0: عشان كده كانوا بيقولوا لو سمحت أنا أصدقائي ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. الحقيقة هي أن الناس دول برضو ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. المسيح ما جاش من 2000 سنة، لكن السؤال اللي كان موجود فعلهم كان سؤال كويس جدا، وهو لو الناس ماتوا قبل مجيء المسيح التاني هم كده يبقوا في مشكلة؟ زي ما انت عارف الأحسن أنك تكون عايش لما المسيح يجي. طيب أخبار عمي إيه؟ أخبار مراتي إيه؟ أخبار جوزي إيه؟ وأخبار ولادي إيه؟ هم كده هيكونوا في مشكلة؟ وجواب بولس زي ما هنشوف كان جواب مدهش، لا خالص مش هيكونوا في مشكلة. طيب مع المقدمة دي خلينا نشوف ترتيب الأحداث اللي قاله بولس. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، ده موجود في آية 16، من جهة الراقدين، بيتكلم عن اللي ماتوا، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. أنا عايز أقف هنا. سايبيريان، واحد من الكتاب الأوائل اللي عاش في القرن الثالث الميلادي، قال إن لولا الأوبئة ما كانتش المسيحية انتشرت في شمال أفريقيا. قال إن الأوبئة هي اللي ساهمت في انتشار المسيحية علشان المؤمنين ماتوا بشكل أحسن. الوثنيين قالوا على المؤمنين إنهم بيشيلوا موتاهم وكأنهم منتصرين. من فين بيجي الأمل ده كله؟ إحنا كمان عايزين يكون عندنا أمل. وبكده المؤمنين شهدوا على نعمة الخلاص بتاعت يسوع علشان المؤمنين ماتوا بطريقة مختلفة. عشان كده بولس قال احزن لكن ما يكونش حزنك حزن اليأس. في كلام كتير ممكن يتقال، لكن مكتوب في آية 14، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. نقف هنا شوية. الترتيب الأول هو ده، بولس بيقول إن اللي ماتوا هم مؤمنين الله هيجيبهم معاه بيسوع. الأسبوع اللي فات أنا وريبيكا كنا في كولورادو سبرينجز بنحضر جنازة صديق عزيز كان موسيقي، مات بطريقة غير متوقعة وهو نايم. بالمناسبة كموسيقي ممكن يكون لسه في حاجات هيعملها في السماء. أنا عايز أقولك أني كمبشر بالإنجيل أنا هكون عاطل عن العمل في السماء، مش هيحتاجولي للتبشير بالإنجيل هناك. لكن عموما جسمه كان محطوط في الأرض برفق، وكنا واقفين عند قبره وروحه راحت لله وأخدت شكل الجسم علشان الناس اللي ماتت النهاردة تقدر تتواصل مع بعض ويتعرفوا على بعض. هم في حضور يسوع بيستمتعوا بيه، لكنهم لسه مش مكتملين ولسه ما خدوش جسد القيامة الدائم. الرسول بولس بيقول إن لما يسوع هيجي في الاختطاف يسوع هيجيب معاه كل اللي رقدوا، يعني كل اللي رقدوا في المسيح. زي ما انتوا عارفين إن السرعة في قراية الآية دي مغرية، لكن خلينا ما نقعش في الإغراء ده. انتوا عارفين ده معناه إيه؟ أنا بفكر في والدي اللي مات وهو كان عنده 106 سنة. أنا بفكر في كل القرايب والأصدقاء اللي في السماء والأطفال اللي ودعناهم اللي هيكونوا فوق في السماء دلوقتي مع يسوع وهيجوا تاني. تخيلوا، الكتاب المقدس بيقول إن كل أرواح الموتى هتيجي مع المسيح. الأرواح دلوقتي عايشة، لكن المرحلة الأولى هي مجيء يسوع مع الناس اللي رقدوا. ده بالظبط اللي بتقوله الآية، الله هيجيب معاه كل اللي رقدوا. دي كانت رقم واحد. رقم اتنين، أجسادهم هتقوم من بين الأموات. دلوقتي لازم نرجع للآية تاني، أنا عايز أبتدي من آية 16، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا. واو، أجسادهم هتجتمع بأرواحهم، الأرواح هتجتمع تاني مع الأجساد زي بولس الرسول ما قال، علشان أجسادهم هتقوم من بين الأموات. ومكتوب لأن الرب نفسه بهتاف، الله هيقول قوموا بقالكم ميتين مدة طويلة، وهيكونوا هناك. الأجساد هتصعد وهتتواصل مع أرواحها، هتكون شبه قيامة العازر. يسوع كان عند قبر واحد ميت، وأنا صغير كنا متعودين نقول أنت بتعمل دوشة تصحي الميت. طيب أنا آسف، لكن أنت مش بتعمل دوشة تصحي بها الميت، صعب جدا أنك تصحي الميت. فمرة أخدت طلاب لمقبرة علشان يوعظوا للميتين وبقى لونهم أبيض، أنا أقصد الطلاب هم اللي بقى لونهم أبيض، لكن المقابر فضلت مقفولة. لكن لما يسوع وقف عند قبر العازر قال لعازر هلم خارجا. أغسطينوس قال نشكر الله أنه قال لعازر هلم خارجا، لو ما كانش قال اسمه كانت كل المقبرة قامت من بين الأموات. في الحقيقة ده بالظبط اللي بيعلمه الكتاب المقدس، بيقول إن فيه يوم هيجي لما الأموات يسمعوا صوته ويقوموا، جزء هيروح لقيامة الحياة وجزء هيروح لقيامة الدينونة، لكن في النهاية كل الناس هيستجيبوا لصوت يسوع صيحة القائد، ولما الله ينادي الموتى هيخرجوا من قبورهم، صدقوني هيخرجوا. وبعدين مكتوب بصوت رئيس ملائكة، تقريبا يقصد جبرائيل. أنا رأيي إن فيه ملائكة كتير هيشاركوا في الحدث ده، الملائكة كانوا موجودين لما يسوع اتولد وهيكونوا موجودين لما هيجي. في الحقيقة فيه آيات كتير بتتكلم عن مجيء يسوع مع الملائكة، وبالتالي هيكونوا موجودين. بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، كانوا بيستخدموا البوق في إيه في أيام العهد القديم؟ البوق هو إشارة إن ده الوقت للتحرك. فاكر لما شعب إسرائيل كانوا عايشين في خيام في الصحراء والوقت جه علشان يتحركوا، فكانوا بينفخوا بالبوق، وتقدر تتخيل إن حتى الناس النايمين هيبتدوا يتحركوا. أنا فاكر إن مرة واحد هزر مع واحد صاحبه كان نايم ونفخ في بوق علشان يصحيه، والحمد لله صاحبه صحي، طبعا كان ممكن يموت منه بسكتة قلبية. يسوع هيجي مع صوت بوق، والراقدون في المسيح هيقوموا الأول. هم عندهم ميزة، ده اللي بيعلمه الرسول بولس، لو فاكر انك هتتحرم من حاجة كبيرة لو مت وما حضرتش ظهور المسيح تبقى غلطان. بولس هنا بيقول الأموات في المسيح سيقومون أولا، ده في آية 16. طيب ايه هو الحدث الثاني؟ الحدث الأول كان مجيء الرب مع القديسين اللي رقدوا، يعني هيجيب أرواح اللي رقدوا معاه. الحدث الثاني أجسادهم هتقوم من بين الأموات. والحدث الثالث المؤمنين اللي عايشين هيتغيروا على طول، هيتغيروا، هياخدوا أجسادهم على طول، أجسادهم الأبدية الدائمة. بص على اللي بتقوله آية 17، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف، الاختطاف، رابتشروا جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. الرسول بولس كان بيعلم ان هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في وقت مجيء يسوع. نفس الاحداث دي اتكلم عنها في كورنثوس الاولى اصحاح 15، هوذا سر اقوله لكم لا نرقد كلنا، يعني مش هنموت كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد، وده هيحصل في غمضة عين. عينك بتحتاج وقت قد إيه علشان ترمش؟ في الحقيقة أنا فاكر أني سمعت أنها بتاخد حوالي جزء من 50 من الثانية بس كده. هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هينتقلوا من الحياة دي لأجسادهم الأبدية في لحظة بعد قيامة الراقدين في المسيح، زي ما بيقول الرسول بولس. تقريبا بعد كده بثواني قليلة هيقوموا ويكونوا مع المسيح. مكتوب انه هيجي معاهم على السحاب. ظهور المسيح دايما بيكون مرتبط بالسحب، ده ممكن يكون علشان السحب اوقات بتكون تجسيد للبشر، ممكن تكون إشارة لكل الملائكة، زي ما انتوا عارفين ان الكتاب المقدس بيقول اننا عايشين مع سحابة من الشهود.
1: طيب يا صديقي، مش مهم فهمت كلمة سحابة ازاي، الحقيقة ان يسوع المسيح هيجي، والكتاب المقدس بيقول ان المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده هيقابلوه في السماء. اجساد المؤمنين اللي ماتوا هتقوم تاني، وطبعا اجسادهم هتجتمع تاني بارواحهم اللي هتكون موجودة اصلا مع المسيح، وهيكون وقت كله فرح. اوقات بنقرأ الاحداث دي بسرعة كبيرة، ممكن تاخد لحظة النهاردة علشان تتأمل ازاي الاحداث دي هتحصل. تخيل انك تكون في يوم عادي في الشغل او في البيت، وفجأة تلاقي نفسك قدام يسوع بجسد ابدي دائم معاك للابد. نتمنى انك تستمر في الاستماع للرقد حتى الفوز، علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا جزء تاني من سلسلة عظات بعنوان الملك راجع لنا، وهي اول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن يوم مميز جدا في المستقبل لما أجسادنا هتبقى خالدة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم، وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جداً ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزاً نفسياً يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتماً. أما في حال كان عدد المزايدين قليلاً ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: كنشوفوا باللي يسوع هو كلمة الله. إنجيل يوحنا الفصل الأول والآية الأولى كيقول:
1: في البدو كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدو عند الله. كل شيء به كان، وبلا به ما كان حتى شيء من اللي كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت ضوء الناس، والضوء كيضوي في الظلام، والظلام ما دركوشي. والكلمة ولا جسد وسكن بيناتنا، وشفنا مجده بحال مجد الوحيد المولود من الأب، معمر بالنعمة والحق.
2: كنشوفوا كيفاش كلمة الله عنده القدرة باش يدير بزاف المعجزات، ما عنده القدرة باش يغلب الشيطان، وعنده القدرة على كل أمراض الدات والماكلة والطبيعة. ودابا غادي نشوفوا بعض المعجزات اللي دارها المسيح.
0: وبدأ يسوع كيبشر بملكوت الله، والناس كلهم كانوا كيهضروا عليه. وواحد سميتو أندراوس قال لخاه سمعان:
3: جبرنا المسيح.
0: ومن بعد جبر يسوع واحد آخر سميتو فيليبوس وقال له: تبعني. وفيليبوس قال لخاه:
1: جبرنا الشخص اللي هضروا عليه الأنبياء، يسوع الناصري.
0: وتبعوا يسوع بزاف الناس، وبقى يمشي لعندهم للدواور باش يعلمهم، وشفى العيوار والصومك والزيازن. وملي شاف الناس بزاف طلع للجبل وبدا كيعلم وكيقول:
4: مبروكين المساكن في الروح، حيت ديالهم ملك الله. مبروكين اللي كيبكيو، حيت هما غادين يفرحوا. مبروكين المتواضعين، حيت هما غادين يورثوا

حيت هيدا عذبوا الأنبياء اللي كانوا قبل منكم. انتوما ملح الأرض، ولكن إذا فسدت الملحة باش يتملح ما بقتش صالحة حتى الحاجة غير تسيب على برا والناس يزطموا عليها. انتوما الضوء الدنيا، ما تقدرش يتخبع واحد المدينة مبنية على الجبل والناس ما كيشعلوش الضوء ويحطوه تحت السطل، ولكن كيحطوه على المرفع باش يضوي على الناس كاملين اللي في الدار. وهيدا خليوا الضوء ديالكم يضوي قدام الناس باش يشوفوا الأعمال ديالكم المزيانة ويمجدوا باباكم اللي في السماء. ما تظنوش باللي جيت باش نزول الشريعة موسى ولا الأنبياء الآخرين، ما جيتش باش نزول ولكن باش نكمل. ونقولكم إلى ما زادتش التقوى ديالكم على التقوى ديال العلماء الشرع ما تقدروش تدخلوا لملك الله. سمعتوا باللي تقال الناس زمان ما تقتلشي، واللي يقتل واجب عليه الحكم. وأما أنا نقولكم باللي كل واحد اللي كيطير له على خاه واجب عليه الحكم، واللي يقول خاه الحمر لازم يوقف في المحكمة، واللي يقول الحمق واجب عليه يمشي لنار جهنم. وإذا جبتي الهدية ديالك للجامع وتمك تفكرتي باللي خاك عنده شي حاجة عليك، خلي تماك الهدية ديالك قدام المذبح ومشي في الأول وتصالح مع خاك، وعاد أجي قدم الهدية ديالك. سمعتوا باللي تقال الناس زمان ما تزنيشي. وأمانا نقولكم باللي كل واحد اللي كيشوف المرأة باش يتشهاها وزن بها في قلبه. وقال نبي الله موسى اللي طلق مرأته خصو يعطيها الكاغد الطلاق. وأمانا نقولكم باللي اللي يطلق مرأته على شي سبة من غير الزنا كيرد هاد زني، واللي يتزوج بمطلقة هو كيزني. وعاود سمعته باللي تقال ناس زمان ما تحنتش ولكن كمل اللي حلفتي به للرب. وأمانا نقولكم ما تحلفوش مرة لا بالسماء حيت هي كرسي الله، ولا بالأرض حيت هي الموضع الرجلين دياله، ولا بالمدينة القدس حيت هي المدينة الملك العظيم. ما تحلفش براسك حيت ما تقدرش تبدل شعرة واحدة بيضة ولا كحلة، ولكن يكون كلامكم إيه إذا كان إيه ولا إذا كان لا، واللي زاد على ذلك شيء هو من الشيطان. سمعتوا باللي تقال ناس زمان العينينة بالعينينة والسنة بالسنة. وأما نقولكم ما تردوش الشر بالشر، ولكن اللي ضربك على الجهة اليمين دور له الجهة الشمال، واللي بغى يدعيك ويديق شبتك خلي يدي حتى جلبتك، واللي كلف عليك تمشي معاه كيلومتر سير معاه جوش، اللي طلبك اعطيه، واللي بغى يسلف منك سلف له. وسمعتوا باللي تقال الناس زمان بغي جارك وكره عدوك. وامانا نقولكم حبوا عديانكم وطلبوا الخير على اللي كيعذبوكم باش تكونوا ولاد باباكم اللي في السماء، حيت هو كيقول للشمس تطلع على القباحين وعلى المزيانين، وكيطيح الشتاء على التقيين والظالمين. حيت اذا حبيتوا اللي كيحبوكم اش من اجر عندكم؟ واش ماشي حتى الناس القباح كيعملوا هادشي؟ واذا رحبتوا غير بخوتكم وصافي اش كتعملوا كتار من الناس الاخرين؟ واش ماشي حتى الكفار كيعملوا هادشي؟ وكونوا انتوما بلا عيب حال باباكم اللي في السماء بلا عيب. ردوا بالكم ما تعملوش الخير قدام الناس باش يشوفوكم، ولا ما غاديش يكون عندكم اجر عند باباكم اللي في السماوات. وملي كتعمل شي صدقه ما تضربش قدامك بالغيطه بحال اللي كيعملوا المنافقين في الجوامع وفي الزناقي باش يمدحوهم الناس. بالحق انا نقولكم باللي هما داو الاجر ديالهم. واما انت ملي تعمل شي صدقه ما تخبرش شمالك اللي كتعمل يمينك باش تكون الصدقه ديالك في السر، وباباك اللي كيشوف في السر غادي يجازيك. وملي تصليو ما تكونوش في حال المنافقين حيث ما كيحبوا يصليوا واقفين في الجوامع وفي القنوت الزناقي باش يشوفوهم الناس. بالحق نقولكم هما داو الاجر ديالهم. اما انت ملي تصلي دخل لبيتك وشد بابك وصلي لباباك اللي ما كتشوفو عين، وباباك اللي كيشوف كل شيء غادي يجازيك. وملي تصلي وما تعاودوش الكلام الخاوي فحال اللي كيديروا الجنوس، حيت هما كيظنوا باللي بالكلام ديالهم المعاود غادي يسمع لهم الله. ما تكونوش في حالهم حيت باباكم كيعرف كل شيء اللي كتحتاجوه قبل ما تطلبوه منه. وصليوا انتوما هيدا بابانا اللي في السماوات، يتقدس اسمك، يجي الملك ديالك، يتعمل خطرك في حال ما هو في السماء عاود على الارض.

0: الخبز اللي يكفينا عطيهنا اليوم، واغفرنا ذنوبنا في حال ما كنسامحوا حتى حنايا اللي كيتعدوا علينا، وما تدخلناش في تجربة، ولكن نجينا من الشيطان، حيت الملك والقوة والمجد ديالك ديما آمين. حيت إذا كتسمحوا للناس في العيوب ديالهم غادي يسمح لكم عاود باباكم اللي في السماوات، وإذا ما كتسمحوش للناس في العيوب ديالهم ما غاديش يسمح لكم باباكم عاود في العيوب ديالكم. ومن اللي تصوموا ما تكونوش معبسين وجهكم في حل المنافقين، حيت هما كيعبسوا الوجوه ديالهم باش يبانوا للناس باللي هما صايمين. بالحق نقولكم هما داو الأجر ديالهم، وأما أنت من اللي تصوم دهن راسك وغسل وجهك باش ما تظهرش للناس باللي أنت صايم، ولكن الباباك اللي ما كتشوفو عين، وباباك اللي كيشوف كل شي غادي يجازيك. ما تخموش على حياتكم، اش تاكلوا واش تشربوا، ولا على ذاتكم اش تلبسوا، واش ماشي الحياة احسن من الماكلة والجسد احسن من اللباس؟ شوفوا طيور السماء، ما كيزرعوا ما كيحصدوا وما كيجمعوا في الخزاين، وباباكم اللي في السماء كيوكلهم، واش ما انتو ماشي احسن منهم بزاف؟ واذا كان ربيع الفدان اللي ينصاب اليوم هيدا، ولا غدا يتسيف في الفران كيلبسوا الله هيدا، اعساكم انتوما كيفاش ما يلبسكم شي اقليل الايمان؟ على داك الشيء ما ترفدوش الهم وتقولوا اش ناكلوا واش نشربوا واش نلبسوا، حيت هاد الشيء كامل كيفتشوا عليه الجنوس، حيت باباكم السماوي كيعرف باللي انتوما كتحتاجوا لهاد الشيء كامل. ولكن فتشوا في الاول على ملك الله والتقوى وهاد الشيء كامل يتزاد لكم، وما ترفدوش الهم الغدا، حيت غدا غادي يرفض الهم ديالو، كل نهار تكفيه المشاكل ديالو. ما تحكموش باش ما يتحكمش عليكم، حيت بالحكم اللي بيه تحكموا يتحكم عليكم، وبالعبار اللي بيه تعبروا يتعبر لكم. وعلاش كتشوف الخشاشة في العينين ادخاك والعود اللي في عينك ما فاطنش بيه؟ وكيفاش غادي تقول لخاك خليني نخرج الخشاشة اللي في عينك وهالعود في العينين ديالك؟ المنافق، خرج في الأول العود اللي في عينك وعاد عادي تشوف مزيان باش تخرج الخشاشة اللي في عينين أدخاك. ما تعطوش اللي مقدس الكلاب، وما تسيبوش الجوهر قدام الحلال في عندك يزطموا عليها برجليهم ويدوروا ويرفسوكم. طلبوا يتعطلكم، فتشوا تجبروا، دقوا الباب ينفتح لكم، حيت كل واحد اللي كيطلب كيتعطلوا، واللي كيفتش كيجبر، واللي كيدوق كيتفتح له. وشكون فيكم إذا طلب ولده منه خبزة يعطيه حجرة، وإذا طلب له حوتة يعطيه حية؟ وإذا كنتوا كتعرفوا تعطيوا لأولادكم المعطات المزيانين وانتوا مقباح، أعساك باباكم اللي في السماوات واش ما يعطيش الخيرات اللي كيطلبوه له؟ وكما بغيتوا الناس يعملوكم مزيان حتى انتوا ما عملوهم هيدا، حيت هذه هي الخلاصة الشريعة والأنبياء. دخلوا من باب الضيق، حيت واسعة وعريضة الطريق اللي كتدي للموت، وبزاف اللي كيدخلوا منها، حيت ضيق الباب ومحصورة الطريق اللي كتدي للحياة، وقلالين هما اللي كيجبروها. ردوا بالكم من الأنبياء الكذابة اللي كيجيوكم في لباس الغنم، ولكن من الداخل هما دياب خطافة، من الغلة ديالهم تعرفوهم، واش كيجنيو العنب من الشوك ولا الكرموس من العليق؟ هيدا كل شجرة مزيانة تجيب غلة مزيانة، ولكن الشجرة القبيحة كتجيب الغلة القبيحة. ما تقدرش الشجرة القبيحة تجيب غلة مزيانة ولا الشجرة المزيانة تجيب غلة قبيحة. وكل شجرة اللي ما كتجيبش الغلة تقطع وتسيب في العافية، وهيدا من الغلة ديالهم تعرفهم.
1: وملي كمل المسيح هاد الكلام تعجبوا الناس كاملين من التعليم ديالو، حيت كان كيعلمهم بحال واحد اللي عنده القدرة وماشي بحال العلماء الشرع. واحد المرأة كانت مريضة بتجرية الدم مدة 12 عام، جات من مور المسيح وقاست الجلال ديال القشاب ديالو، حيت قالت في نفسها إذا قست غير الجلابة ديالو نبرة. وحيت كان عندها إيمان برات من مرضى، وكان كل واحد كيسمعو كيتعجب حيت كان كيعلم بسلطان. ومرض الجدام كان منتشر في وقت المسيح، وبزاف د الناس كان عندهم خوف من هاد المرض اللي كيعادي، وهاد المرض كان كيبحال مرض السيدة في هاد الوقت، وكان اللي كيمرض بهاد المرض خصو ما يخالطش الناس. وعلى ذاك الشيء المجدام كان خصو يخرج من المدينة اللي عايش فيها ويخلي عائلته ويبعد على البلايز للعبادة وما يقرب من حتى شي واحد ولا يسلم عليه. ولكن واحد الراجل كان مريض بهذا المرض من اللي شاف المسيح ماجي جرى وسجد له وقال:
2: أسيدي أسيدي، إذا بغيتي راك قادر تشافيني.
1: وخا الناس كانوا كيخافوا من هذا المرض، المسيح مد يده على هذا الراجل وقال:
0: إيه أنا بغيت نشافيك.
1: وشافاه في ديك الساعة، حيث يسوع عنده القدرة على كل شيء. واحد النهار كان المسيح في واحد الدار كيعلم الناس، وشي رجال جاوا رافدين واحد الراجل مريض بوفالج. وملي وصلوا للدار فين كان المسيح، جبروا الدحاس وما قدروش يدخلوا. وملي ما صابوش منين يدخلوا، طلعوا للسطح ودلوا الراجل من الحلقة اللي كانت تمل عند المسيح. وملي شافوا المسيح قالوا:
0: ذنوبك مغفورة.
1: وكانوا تما في ديك البلاصة العلماء الشرع، وبداو كيقولوا مع راسهم:
3: كيفاش كيقول هذا الشيء؟ هذا كفر، الله بوحدو اللي كيغفر الذنوب.
1: وعرف يسوع اللي كيفكروا فيه وقال لهم:
0: علاش كتفكروا هيدا؟ قولوا لي أمسهل، نقول لهذا الراجل ذنوبك مغفورة ولا نوض ومشي؟ ولكن باش تعرفوا باللي ابن الإنسان عنده القدرة على المرض وعنده القدرة على الأرض باش يغفر الذنوب تاني.
1: وقال للراجل اللي كان مريض بوفالج:
0: نوض رفض فراشك وسير لدارك.
1: وناد الراجل اللي كان مريض في ديك الساعة ورفض الفراش اللي كان مريض عليه ومشى لداره هو كيحمد الله في الطريق. والناس كلهم بدأوا كيسبحوا الله وكيقولوا:
4: ما عمرنا ما شفنا شي حاجة في هذه اليوم.

0: واحد النهار تبعوا المسيح بزاف ديال الناس وهضر معاهم على ملكوت الله. وفي العشية ملي قربت تغرب الشمس تلامذ قالوا للمسيح:
1: صيفط الناس في حالهم باش يمشيوا للتشورة اللي دايرين بينا باش يجبروا الماكلة والنباتة حيت حنا في موضع خالي.
0: وقال لهم المسيح:
2: علاش اللي ما تعطيهمش انتو ما ياكلوا؟
0: وقالوا له:
1: أسيدي حنا ما عندنا غير 5 الخبزات وجوج حوتات، ومنين غادي يجيونا الفلوس باش نشريو الماكلة لهاد الناس كاملين؟
0: حيت كانوا تمك 5000 راجل وعاد نساو الدراري. وقال لهم المسيح:
2: جلسوهم 50 في كل مجلس.
0: وعملوا داكشي اللي قال لهم المسيح وجلسوهم كاملين. وشد المسيح ديك الخبزات والحوتات وهز عينه للسماء وباركهم وكسر وعطى التلامذ باش يعطيو للناس. وكلاو الناس وشبعوا كاملين وهزوا من شياطة الكسور 12 قفة. وخا هيداك الناس بقاو كيطلبوا علامة باللي المسيح جا من عند الله. وقالوا له:
3: جدودنا كلاو المن في الصحراء ومكتوب في كتاب الله باللي عطاهم الخبز من السماء باش ياكلوا.
0: وقال لهم يسوع:
2: الخبز الحقيقي جا من السماء ماشي من عند موسى. انا هو الخبز الحقيقي اللي كيعطي الحياة، واللي يجي عندي ما عمره يجوع، واللي آمن بيا ما عمره يعطش.

0: وفي واحد العشية كان يسوع مع التلامذ ديالو في البحر الجليل، وهاج البحر وكانوا المواج كبار والفلوكة كانت قريبة تغرق بهم وتعمرت بالماء. في هذا الوقت يسوع كان ناعس والتلامذ بقاو كيغوتوا له وفيقوه وقالوا له:
1: أسيدي أسيدي، ما طلعتيش فينا الحساب اللي غادي نغرقوا.
0: وقف يسوع في السفينة ونهض في الريح وقال البحر:
2: سكوت تهدن، مالكم خايفين؟ ما عندكم إيمان؟
0: ووقفت الريح وتهدنت الدنيا والبحر رجع راسي كما كان، والتلامذ ديالو خافوا بزاف وقالوا لبعضياتهم:
1: شكون هذا اللي حتى الريح والبحر كيطيعوا كلامه؟
0: وملي وصلوا للجهة الأخرى ديال البحر لقوا تما واحد الراجل مسكون بالجنون، كان كيسكن في المقابر وحتى واحد ما قدر يربطو حتى بالسناسل، حيت بزاف ديال المرات كانوا كيحاولوا يكتفوه بالحبال ويربطوه بالسناسل، وكان كيهرس السناسل ويقطع الحبال، وحتى واحد ما قدر يغلبه، وكان كيغوط ديما بالليل وبالنهار في وسط القبور وفي الجبال وكيجرح لحمه بالحجار. وملي شاف يسوع من بعيد جرال عنده وطح عند رجله وقال له يسوع:
2: أهد الجن، خرج من هذا الرجل.
0: وهو يغوط بالجهد وقال له:
3: ايش بيني وبينك يا يسوع ابن الله العلي؟ دخلت عليك بالله، ما تعذبني شي.
0: وسولوا يسوع:
2: اشنو سميتك؟
0: وجاوب وقال له:
3: احنا عسكر كبير، حيت احنا بزاف.
0: وبقاو الجنون كيرغبوا يسوع باش ما يخرجهمش برا من البلاد، وكانت تما واحد القطعة كبيرة للحلالف كترعى فوق الجبل، وهما يرغبوا الجنون يسوع وقالوا له:
3: صيفطنا لهذوك الحلالف باش ندخلوا فيهم.
0: وسمح لهم يسوع ودخلوا في الحلالف وخرجوا من ذاك الراجل، ورماوا الحلالف راسهم من فوق الجبل وطاحوا في البحر وغرقوا كلهم، وكانوا شي 2000 ديال الحلالف. وهربوا السراح وضيعوا الخبار في المدينة والدشورة، وجاوا الناس باش يشوفوا اش وقع، وجاوا لعند يسوع وشافوا هذاك الراجل اللي كان مسكون بالجنون جالس ومكسي وبعقله، وتخلعوا بزاف وخبروهم شهود شنو وقع للراجل اللي كان مسكون وشنو وقع للحلالف، وطلبوا الناس من يسوع باش يخرج من بلاده. ومن اللي بغى يسوع يركب في الفلوكة طلب منه الراجل اللي كان مسكون باش يديه معاه، ولكن يسوع قال له:
2: رجع لدارك لعند عائلتك وخبرهم بكل شي اللي دار معك الرب وكيفاش رحمك.
0: ومشى الراجل وبدأ كيبرح في البلاد كلها بداك الشي اللي دار معاه يسوع، والناس كلهم كانوا كيتعجبوا.
4: وخا هيداك بزاف ديال الناس ما كانوش فرحانين على داك الشي، طلبوا من المسيح باش يمشي من بلادهم، ولكن ديك الراجل كان فرحان هو وعائلته وما بقاش يعيش في المقابر. والله بغاك باش تدير نفس الشي، إذا الله عمل في حياتك شي حاجة بغاك تخبر الناس على اللي عملوا معاك. عزيزي المستمع، وقف وخمم في هاد الشي كله. شكون اللي عنده القدرة على الجنون؟ شكون اللي عنده القدرة على كل مرض؟ شكون اللي عنده القدرة باش يتحكم في الجو؟ شكون اللي عنده القدرة باش يغفر الذنوب؟ شكون اللي عنده القدرة باش يوكل آلاف ديال الناس بخمسة ديال الخبزات وجوج ديال الحوتات؟ واللي التعليم ديالو فات تعليم كل إنسان. يسوع المسيح هو كلمة الله الحية. تفكر باللي الله قال في البداية: كون وكان. من بعد جاء يسوع كلمة الله وقال: كون وكان. وماشي غير هادشي وصافي، يسوع كيهمو أمرك، بغاك تجرب العيشة في مملكته، يعني مملكة الله. سيمانا الماجة غادي نشوفوا باللي يسوع هو خروف الله وباللي حقق مئات النبوءات.
5: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. أنتوا دلوقتي بتسمعونا في برنامج بحب. بتحب مين؟ دي مش مهم، احنا اتفقنا من الأول إن كلامنا عن الحب، الحب الحقيقي، الحب وبس. وحضرتك أو حضرتك عليك إنك تقيس اللي احنا بنقوله ده على اللي بتحبه أو اللي بتحبيه. اللي بتحبه ده بقى قريب، غريب، حبيب، صديق، جار، المهم وانت بتحب تحب صح. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن علاقة الحب وبشويش.

ورجعنا بعد الفاصل وبنفكركم النهاردة بنتكلم عن الحب وعن بشويش. إيه حكاية بشويش دي؟ بشويش لأن اللي بيحب ما يتعصبش، ما يتخانقش لا على الكبيرة ولا على الصغيرة، والحب كمان ما بيتعصبش من غير سبب. الحب إنك تتأكد من إن مش دايماً رأيك أنت الصح. الحب هو إنك ما تتخانقش مع اللي مختلف عنك في الرأي أو الشكل أو المضمون. الحب عايز تركيز شوية مع المدعو فم أو بق حضرتك، تاخد بالك منه كويس، بيقول إيه، بيقول إمتى، بيقول إزاي، بيطلع منه إيه. الحب هو إنك تكون نقي وبسيط. الحب هو إن اللسان يستنى شوية وما يتكلمش لما يكون قلبك جواه غضب. الحب هو إنك تحسب اللي هتقوله قبل ما يبقى ناتج، يعني قبل ما يبقى قلته وخلاص. الحب هو إن أول ما تشوف عيوب اللي قدامك تاخد قرار بإنك تشوف عيوبك وما تبصش بس لعيوب اللي قدامك. الحب هو إنك تكسر العدسة اللي بتشوف بيها غلطات اللي قدامك. الحب هو إنك تظبط لسانك وإيدك ورجلك وقت الغضب. الحب هو وإنت في أشد حالات الغضب تعد من 1 لـ10، من 1 لـ20، قبل ما ترد على حد غلط فيك أو عصبك. الحب إنك ما تهنش حد كان قاصد يزعلك. الحب مش إنك تجز على سنانك. الحب هو إنك ما تشوحيش في وش اللي قدامك. الحب هو إن صوتك تسمعه أنت واللي واقف تتكلم معاه بس، مش كل العمارة يعني. الحب هو إنك ما تستنيش أقرب غلطة ليها عشان تقولي كل اللي محوشاه وكتماه. الحب هو بشويش، بشويش في الكلام، وبشويش في التصرفات، وبشويش في الانفعال. الحب هو الكلام بحساب وقت ما تكون متضايق ومخنوق، يعني فكر في الرد قبل ما تقوله. الحب هو إنك آخر حاجة تعملها أو حتى تفكر فيها هي الخناق. أعزائي، واسمحوا لي أقول لكم أصدقائي المستمعين، هو ده الحب، ودي صفاته، ودي طريقته، ودي سكته. لو ينفع نقول إن اللي بنقدمه هنا في برنامجنا يكون دستور للحب، دستور يحميك ويحمي كل اللي بتحبهم كمان. قبل ما سيبكم أحب أفكركم إنكم تتعاملوا بشويش مع كل اللي بتحبوهم. خلصت حلقتنا النهاردة، وهنتقابل مع بعض في المرة اللي جاية في نفس ميعادنا وبرنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

0: وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: قيامة المسيح من الأموات ليست حقيقة دينية فقط، هي من أهم الحقائق التي يشهد عنها التاريخ ويؤيدها العقل ويستريح إليها الضمير.
8: منذ القرن الأول الميلادي والمسيحيون يؤمنون بقيامة المسيح.
9: وما الذي يؤيد قولك هذا؟
8: الكتابات الأولى.
10: تقصد الكتاب المقدس؟
7: أهم الكتب وأصدقها. طبعاً لن ننحرف إلى أن الكتاب تحرف مرة أخرى.
9: تناولنا ذلك وناقشناه بتفصيل،
8: ووصلنا إلى أن الكتاب المقدس كلمة الله التي لم تتغير ولم تتبدل ولم تتحرف ولم تنسخ. لكنني أتحدث عن كتابات الأولين.
9: الأولين من الفلاسفة والعلماء؟ أهذا ما تقصد؟
7: هؤلاء من تستحق كتاباتهم أن تقرأ.
10: من من الكتاب الأولين يا عم قاسم كتب عن القيامة؟
8: كل الذين كتبوا في أول القرون المسيحية.
9: قدم كتاباتهم يؤكد صدقها، لأنهم معاصرون أو معاصرو معاصرين.
7: مثل من يا أبي؟
8: أغناطيوس. أغناطيوس

0: كنا في عهد بيلاطس البنطي، وتألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب المقدسة.
1: كل هذه كتابات مسيحية يا عم قاسم.
2: إليك كتابات غير مسيحية يا حسام. قال محمد بن إسحاق إن المسيح توفى 7 ساعات ثم أحياه الله ورفعه.
3: أين كتب ذلك؟ أين وجدت ذلك القول؟
2: في تفسير الإمام الرازي الجزء الثاني صفحة 457.
0: وقال إدريس إن الله أمات المسيح 3 أيام ثم بعثه ثم رفعه.
4: وأين ذلك أيضا؟
0: في ابن كثير الجزء الأول صفحة 366.
2: وقال ابن حزم وأبو علي الجبائي المعتزلي إن المسيح مات ثم أحياه الله ورفعه، كتاب نظرة عابرة على من ينكر عيسى صفحة 30.
0: وإخوان الصفا يا أبي،
2: هؤلاء من كبار العلماء والمفكرين في القرن 4 الهجري.
1: وماذا قال هؤلاء العلماء؟
0: قالوا عن المسيح إنه ظهر للناس وجعل يدعوهم ويعظهم حتى أخذ وحمل إلى ملك إسرائيل.
4: ملك إسرائيل؟ الكتاب المقدس يقول بيلاطس البنطي.
3: هم لم يقتبسوا من الكتاب المقدس،
1: لعل لهم مصادر تاريخية أخرى كانت موجودة في عصرهم.
4: وماذا قالوا أيضا يا مريم؟
0: فأمر بصلبه، فصلب وسمرت يداه على خشبتي الصليب، وبقي مصلوبا من صحوة النهار إلى العصر، وطلب الماء فسقي الخل، وطعن بالحربة في جنبه،
2: ثم دفن مكان الخشبة، ووكل بالقبر 40 رجلا، وهذا كله بحضرة أصحابه وحواريه. وبعد 3 أيام اجتمعوا في الموضع الذي وعدهم أن يتراءى لهم فيه، فرأوا تلك العلامة التي كانت بينه وبينهم.
0: ومنذ قيامة المسيح والمسيحيون يخصصون يوم الأحد كيوم عبادة بدلا من السبت الذي يقدسه اليهود.
1: أعرف أن تقديس يوم السبت وصية هامة لليهود، والناموس هدد من يكسر تلك الوصية بالعقاب الصارم.
4: واليهود الذين آمنوا بالمسيح كيف تجرأوا على كسره؟
3: كيف بدأوا يقدسون يوم الأحد بدلا من يوم السبت؟
2: هذا لأن المسيح قام من الموت يوم الأحد، وبهذه القيامة أسس المسيح عهدا جديدا ويوما جديدا للمسيحيين.
1: وهل كل المسيحيين يقدسون يوم الأحد؟
0: نعم، كلهم بلا استثناء مهما اختلفت عقائدهم. يوم الأحد هو يوم القيامة لكل العقائد والطوائف المسيحية.
4: يوم القيامة؟ حسبت عيد القيامة مرة في السنة.
0: عيد القيامة غير يوم القيامة. الأحد هو اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات، أما عيد القيامة فهو العيد الذي أخذ المسيحيون يحتفلون به بدلا من كل الأعياد اليهودية القديمة.
3: يحتفلون بعيد الفصح؟
2: عيد الفصح عيد يهودي كان يرمز إلى الفداء وإلى المسيح، فلما قام المسيح بدلوه بعيد القيامة.
0: كانت التحية عند المسيحيين الأوائل المسيح قام، والرد عليها حقا قام.
1: لذلك لم يحد أحد من المسيحيين عن يوم الأحد هذا حتى اليوم.
3: فهذا دليل على اتفاق وثقة المسيحيين بالقيامة.
4: وهل من أدلة أخرى؟
2: هناك القبر الفارغ، قبر معروف مكانه، يزوره الملايين في الأراضي المقدسة، فارغ لا يوجد بداخله شيء، قبر خال، دليل قاطع.
0: ومنذ بداية المسيحية وأحداث المسيحية وأعمال المسيح منقوشة على الآثار، صور ونقوش وتماثيل منذ القرن الأول، وفيها صور القيامة.
1: الآثار المسيحية في بلاد كثيرة في الشرق.
4: هو علم واسع يدرس في العالم كله،
3: صوره وناقشه المسيحيون،
2: وهذا دليل قوي. والمسيحيون الأوائل التلاميذ لو لم يقم المسيح لتشتتوا وماتت دعوتهم، بعكس ذلك كانوا ينادون بقيامة المسيح بشجاعة،
0: لم يترددوا

0: يغيروا شهادتهم، لم يتراجعوا أمام الاضطهاد والتعذيب، وضعوا قيامة المسيح أساساً للمسيحيين ونشروها كقلب المسيحية ومركزها الأسمى.
1: أليس هناك احتمال للخطأ؟
2: خدعة؟ تقصد خدعة؟
3: وهل تستمر خدعة 2000 سنة؟
4: لو لم تكن القيامة حقيقة لما انتشرت المسيحية إلى كل ركن في العالم، ولما فكر أحد في اعتناقها، ولما تعرض أتباعها للاضطهاد والألام والتعذيب.
0: قيامة المسيح تتعارض مع ما ألفه الناس من أحداث، تتعارض مع ما يحدث للناس، لكن ما حدث للمسيح قيامته لا تتعارض مع العقل، هي تسمو فوق إدراك العقل لكنها لا تتعارض معه.

0: لا يعقل أبدا أن يحتوي قبر المسيح، لا يقوى أي قبر على ذلك،
1: لا يقدر عليه الموت. الموت أعجز من أن يحتفظ بالمسيح في القبر.
0: ولادته من عذراء عجيبة، ظهر بشكل مادي، تشكل في بطن العذراء مريم، لكنه كان من جوهر يختلف عن باقي البشر.
2: نعم هذا صحيح، لم يولد أحد مولده.
3: حل الروح على مريم فتمثل بشرا،
4: روحي هو، مولود من الروح،
1: فكان لابد أن يقوم من القبر ويخرج منه ويتركه فارغا.
0: عاش حياة روحية طاهرة بلا خطية بلا إثم بلا شر، حتى وهم يحاكمونه لم يجدوا فيه علة بالمرة،
1: لم يفعل خطية ولم يكن في فمه غش.
2: الموت عقاب الخطية، أجرة الخطية موت،
3: فلا يستحق الموت لأنه لم يخطئ،
4: بذلك لا يمسكه الموت.
0: وقدرته الروحية، روح الله عليه، صنع معجزات، أقام موتى، شفى مرضى، أسكت العواصف ومشى على الماء.
1: كيف يستطيع القبر تقييد قوته الروحية؟ لا القبر ولا الموت يقدران على مقاومة قدرته الروحية الخارقة.
0: قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وقال أنا هو القيامة والحياة، وقال عنه بطرس إنه هو رئيس الحياة.
1: كيف يحجز القبر الحياة، القيامة والحياة، رئيس الحياة؟ كيف يقدر الموت على الحياة؟
2: القبر، الموت، الحياة.
3: الحياة تهزم الموت،
4: الحياة تنتصر على كل شيء، الحياة حية لا تموت.
0: لو لم يقم المسيح لاهتزت نظرتنا لعدالة الله. الله لا يسمح بنصرة الظلم.
1: العدالة، عدالة الله لا بد أن تتم، لا يقف أمامها قبر ولا يعطلها موت.
0: وقيامة المسيح لم تكن بسبب قوة خارجة عنه، بل بقوة كامنة في ذاته.
1: هو القيامة والحياة، القيامة والحياة فيه، في ذاته.
0: وهكذا قام المسيح ناقضا أوجاع الموت، لم يكن ممكنا أن ينتصر عليه الموت
1: أبدا، لا يمكن.
0: شكرا لكم.
5: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا ما كان القبر يقدر أن يحتفظ بالمسيح في داخله؟ لماذا ما كان القبر يقدر أن يحتفظ بالمسيح في داخله؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء؟ وتحيرت لتنكر الأصدقاء؟ وتباعد أقرب الأقرباء؟ وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحنا.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في برنامج حدوتة ولحن. أهلا بك يا بهجة عدلي معنا لمرة جديدة.
1: أهلا بك،
0: وسعداء جدا أن احنا نكون مع بعض النهاردة في برنامج حدوتة ولحن. احنا متعودين ان احنا نسمع منك بصراحه حاجات جديده ودرر وحاجات عظيمه يعني.
1: ربنا يستر.
0: ترنيمه النهارده ترنيمه برضو باللغه العربيه الفصحى، حاجه ماشيه مع المود بتاع حضرتك، لان انا عارف انك انت تحب العربي
1: شويه.
0: يعني هناخد مع بعض كلمات الترنيمه للشاعر الكبير زكريا عوض الله، والالحان الموسيقار العظيم اللي احنا بنحبه كلنا نصف صبح. اشكرك. الترنيمه متاخده من قصه من انجيل لوقا صح 10 بتاع واحد سامري اسمه سامري الصالح. ايه قصة السامري؟ هنعرفها بعد ما نسمع العدد الاولاني من ترنيمة انت ربي السامري ذو الصلاة.
1: يلا بينا.

0: بقى تعادلي.
1: الكلام الحلو ده ليه قصة في الكتاب المقدس. أنا نفسي بس ندي نبذة بسيطة جدا عن القصة زي ما وجدت في إنجيل لوقا 10. نفسي تحكي لنا كده إيه الموضوع، إيه القصة كانت شكلها.
2: راجل ناموسي بتاع الناموس بيكتب الشريعة ومتخصص فيها، راح يقول له يا معلم عايز يجربه وعايز يحرجه يعني.
1: يقول لي
2: ماذا أعمل أرث الحياة الأبدية؟
1: يقول لي مين؟
2: للرب يسوع. ماذا أعمل أرث الحياة الأبدية؟ فقال له إيه اللي مكتوب في الناموس؟ تقرأ يعني إزاي بتقرأ الناموس؟ أنت بتاع ناموس. فقال له أحب الرب إلهي من قلبي وكل نفسي وقدرتي وفكري وقريبي زي نفسي. قال له طب خلاص ده هو ده اللي تعمله عشان تورث الحياة الأبدية.
1: تمام.
2: بعدين قال له طيب حاس إنه هو أحرج، كان رايح يحرج المسيح هو أحرج. فقال له طب يعني مين هو قريبي طيب عشان أحب قريبي؟ فقال له كان إن في إنسان نازل من أورشليم لأريحة وقع بين لصوص، أورشليم على تبة عالية وأريحة تحت. في الوادي الجاف كانت زمان في مصادر مياه معدية في المجرى ده ونشف مع الوقت وبقى طريق الناس بتعدي فيه. فطلعوا عليه الحرامية لأن ده طريق بره البلد يعني. فكانت طبعا الأماكن دي كانت مليانة حرامية ولصوص وكده. وقع بين إيديهم عوروه وخدوا منه حاجته، وكان معدي كاهن وبعدين معدي لاوي، خافوا يقربوا منه ليكون في حاجة كمين معمول لهم.
1: ده واحد اسمه كده؟
2: هو اسم لاوي ده اسم لأنه أصبت من الأصباط، لكن ده كان تخصص ديني.
1: يعني زي واحد بتاعك مجمع يهودي يعني، حد شغال في المجمع.
2: والكاهن بيمارس وظيفة برضو دينية.
1: تمام.
2: والاتنين شافوه عدوا، بس عدى واحد راجل غريب قوي من السامرة، بلد أعداء للناس دول. بس لما شافه كده راح قرب منه وخد بإيده لقيه بين الحياة والموت، راح ساعده وعالجه، حط له زيت وخمر وكده في عالجه يعني، وركبه على الحمارة وحطه في فندق على الطريق وقال لهم اهتموا بيه وانا هدفع، ولغاية ما الراجل تعافى.
1: ده الراجل الغريب هو اللي عمل الحركة دي.
2: سمير.
1: والكاهن اللي من بلده وبتاع ربنا ما عملش الكلام ده خالص. الترنيمة بتبدأ من الآخر للأول. الترنيمة بتبدأ بكلام غريب بتقوله أنت ربي السامري وذو الصلاح. طبعا أعتقد أن هو الكاتب زكريا عبد الله ما كانش يقصد أنه ربنا السامري يعني من بلد اسمها السامري.
2: لا هو شبه السامري يعني، السامري بيفكرني
1: إيه؟
2: بربنا.
1: في إيه؟
2: أنه راجل غريب الجنس لكن بيعمل حاجات ما بيعملهاش القريب اللي مفروض يعمله القريب، اللي هو أكتر ناس محبوبين في القريب، لأن اللي بتوع ربنا دايما في كل دين وفي كل شعب وفي كل جنس هم الناس الأتقى والأكثر ورعا وتدينا وحبا للآخرين. وطلع هو ربنا حط اللي هو الرجل القوي قوي قوي ده مع الرجل الغريب خالص خالص خالص ده. القوي ما عملش حاجة والغريب عمل كل حاجة حلو.
1: ده كان يعني سامحني تحامل من المسيح هو بيحكي القصة على الكاهن واللاوي، ولا كان مدح في السامري، ولا هو
2: ربما إيه؟ تكون دي قصة حقيقية
1: كمان.
2: ما حدش يعرف، بس أنا شخصيا أتوقع أن تكون قصة حقيقية شافها المسيح، لأنه كل أحداثها حقيقية بتحصل فعلا. نازل من أورشليم لأريحة، فاللي بيمشي في السكة دي فعلا بينزل منحدر، وقع بالنصوص فعلا. المنطقه دي معروفه
1: يعني
2: ان مليانه
1: بالنصوص. هي كانت مثل ولا انا اسف قطعت، مثل ولا قصه مش مهم، انا مش دي القضيه. بس انت يعني انا بقول بسال سؤال تاني، هو ليه السيد المسيح كان دايما تحس انه متحامل شويه على بتوع الشريعه وبتوع الهيكل واليهود؟ يعني ايه المشكله مع دول، ولا هو كان عاوز يوصل ايه من ورا الكلام؟ يعني
2: هو ربنا
1: ما
2: دايما
1: ما تتوقعش حاجه من الناس القريبه منك مثلا، توقع الكلام ده من الاغرب.
2: لا ربنا بيرمي حاجه ابعد. الناس المكلبشة في الدين وهي مش حقيقية مرفوضة عند ربنا. ربنا ما قالش ويل لك أيتها الزانية، ويل لك أيها العشار، عمر ما ربنا قال ويل لحد من الناس دي.
1: يا سلام.
2: طبعا انت قريت في الإنجيل ربنا قال ويل لك أيتها السامرية، ويل لك أيها الزاني، ويل لك أيها العشار، عمره ما عمل ويلات للناس الحلوة دي. دي ناس حلوة في نظره،
1: حلوة وهي
2: مش
1: زانية،
2: مش حلوة وهي وحشة، حلوة لأنها مكشوفة في حقيقية. الزنية اللي ماشي يعني واقفة كده في وسط الناس مش عارفة تودي وشها فين، عندها فرصة انها تتغير، الافضل انها معترفة مكشوفة عيوبها. الزاني مكشوف عيوبه، والعشار معروف انه مكروه من المجتمع وشخص محتقر
1: يعني
2: من الناس
1: مكشوف يعني. عيوبه
2: ايه؟ عشار اللي كان بيلم الضرائب بتاعت الاعداء اللي محتلين البلد يعني. عميل جاسوس
1: لروما.
2: وعميل للاخرين. لكن بتوع الدين مفروض يبقوا بتوع الدين بجد، بتوع ربنا بجد. لما ربنا ما لهمش بتوع ربنا بجد كشفهم وقال لهم ويل لكم يا نصابين يا كذابين يا مرائين يا بتاع. طبعا
1: يعني يعني يعني عايز اقول ان المسيح كان مش ضد الخطاة المعروفين خطاياهم مكشوفه، لكن كان ضد الناس اللي بتتمسح في الدين واللي عايزه تلبس توب الدين باي شكل عشان تهرب من الفساد اللي جواه.
2: الخط المكشوف ناقصه حته ربنا بيكملها له. آه. مليان بشعور بالذنب والضياع مش عارف يودي وشه فين، ربنا بينصفه. لكن الشخص بتاع الدين ما عنده حته زياده ربنا لازم يقطعها له. طب حته التدين المزيف دي حته زياده، ده رياء وكبرياء.
1: يعني انت كده بتقول المشكله مش في الدين كدين،
2: طبعا
1: المشكله في ان انا استغل الدين
2: بالظبط،
1: مش اعيش
2: لخدمه اغراضي الشخصيه.
1: لكن هل معنى كده ان كل المتدينين عندهم مشكله في نظرك؟
2: في هم في تحدي مستمر يومي انهم يتحطوا في المشكله.
1: يتحطوا في مشكله ايه؟
2: طبعا انهم بيرموا على الدين، بيجري على الدين، ما بيغيرش نفسه لكن بيستخدم الدين لاجل نفسه. غير الشخص التقي بتاع ربنا بجد مش بيستخدم الدين لنفسه، هو بيغير نفسه على الدين. يعني هو الدين هو الستاندرد وانا اللي ناقص. لكن بتوع الدين انت شفتهم الفرسين القصه دي، ناموسي ايه جه يجربه لما تتقال باللغه الحرفيه جه يحرجه. يعني ده واحد عنده زياده وبيتفلسف بقى، فتعالى بقى اوريك ان انت اللي محتاج تحرج.
1: اعزائي المستمعين، انيس منصور قال زمان الدين اللي ما غيركش غيره. خلونا نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع مع بهجت عدلي وقصه السامري.

0: ورجعنا أعزائي المستمعين مرة تاني مع قصة السامري الصالح، القصة المعروفة تقليديا باسم السامري الصالح، وهي قصة ذكرها السيد المسيح ردا على واحد كان رايح يحرجه من رجال الدين اليهودي اللي ما كانوش مقتنعين بيه وكانوا عاوزين يحرجوه أو يجربوه، كما سمعنا من قبل الفاصل مع بهجة عدلي. بهجت رجعنا مرة تاني علشان نسمع فكرك في المجتمع وماذا ينظر أو كيف ينظر للإنسان. احنا عندنا دلوقتي أربع نوعيات، احنا عندنا لصوص وعندنا كاهن وعندنا لاوي وعندنا سامري، يعني دول أربع نوعيات تعرض ليهم الراجل ده في اليوم بتاعه ده. القصة اللي ممكن تكون بتشرح المجتمع بطريقة بانورامية كبيرة جدا جدا. لو هنتكلم عن اللصوص، مين اللصوص في المجتمع في نظرك؟
1: في القصة معروفين الحرامية اللي قطاع الطرق اللي عايزين ياخدوا أي حاجة مش من حقهم.
0: لكن لو هناخد الكاميرا ونعمل زوم شوية على المجتمع اللي احنا فيه، هل بس هما دول البلطجية اللي في الشارع؟ لانه انا النهارده لما اقرا القصه دي بترجمه النهارده بطريقه ان افهمها ازاي، مين اللصوص اللي ممكن يسرقوا الانسان؟ يعني
1: حاسك عاوز ترمي على ناحيه انه في وسط المجتمعات الدينيه في ناس
0: انا مش برمي من... انا بسال حضرتك
1: يعني انت طب انت جاوبني.
0: يعني مش عارف، انا بقى يعني انا دايما بحب اقرا الكتاب بزوم عصري شويه، بس انا حابب اشوف ايه وجهه نظرك. هل في لصوص لابسين كويس؟ هل في لصوص بيتعاملوا معانا بطريقه لا تنم عن انهم لصوص؟
1: مع تطور المجتمع طبعا اللصوص بياخدوا شكل جميل، مش لابسين يعني فانيلات ابيض في اسود. بس طبعا انا مش عارف، انا حاسس بوجودهم في القصه قوي، ان هم كانوا فرصه لكشف اللاوي والكاهن والسامري، فانا اعتقد ان هم عناصر جانبيه
0: هامشيه.
1: اعتقد دورهم هامشي، انهم ما اضافوش للقصه شيء ولا حذفوا منها شيء الا انهم يكشفوا الشخوص الثلاثه الاساسيه اللي هي الكاهن واللاوي والسامري.
0: بس انا يعني بعتقد ان هم الاساس في القصه ككل، زي ما انت بتقول ان هم مش بس
1: هم اللي عملوا الدراما.
0: هم صناع الدراما صحيح. يعني انت باصص على النص معايا وبتقرا نص غريب شويه، بيقول انهم ما بيقولش انهم سرقوه، خدت بالك من الحته دي؟ لا. بيقول فوقع بين اللصوص،
1: بس اللصوص دول فعلوا اللصوص مش معناها حراميه اللي جوه البلد.
0: ايه ده، انت عندك تصنيف الحراميه؟
1: لا يعني التعبيرات اللغويه فيها فروق.
0: عروه جرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. انا مستغرب انه المفروض اقل كلمه يقول سرقوه، لكن هو ما قالش سرقوه. عندك يعني احتماليه تفسير الفكره دي؟
1: يعني هم مش هدفهم اللي معاه، هدفهم يأذوه هو مثلا.
0: ده لو هنعمله بترجمة عصرية برضو، أنا مصر يعني أنا بزن عليك في الحتة دي.
1: صدقني مش عارف.
0: هل في ممكن يكون لص عاطفي؟ ممكن يكون في لص
1: همجي. قطاع الطرق كانوا غير اللي بيسرقوا في البلد، اللي جوه البلد، اللي بيسرقوا جوه البلد حنينين، فممكن يسرقك ويسيب لك حاجة. يسرقك يتسحب، لكن دول مش بتاع يتسحب، دول يقولك في واضح النهار يعني
0: بلتجي.
1: واحنا جربنا الحاجات دي. لما البلد تخرب والقانون يغيب مش هيتكسف منك، يعني لما اخذ ولا يخاف منك ده هيجيلك وتقدر تقوله لا، تقدر تقول له هديك العربيه بس مش هديك الشنطه. هتسيب العربيه والشنطه والهدوم اللي لابسها. ما عندهمش بقى نوع من البلطجه الفظيع. وقع بين اللصوص، يعني عارف، غدر وإهانة وبلطجة، مشهد مرعب.
0: ممكن ما يكونش حد تعرض للصوص بلطجية بتاع طرق، خدوا منه العربية، خدوا هدوم، بس ممكن يكون اتسرق من حتة تانية.
1: طبعا السرقة في منها الظاهر ومنها الخفي، منها الأرضي ومنها الديني، منها الروحي ومنها الجسدي. طبعا العنصر اللي احنا نحب نتكلم فيه العنصر الداخلي. طبعا اتسرقت مشاعري، اتسرقت ثقتي في الآخرين. في ناس تقدر تعلمك ازاي تبقى تشعر بانك بتتخان كل الوقت مش واثق في حد. هو الانسان كده صعب يعني.
0: الكاهن بس بيقول الدين ولا الكاهن بيتكلم عن ايه الشخصية في القصة دي؟
1: انا شخصيا حاسس انه الكاهن هو ربنا اختار اكتر شخصية وارعة، دايما كبير في السن، دايما موهوب في عينين الناس، دايما الناس تحب تديله وتباركه وتكرمه كده وتوقره وتنحني قدامه. والشخص دايما اللي هو اللي صوته واطي ودايما خاشع ودايما في الهيكل بتاع ربنا، وربنا حب يوصل ان احلى الناس اللي حواليك واتقاهم واكثرهم قربا من ربنا. بس يخساره.
0: بس انا مش عايز يعني مش عايز اصدم الكاهن، هقول لك الفكره اللي في ذهني وبعدين نسمع العدد الجاي نرجع نحكي فيه. انا بتخيل حاجه، انت النهارده ماشي في الشارع لابس لبس كهنوت، لبس الكهنوت ده لبس مقدس، وانت على غفله لقيت واحد مرمي على الارض
1: طبعا.
0: بينزف عريان ايه اول تفسير هي
1: في انا عارفك عايز تقول ايه، عايز تقول انه
0: الراجل ممكن ما يكونش عارف ده اصلا كان حرامي مع اصحابه الحراميه ضربوه
1: بالظبط
0: يعني
1: ممكن يبقى الراجل ده يعني ممكن يكون كمين
0: ليه ظالمينه،
1: ممكن يكون الراجل ده فعلا مجني عليه بس متساب كمين لو راح ده يساعده يقوموا على يعني
0: ممكن يشدوه طبعا. من خلاله
1: ما هو ده بقى بيكشف ان الدين مش بس الممارسات الدينيه، الدين هو كيف حياتك تكون يعني السمير. طب ما هو كان معرض لنفس الخطر وكان يعني ما كانش عارف يعني. طب ما كان السمير ده راجل غريب بقى، افترض اللصوص عملوا فيه كده وكده، مش هلاقي حد يجي له ولا حد يقول ده ابن عمي وده من بلدنا وده من سبطنا وده من حتتنا. يعني اذا كان اليهودي ممكن حد يعني يلحقه ويودوه مستشفى، ده يهودي زيهم، لكن السميري معروف بلبسه وشكله ولونه ومحدش يسال فيه بقى. بس شوف الجرأه وشوف الاقدام وشوف الرغبه في مساعده الاخرين حتى لو جيت على نفسك.
0: وعدنا المستمعين ان احنا نطلع الفصل بتاع العدد الجاي ونرجع، وبعدين معرفتش امسك نفسي لو كنت عايز اسمع انت عايز تقول ايه. خلينا نسمع بعض العدد الجاي ونرجع تاني مع ماجد عدلي وترنيمه انت ربي السامري.

0: طيب احنا الوقت خدنا وانا خايف الحلقه تخلص واحنا ما حكلمناش خالص لا في لحن الترنيمه ولا في كلمات الترنيمه، وعايز اعرف منك ايه لمسه من اللمسات الفنيه بتاعتك في الكلام عن الالحان بتاعه الترنيمه. انا حاسه الترنيمه كنسيه قوي قوي، ماشيه مزيكا يعني فالس اعتقد
1: سلو روك مثلا او حاجه كده روكي. يعني هي يعني نصف كان موفق جدا انه عمل لحن واسع على المدى، يعني اعداد كتيره قوي الترنيمه دي، واللحن بيتكرر بس مش بتزهق منه. روعه الكلام، روعه الفكره، روعه التعبير عن الفكره، وروعه اللحن خدموا بعض كلهم. ما هياش ترنيمه شرقي حسب ثقافتنا لكن ترنيمه محترمه، تحس انك بتقول حاجه تقيله، خصوصا انا بتفكرك بربنا. انت كنا بنسمع دلوقتي انت لي فديه بل انت نصيبي، انت رعيه طبيبي، لو انا وقعت تتم تستعدني وتسندني على الدابه بتاعتك لغايه ما توصلني بالسلامه. فيها فكره محترمه، ما هياش مشاعر وحب وكده في ربنا، لكنها دور ربنا ناحيتي، فدايما بحس بالامان وانا برنم الحاجات الحلوه دي. ونصف صبحي كان موفق انه وسع اللحن قوي وعطله نوع من العزوبة وكرر سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك.
0: كان حد قاعد يتأمل في الكلام
1: أكيد المؤلف ما كتبش سيدي ما أروعك مرتين، بس نصف كرر مرتين عشان هو بيبرز حلاوة السمير الصالح، أو أقصد حلاوة ربنا اللي بيعمل لنا.
0: زكريا عبد الله أنا واخد بالي من الكلمات أنه في الشطرة الأخرانية اللي كنا بسمعها من شوية بيقول فإذا اختل اتزاني في ركوبي.
1: هو
0: اول مره اسمع كلمه ركوبي دي،
1: ركوبي على الدابه. هو بيقول يعني هو بيحكي القصه بيتخيلها. خلاص السامري واخدني انا الراجل
0: بعد ما اتضربت واتهنت واتسبت من الكاهن،
1: انا ضفني وزيتني زي ما جت الترنيمه في الاجزاء اللي فاتت، وخلاص حطيني على الدابه بتاعته ورايح بيا ناحيه ايه الفندق. وانا رايح ناحيه الفندق انا اساسا بين الحياه والموت، وممكن تكون فيا يعني في نزيف وبتاع. فهو باصص عليا، هو طبعا نزل من على الدبه وركبني انا، والسامري هو اللي راكب على الدبه. كان ممكن مثلا يجرني او نركب انا وهو، بس هو هنا بيقول لا، ده هو السامري نزل ومركبني انا وعمل إيه، ممكن يكون منيمني على الحماره عشان ايه مش هقدر اتزن في ركوبي. فهو منيمني، هو ما جميل كده ولا كده، ما انا مش حاسس بروحي انا ضايع. يروح يحلق عليا، بيحبني.
0: ده ممكن يكون عملها معاك
1: شخصية. ربنا عملها معايا كتير طبعا.
0: تفتكر حاجه زي كده في مره اختلت زينك في موقف وشعرت ان هو سندك في الحته دي؟
1: من طفولتي وانا بتعرض لمواقف صعبه وبحس يعني هيعملها المره دي ويعملها، واشوف السمير الحلو. طبعا هو مش يعني هو اشوف ربنا الحلو، بس هو مش غريب الجنس بالنسبه لي، بس انا كنت مستغرب ومش عارفه، كنت عدو ربنا بخطايا وعيوبي، لكن هو جه وبيسندني يدار على عيوبي وغلطاتي ويستعيد نفسي لحضنه. يعني تستعيد النفس للحضن جميلة قوي على فكرة. هو مش بيقول تستعيد النفس للدابة، يعني ترى حطها على الدابة، لأن أساسا هو بيحلق عليا دايما قلبه يخبط في جسمي، دايما حضنه
0: جميل. طيب الشطرة الأخيرة، كيما أسعد معك. انت حاسس ان دي تنفع تبقى خاتمه لكل الاعداد؟
1: مش الهدف من القصه اللي كان يقصده ربنا اللي قاله للناموسي اللي قام يحرجه، لكن هو الكاتب يقصد حاجه تانية بقى غير الهدف بتاع ربنا. يقصد انه انت عاوز تعمل معايا علاقه. انت مش جيت لي عشان تنقذني تحطني في الفندق وبعدين ايه باي باي اشوف وشك بخير بنتصل ببعض بالموبايل. لا، انا بحبك انت. انا كده حاجه حببتني فيك. طب انت شايفني عريان ومتجرح والدم طالع من جسمي، هو ما حلتش حاجه اديها لك، ده انا الحراميه خدوا كل حاجه، ده حتى الهدوم ياخدوها والباقي اتقطع يعني زباله. طب بس انا حبك يا اخي، فربنا عايز يعمل معاك علاقه.
0: راجل مش قادر، راجل مش نافع، راجل لا يملك شيء، ومع ذلك يلقى شخص يديله كل شيء ويخليه يشيله، فهو يعالج مشكله كل.
1: بعدين الراجل ده من البلد، يعني ممكن يكون من بلد تانية، يعني من منطقة بعيدة شوية من سبط من أصباط اللي فوق دي، وجاي في الحتة دي متغرب قوي، يعني بيعمل تجارة ولا حاجة، بس برضو كان ممكن يقوله ده أنا من سبط مثلا جاد تطلع بيا فوق كده، لكن هو حطه في الفندق لأن عارف أنه ممكن ما يعيش.
0: أنت متخيل من الفندق كده في أريحة؟
1: يعني عارف الفندق ده أقرب خان أو آن للسكة، يعني أقرب، هو مش فندق مش أوتيل أوضة. لكن حتة على الطريق كده فيها ناس بتعمل شاي، وفيها كم حتة كده زي سرير يعني نايموا الناس فيها على الطريق ده، مش الناس اللي تعبت من الحر هتموت في السكة هيغمى عليها ينقذوهم. فحاجة على السكة يعني. فهو ما حبش انه يبهدله اكتر من كده، عايز يريحه. وانا متأكد انه لو القصة استمرت انه بعد يومين هيجي ياخده ويوصله لغاية بيتهم.
0: يا سلام. بقول حاجة أخيرة، أنه أنا بحس أن القصة ليها بعد كمان مجتمعي. بحس أن أنا لو رحت بروح محبة للناس لمجرد أن أنا بحب الناس بس، وأعتقد ده المعنى اللي المسيح قاله مباشرة ومباشر بشكل مباشر، اصنع هكذا. مين من ترى يعني صار قريبا للذي يقع بين النصوص، فقال الذي صنع معه الرحمة فقال اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. ففكرة أنه أنت عمل كده مع أي حد يكون محتاج بدون ما تعرف هو اسمه إيه وبدون ما تطلبه بمقابل. يعني أنا بتهيأ لي أن احنا في مرات بنعمل الخير مع الناس علشان الناس دول يبقوا مسيحيين زينا، او عشان الناس دول يسقفوا لنا،
1: او حتى عشان امنوا بربنا. على فكره انا مش عاوز، انا مش هدفي كده، انا مش بحاول ابقى،
0: انا بخدم الانسان للانسان
1: بالظبط.
0: انا بدي حاجه للفقير،
1: اتمنى له يبقى بتاع ربنا، بس انا مش بعمل الخير عشان هو يبقى بتاع ربنا. ولو هو قال لي لا مش عاوز ابقى، هبطل الخير.
0: لكن هو اعتقد انه خلاص، يعني احنا بنوصل لنهايه الحلقه بالفكره البسيطه دي، انه زي ما ربنا عمل معاك اعمل مع ناس. اثبت ان ده حصل معاك بانك انت كمان تمارسه مع ناس، انت مرايه ربنا للمجتمع. فبحس انه ده يعني ده المعنى كمان للمسيح.
1: وحاجه تانية كمان اضيف عليك، انه ربنا حول من ماذا اعمل ارسل الحياه الابديه روح اعمل رحمه مع اخواتك ومع اعدائك. ربنا حولني من الفاظ الدينيه العسره الفهم الى الحياه العمليه الطبيعيه اللي ممكن اي واحد يعملها.
0: مستمتع جدا بيك واعزائي المستمعين، كنا مع بهجه عدلي في حلقه جديده من برنامج حدوته ولحن، وكنا النهارده بنحكي مع بعض عن قصه السمير الصالح. اشجعك انك تروح ترجع للانجيل المقدس وتطلع انجيل البشير لوقا اصح 10 في الجزء الاخير من ايه 25 وانت تقرا القصه دي، وترجع تسمع برنامجنا تاني في حلقه جديده، ونتقابل مع بهجه عدلي في مرات جديده. شكرا يا بهجه.
1: شكرا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه كان فما طفل صغير جاب له بوه دبوزة فيها تفاحة كبيرة. الطفل استغرب وبقى حال الفمه، كيفاش دخلت هالتفاحة في الدبوزة؟ حاول يخرجها، لكن قد ما حاول ما نجمش. اسأل بوه وقال له ياخي كيفاش دخلت هالتفاحة؟ هزوا بوه الجنينة وجاب له دبوزة فارغة وربطها في غصن متاع الشجرة ودخل تفاحة مازالت كي غير نبتت. من بعد أيامات التفاحة كبرت وما عادش تنجم تخرج من الدبوزة. وقتها عرف الطفل السر وتنحى عليه التعجب. ياخي قال له بوه يا ولدي باش تعرضوك برشا ناس، وبالرغم من ذكائهم وثقافتهم ومراكزهم إلا أنهم ما زالت عندهم عادات سيئة ما تتمشيش مع اللي وصلوا له من نجاح في حياتهم. تحكم فيهم شهوات صغيرة ونزوات صغيرة ما تنجم كانت تضر وما تنفعش. هذاك علاش يلزمك ترد بالك وتحاول إنه تصرفاتك الكل تعديها على سكانير أخلاقي، وهو يقول لك شنو المناسب وشنو المش مناسب.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معكم سناء وداد في برنامج الطريق، كنا مع هدرة خليل. اش قولك وداد في حكاية خليل اليوم؟
2: الحقيقة ما فماش غصة ماجيك تخلينا نتخلصوا من العادات السيئة ونتجاوزوا ضعفنا واستعبادها لنا. نجم نقولك سناء انه قدرة الانسان على ضبط النفس هي اللي تمكنه باش يتحرر. في كورنثوس الاولى 9:25 وكل متبار يفرض على نفسه تدريبا صارما في شتى المجالات، فهؤلاء المتبارون يفعلون ذلك ليفوزوا باكليل فان، وأما نحن فلنفوز بإكليل غير فان.
0: صحيح، يسوع يقول زيادة في يوحنا 8:34 اللي كل من يعمل خطية هو عبد الخطية. ساعات تلقى حد يتكيف يقولك لا أنا ما عنديش مشكلة مع الدخان، أول ما نقرر أني باش نتوقف نتوقف. مش صحيح، شمشون كان أقوى راجل في العالم، لكن شنو صار؟ استعبدته شهواته وهذا خلاه يصيروا له برشا حاجات خايبة وبرشا مشاكل.
2: بالضبط، هذاك علاش أول خطوة باش نتغلب على عادة سيئة أو خطية مهما كانت هي أنك تصارح روحك قبل ما تصارح الناس بالمشكلة. صحيح أنا نتكيف، أنا نقطع والريش، بالحق أنا نسرق، على خاطر كيف ننكر المشكلة المسألة تتعقد أكثر وأكثر.
0: أما ما ننكروش ويداد اللي ساعات نحاول مرة واثنين وثلاثة نتخلصوا من العادة السيئة هذه وما نجموش. واحد يقول لك جربت كل شيء باش نبطل الدخان، الستيكرز متاع النيكوتين، الدواء، الصوم، كل شيء. واحدة تقول لك باش نقص وزن عملت الرجيمات الكل اكسيتيرا، وكل مرة نتوقف بريود من بعد نرجع نستهلك المادة هذيك أو نقوم بالعادة هذيك السيئة أكثر من قبل.
2: هذا شيء طبيعي إنه الإنسان يفشل، ما هيش مشكلة، أما يلزم يشد صحيح ويحاول مرة ورا مرة من غير يأس. نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا.
0: صحيح، من نعمة ربي علينا إنه يعطينا القوة اللي تخلينا نقول لا ونشد صحيح. مش مهم قديش من مرة نحاول

0: نصدقه ونمنه لربي معانا يقوينا على كل ضعف فينا. كل شيء مستطاع للمؤمن، والنجم نطلب مساعدة شخص آخر يكون من الكنيسة أو حتى من خارجها يصلي من أجلنا، يسالندنا ويبعث لنا رسائل إيجابية، ويراقبك ويحاسبك ويذكرك كل مرة بكلام ربي. وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان في جامعة 4-12.
1: وهذا دور الكنيسة، يلزمها توفر أن environnement sain فيه محاسبة بمحبة ووداعة ومن غير تكبر. أما راهو يلزمنا زادة نسد كل الأبواب على الإبليس باش ما يغريناش. لا تعطوا إبليس مكانا في أفسس 4-27. وكيف نحب نبطل الدخان زادة، ما نمشيش قهوة كلها مدخنين وما صاحبش عباد تتكيف، والمعاشرات الرديئة فسد الأخلاق الجيدة.
0: عندك حق وداد، ارمي حمولك على يسوع، حط مشكلتك بين يدين ربي، لأن الله هو العامل فيكم إن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة في فيليب 2-13. شكرا وداد.
1: شكرا لك أنت سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا، نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radiocalv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radiocalv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريق، نلقاكم على خير.

يا الله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طلبت فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

0: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. إيهاب ثروت معاك، وهنكمل مع بعض علاج عدم الاستقرار النفسي. وصلنا أنه في 4 مفاتيح للاستقرار النفسي. أول واحد هو الهوية أو الشخصية، تاني واحد الانكسار، تالت واحد هناخده النهاردة هو الغاية، الدافع والهدف بتاعي. أنا فعلا عايز أبقى مستقر نفسيا، أنا فعلا عايز أكون شخص مؤثر ولا لا. المسيح كان بيسأل سؤال للناس اللي بيشفيها، أتريد أن تبرأ؟ أنا فعلا عايز أخف، أنا فعلا عايز أكون شخص سوي، أنا فعلا عايز أكون سبب أمان لنفسي وللآخرين ولا سبب تخريب لنفسي؟ مهم جدا يكون عندي الدافع ده، ومهم جدا أن أنا يكون عندي المخاطرة اللي بخاطرها مع المسيح في هذه الأمور. مهم جدا أن أنا أكون بتغلب على كل العوائق والمعطلات الموجودة في حياتي بعد ما بكتشفها، كل أعراض عدم الاستقرار النفسي اللي عندي يكون عندي إصرار شديد أن أنا أتغير فيها. بالطريقة ديت أنا هنفع نفسي وهنفع الآخرين وهنفع حتى أولادي من بعدي، أنهم يتربوا رباية صحيحة في جو سوي، في جو آمن، جو نفسي يؤهلهم أنهم يكونوا فعلا مشفيين من أمور كتيرة جدا. هقدر أتغلب على المشاكل اللي حصلت معي، هقدر أتغلب على نقاط الضعف اللي عندي من خلال الغاية ديت. خلينا ناخد فاصل ونرجع مرة تانية.
1: لو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقى لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع وبنتكلم عن مفاتيح الاستقرار النفسي. أول مفتاح قلنا الهوية، تاني مفتاح الانكسار، تالت مفتاح الغاية، رابع مفتاح هو إعطاء واستلام البركة. لازم أكون بدي بركة للناس ولازم أكون بتبارك كمان من الناس واستلم منهم بركة. أوقات كتيرة بنحب إن إحنا نبارك الناس لكن بنستكتر على روحنا إن إحنا ناخد بركة من الناس. أحب إن أنا أوعظ لكن صعب أتوعظ، أحب إن أنا أنصح لكن صعب أخد نصيحة من حد، أحب إن أنا أدي لكن صعب إن أنا أخد، أحب إن أنا أوجه لكن صعب إن أنا أتوجه. عشان كده مهم جدا إعطاء واستلام البركة. إحنا محتاجين نتعود ونتدرب على دوت. محتاج إن أنا كمان في إعطاء واستلام البركة أشعر بالاتضاع، لأن الاتضاع دوت هو اللي يخليني أقبل إن غيري يباركني، أقبل إن حد أصغر مني يباركني، أقبل إن حد مختلف معايا يباركني، هقبل الخلاف اللي بيني وبين الناس، هقبل الاختلاف اللي بيني وبين الناس، وهقدر أدير الصراع اللي بيني وبين الناس عن طريق إن أنا باركهم واسيبهم هم يباركوني. وساعتها هتعامل مع الناس بمبدأ مش مكسب وخسارة لكن مكسب مكسب. إيه اللي مفروض نعمله في الوقت اللي جاي؟ ودي حاجات عملية عايزين ناخد بالنا منها، هناخدها بعد الفاصل.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

رجعنا مرة تانية بعد الفاصل عزيزي المستمع، وإيه هي الحاجات اللي لازم تتعمل في الوقت اللي جاي عشان يبقى عندي استقرار نفسي؟ أول حاجة ادرس كلمة الله وتأمل فيها. وقت كتير احنا بنقرأ كلمة الله بدون فهم، لازم نكون بنتعلم، لازم نكون بنفهم. الفلاح لما بيودي ابنه عشان يشتغل في الغيط كمان بيبقى مصر ان هو يعلمه عشان يبقى متنور، هو بيشتغل وينتج، بس لما بيتعلم بيفهم وبيتنور، محدش يقدر يضحك عليه. احنا فهمنا لكلمة الله بيخلينا فعلا متنورين ومفيش اي حد يضحك علينا. ابليس على فكرة يقدر يستخدم الكلمة في ان هو يضللنا زي ما حاول يعمل مع المسيح في تجارب البر. محتاجين ندرس الكلمة ونفهمها كويس. نمرة 2، خلينا اتحقق من ذاتي في كل مرة بحاول اقارن فيها نفسي بالاخرين، اشوف نقط القوة اللي عندي ونقط الضعف، وانا بقارن نفسي بغيري ليه؟ انا ليه بعمل ده؟ ايه نقط القوة اللي عندي وارتكز عليها؟ وايه نقط الضعف وابتدي اتحول ان انا يكون اتجاهي ان انا عايز اغيرها، مش ان انا تكون سبب خزي ليا وعار ليا او سبب فشل. لازم كمان اركز على نقط القوة اللي عندي في موسم معين، الفترة اللي فاتت كنت قوي في ايه، وابتدي اركز عليها وابتدي ازود فيها. كمان حلو قوي ان انا اقرا واستمع الى كل ما هو محفز. احنا اوقات كتيره بنقرا حتى الاخبار، بنقرا كل ما هو محبط، بنقرا كل ما هو بيرجعني لورا، لكن مهم جدا ان انا اقرا واستمع الى كل ما هو محفز. ايه الحاجات اللي بتطلعني لقدام؟ لازم كمان احدد 2 أو 3 أو أكتر اكاذيب شائعه يمكن ان انا اقع في الفخ بتاعها. في اكاذيب كتيره جدا بتقال حواليا ناحيتي انا وناحيه الناس وناحيه المجتمع وناحيه البلد. انا محتاج اخد الاكاذيب ديت واحاول انا ما اقعش في الفخ بتاعها. لازم يكون عندك 3 شخصيات مهمين جدا في حياتك. اول شخصيه شخصيه بولس القائد، لازم يكون في حد بيقودني، 1 أو 2 على الاكثر، والشخص ده تكون برجع له وقت ما ببقى عندي مشاكل او حابب احكي معاه وحابب ان هو ينصحني. الشخصيه الثانيه شخصيه برنابا، هو شخص صديق على نفس المستوى بتاعي من المعرفه ومن النضج الروحي، والشخص ده ياريت يكون شخص قريب منك، يعني ممكن تبقى مراتك، ممكن يبقى زوجك، ممكن يبقى اخوك، ممكن يبقى حد قريب ليك انت بتتفق معاه ان هو يكون بيوجهك وبيكون مراية ليك في ضعفاتك. تالت شخص هو تيموساوس، لازم يكون عندي تلاميذ. تيموساوس ده التلميذ، لازم يكون في ناس بستثمر حياتي فيهم، شخاطر استثماري لحياتي في الناس ديت هيخليني أسعى بكل الطرق أن أنا أتغلب على كل عوائق وكل عدم استقرار نفسي جواي. ذكر نفسك دايما بالحقيقة، لأن الحقيقة هي أساس كل حاجة. بيلاطس سأل يسوع وقال له ما هو الحق؟ كله بيدور على الحق، وإحنا محتاجين ندور على الحق، محتاجين ندور على الحقيقة، لأن الحقيقة هتخليني بعيش في مناخ آمن وعندي نور ناحية كل خطوة باخدها، وعندي نور ناحية كل حكم بحكمه، وعندي نور ناحيتي أنا شخصيا، منور حياتي، قادر أشوف الضعف وقادر أشوف القوة بتاعتي. عزيزي المستمع، بختم الحلقة ديت معاك، وأنا كلي أمل إن احنا نكون فعلا بطريقة عملية بنكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي اللي موجود جوانا، وعندنا توجه اتجاه قلب شديد إن احنا نتغير ونتحرر عشان خاطر نعيش في مناخ وبيئة آمنة، يبقى أمان وليس تخريب ليا وللآخرين اللي حواليا. شكرا ليك، الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت.
2: يا رب، أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا. تقديم أمير كيني.

اهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقه جديده من حلقات برنامج لمبه، معاكم ميرفت مصحي. كتير مننا شاف على الانترنت صوره الشخص اللي بيحفر في نفق عشان يدور على الذهب او الماس، ومن كتر التعب والحفر قرر انه يتراجع ويمشي، في حين ان بينه وبين الذهب خطوات قليله جدا، بس للاسف مش شايفه. ده اللي حصل سنه 1948. مجموعه من العلماء الجيولوجيين راحوا افريقيا عشان يدوروا على الذهب والماس، وكان معاهم شاب ياباني اسمه يوكي. يوكي كان بيحب المغامره ومثابر جدا، كان بيصحى كل يوم الساعه 5 الصبح عشان يدور على الماس والاحجار الكريمه لغايه الساعه 10 بالليل. متخيلين قد ايه عنده حماس ومثابره؟ يرجع الفندق ينام ويرجع تاني يوم الصبح الساعه 5 يخرج ويدور على الماس، ويرجع من غير ما يلاقي حاجه. ويوم ورا يوم ابتدى اليأس يتسرب جواه، وبعد أسبوعين من البحث والتعب قرر يسيب الفندق ويرجع لبلده. وفي طريق رجوعه للفندق علشان يلم حاجاته ويوضب شنطته ويسافر، لقى طفل حوالي 6 سنين واقف ومعاه حجر كبير وشكله غريب، وبيطلب من يوكي انه ياخد الحجر ويديله اي حاجة حلوة، اي حلويات. يوكي أخذ الحجر وروح الفندق وابتدى يفحص الحجر ده بالعدسة بتاعته، وكانت بالنسبة له مفاجأة. يوكي اكتشف ان الحجر اللي ماسكه في ايده مش مجرد حجر، دي اكبر ماسة شافها في حياته وتمنها اكتر من 10 مليون دولار. طب ممكن يكون في ايدك الماس وترميه؟ اكيد لا، وإلا هتبقى مجنون. بس ده حصل مع واحد من الصيادين اللي راح عند النهر قبل طلوع الفجر والدنيا لسه ضلمة، وهو ماشي اتكعبل في كيس مليان شوية صخور. مسك الصياد الصخور وقعد يرميهم واحد ورا التاني في النهر، والنور ابتدى يطلع واحدة واحدة والشمس بتنور الدنيا، وكان خلاص في ايده آخر حجر. لقى الحجر بيلمع لمعان غريب جدا في الشمس، أتاري الأحجار اللي كانت في ايده وكان بيرميها واحد ورا التاني كانت ألماس. يا خبر، يعني ألماس في ايده وهو بيرميهم وبإيديه؟ بس الحمد لله كانت لسه معاه واحدة بس ما رمهاش. أوقات بيكون بيننا وبين النجاح أو الثروة خطوة واحدة بس نتيجة يأسنا أو جهلنا بقيمة اللي في إيدينا بنتراجع وبنتحسر على اللي ما أخدناهوش. اليأس خيانة لأحلامك وأمنياتك، ويمكن كمان لحياتك، لأن أحلامك تستحق إنك تبحث عنها من غير يأس. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أعذبك أيها الضيق، خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي، بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلاً هموت.

حياتك، هقتلك، هرميك من فوق. وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

التمثيلية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: you're now listening to
1: C'est la vie radio.
2: لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة اشتري مني. هقولك الخلاصة، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني، جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.
3: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح، ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلاً خامساً بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Greeting listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
1: We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
1: I want to begin by telling you that there are very few of us who have not cried to the Lord in times of despair.
2: أود أنني أبدأ حديثي معكم بالقول إن قليلين جدا منا الذين لم يصرخوا للرب في أوقات اليأس.
1: Many of you who are listening to this program will testify to this fact.
2: كثيرون منكم الذين تصغون إلينا في هذا البرنامج تشهدون عن ذلك.
1: That no matter where we are or what we've done,
2: أنه بغض النظر عن المكان الذي نحن فيه وعما فعلناه,
1: when we turn to the Lord in repentance, He will answer our prayers.
2: فإننا عندما نتجه إلى الرب تائبين فهو يستجيب لصلواتنا.
1: There are some who in their zeal to get out of desperate situation make promises to the Lord.
2: وهناك البعض الذين في غمرة حماسهم أن يتخلصوا من المواقف اليائسة يقدمون وعودا للرب.
1: They promise God that they will do certain things or change certain things in their lives.
2: فهم يعدون الله أن يعملوا أشياء معينة أو يغيروا أمورا معينة في حياتهم.
1: If God will get them out of their difficult situation.
2: إذا كان الرب يخرجهم من هذه المواقف الصعبة.
1: Most often people make promises to God when they get into financial difficulties.
2: وفي معظم الأحيان يقدم الناس وعودا لله عندما يواجهون صعوبات مالية.
1: They often promise, Lord, if you answer my prayer.
2: هم في معظم الأحيان يعدون قائلين يا رب إذا استجبت لصلاتي.
1: If you get me out of this mess.
2: إذا كنت تخرجني من هذه الورطة.
1: I will be a great steward.
2: سأكون وكيلا عظيما.
1: I'm going to give to your work everything I have.
2: سوف أتبرع لعملك بكل ما أملك.
1: Well, God answers their prayer.
2: حسنا، الله يستجيب لصلواتهم.
1: And then what?
2: وماذا يحدث بعد ذلك؟
1: In some cases, after God has answered,
2: في بعض الحالات بعد أن يستجيب الله,
1: then all of a sudden they develop a severe case of amnesia.
2: فجأة يصابون بحالة صعبة من فقدان الذاكرة.
1: I mean they have forgotten everything they promised God.
2: أعني أنهم ينسون كل شيء كانوا قد وعدوا الله به.
1: But my listening friends, what I'm about to tell you is very important.
2: لكن أيها الأصدقاء المستمعون, ما أقوله لكم هو على جانب كبير من الأهمية.
1: What these people really forget is that God cannot be mocked.
2: إن ما ينساه هؤلاء الناس حقا هو أن الله لا يمكن أن يسخر منه.
1: What these people really forget is that God does not forget.
2: ما ينساه هؤلاء الناس حقا هو أن الله لا يمكن أن ينسى.
1: Oh yes, God is patient and He waits.
2: صحيح أن الله صبور وطويل الأنات, وصحيح أنه ينتظر.
1: But God's patience was designed from the very beginning to propel us to fulfill our vows.
2: ولكن صحيح أيضا أن الله من البداية يقصد بصبره وطول أناته أن يحثنا على الوفاء بعهودنا ونذورنا.
1: God's patience was designed to propel us to fulfill our promises to the Lord.
2: صبر الله قصد به أن يدفعنا للوفاء بوعودنا للرب.
1: God's patience does not mean that He has forgotten about our promises.
2: صبر الله لا يعني أنه نسي ما وعدت به.
1: Jonah, in fact, is a case in point.
2: ويعتبر يونان في الحقيقة حالة توضح هذه النقطة.
1: Now, if you are joining this broadcast for the first time,
2: إذا كنت تصغي إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
1: we are in the middle of a series of messages found in the story of Jonah.
2: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل موجودة في قصة يونان.
1: And I want you to listen to the word of God as it's found in Jonah chapter 1, beginning verse 17 to chapter 2, verse 10.
2: وأود أنك تنصت الآن إلى كلمة الله ابتداء من العدد 17 من الأصحاح الأول حتى نهاية الأصحاح الثاني من سفر يونان. وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال. فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيقي الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولججك، فقلت: قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر.
1: In the belly of the whale, Jonah cried to the Lord.
2: من جوف الحوت صرخ يونان إلى الرب.
1: From the belly of the great fish, Jonah repented.
2: من جوف السمكة العظيمة تاب يونان.
1: From the dark, watery tomb, he promised to obey.
2: من العمق المظلم في قلب البحار وعد يونان أن يطيع.
1: And yes, he obeyed.
2: ونعم أطاع.
1: Certainly his obedience was reluctant obedience.
2: وبكل تأكيد لم يكن راغبا في الطاعة.
1: Yes, Jonah's obedience was begrudging obedience.
2: نعم يونان ضن على الله بالطاعة.
1: But Jonah obeyed nonetheless.
2: ولكن يونان مع ذلك أطاع.
1: People often say, doesn't God love a cheerful giver?
2: في معظم الأحيان يقول الناس ألا يحب الله المعطي المسرور؟
1: And they usually follow that remark with this one.
2: وهم عادة يتبعون هذه العبارة بقولهم
1: Well, I am not cheerful, so I might as well not give.
2: في الحقيقة لأني لست مسرورا فبالتالي لن أعطي.
1: Regardless of your attitude, give in obedience.
2: بالرغم من اتجاه تفكيرك أعطي وأنت مطيع.
1: Give because God is faithful to his promise.
2: أعطي لأن الله أمين في وعده.
1: God fulfills his promises even to a miserable, reluctant giver.
2: الله يفي بوعوده حتى للمعطي المتردد التعيس.
1: And he will bless you accordingly.
2: وسوف يباركك طبقا لذلك.
1: Unfortunately, there are many people who, when they are desperate, they will say anything.
2: لسوء الحظ، هناك كثيرون من الناس الذين يقولون أي شيء عندما يكونون يائسين.
1: Jonah's prayer is an example of how God always answers the prayer of a repentant Christian.
2: وصلاة يونان مثال عن كيف أن الله يستجيب دائما صلاة المسيحي التائب.
1: The Lord did not only hear Jonah's cry of despair.
2: لم يسمع الرب صرخة اليأس من يونان فحسب.
1: But the Lord also answered it.
2: ولكن الرب استجاب لها أيضا.
1: My listening friends, let me tell you something very important about God.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أقول لكم شيئا هاما عن الله.
1: Regardless of your motive,
2: بالرغم من دوافعك,
1: regardless of your past unfaithfulness,
2: بالرغم من عدم أمانتك الماضية,
1: regardless of your intentions,
2: بالرغم من نواياك,
1: God never wants you to give up hope in prayer.
2: الله لا يريدك أبدا أن تفقد الأمل من الصلاة.
1: God never wants you to despair. He wants you to pray.
2: الله لا يريدك أن تيأس. الله يريدك أن تصلي.
1: When I was thinking about despair, I thought of a story about a passenger on a ship that was crossing the Atlantic.
2: عندما كنت أفكر في اليأس فكرت في قصة المسافر في سفينة كانت تعبر المحيط الأطلنطي.
1: That particular voyage was long and really rough.
2: كانت هذه الرحلة بصفة خاصة طويلة وكانت شاقة أيضا.
1: It was actually the roughest weather that the crew of the ship had ever experienced.
2: وكان الطقس في الحقيقة أسوأ طقس اختبره بحارة السفينة في حياتهم.
1: And as the ship was bobbing up and down,
2: وبينما كانت السفينة تتمايل إلى أعلى وإلى أسفل,
1: one passenger was leaning over the rails of the ocean liner, turning several shades of bilious green.
2: كان أحد الركاب مستندا إلى قضبان الباخرة التي تعبر المحيط, وهو منعزل يتقيأ وهو يعاني من دوار البحر.
1: Right then, a steward came along and tried to cheer him up.
2: وفي تلك اللحظة جاءه أحد البحارة وحاول أن يجعله يبتهج.
1: He said to him, "Don't be discouraged, sir. No one has ever died of a seasickness yet."
2: قال له لا تيأس يا سيدي فلم يمت أحد بعد من دوار البحر.
1: The nauseous passenger looked up at the steward with a billful eyes and said,
2: فنظر الراكب المشمئز وهو مصاب بالغثيان وبعينين متشائمتين نظر إلى البحار وقال له,
1: "Oh, don't say that.
2: لا, لا تقل ذلك.
1: It is only the hope of dying that has kept me alive to this point."
2: إن أمل الموت هو الذي أبقاني على قيد الحياة إلى هذا اليوم.
1: Another thing that most people forget is this.
2: شيء آخر ينساه معظم الناس هو هذا.
1: God did not abandon Jonah.
2: الله لم ينبذ يونان أو يتخلى عنه.
1: Jonah only felt that God abandoned him.
2: يونان فقط شعر أن الله تركه.
1: Many of us in times of difficulty feel abandoned by the Lord.
2: كثيرون منا في أوقات الصعوبات يشعرون بأن الله تركهم.
1: But this is never true.
2: ولكن هذا ليس حقا.
1: As we saw in our last broadcast.
2: فكما رأينا في الحلقة الماضية.
1: God never, never, never abandons his children.
2: الله لا يمكن أبدا, أبدا, أبدا أن يتخلى عن أبنائه.
1: My listening friends, let me tell you at the outset.
2: أيها الأصدقاء المستمعون, دعوني أقول لكم من البداية.
1: There are so many people who become obsessed with what happened to Jonah in the belly of the great fish.
2: هناك كثيرون من الناس الذين تستبد بهم الأفكار عما حدث ليونان وهو في جوف السمكة العظيمة.
1: That they miss out on learning what happened inside Jonah.
2: فيفوتهم أن يتعلموا ماذا حدث داخل نفس يونان.
1: There have been some skeptics who've said that there was no such fish.
2: وهناك بعض الشكوكيين الذين قالوا إنه لم تكن هناك سمكة مثل هذه على الإطلاق.
1: They claimed that this was just an allegorical story.
2: وزعموا أنها مجرد قصة مجازية.
1: Some said that it was impossible for a fish to be big enough to swallow a man.
2: وقال البعض إنه من المستحيل أن تكون هناك سمكة كبيرة بقدر كاف لابتلاع إنسان.
1: Until of course they discovered the sperm whale whose mouth is 15 feet high and 9 feet wide.
2: إلى أن اكتشفوا بالطبع الحوت الذي بلغ ارتفاع فمه 15 قدما وبلغ اتساعه 9 أقدام.
1: But I'm not going to waste time on that.
2: لكني على أي حال لن أضيع وقتا على ذلك.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because if you do not believe in the supernatural power of God,
2: لأنك إذا لم تكن مؤمنا ومصدقا بقوة الله فائقة الطبيعة,
1: then all of the proofs in the world will not help you.
2: فإن كل البراهين في العالم لن تساعدك.
1: In fact, the Lord Jesus Christ who created the world,
2: وفي الحقيقة أن الرب يسوع المسيح الذي خلق العالم,
1: for him the world was created, he was there before the foundation of the earth.
2: وخلق العالم له كان هناك قبل تأسيس الأرض.
1: When he was in human form,
2: عندما كان في صورة إنسان,
1: He likened his 3 days in the tomb to that of Jonah's 3 days in the belly of the great fish.
2: شبه وجوده ثلاثة أيام في القبر بوجود يونان ثلاثة أيام في جوف السمكة العظيمة.
1: Jesus knew about Jonah's plight and he ought to know because he was there.
2: ولقد كان يسوع يعلم بحالة يونان وبورطته وكان ينبغي أن يكون عالما بذلك لأنه كان هناك.
1: Indeed, there is a contrast of sorts between Jonah and the Lord Jesus.
2: وفي الحقيقة يوجد تناقض كبير بين يونان والرب يسوع.
1: Jonah disobeyed the word of God when it went to him.
2: يونان عصي قول الرب عندما صار إليه.
1: Jesus perfectly obeyed the will of the Father.
2: ويسوع أطاع إرادة الآب طاعة كاملة.
1: Jonah did not love people.
2: يونان لم يحب الناس.
1: The Lord Jesus Christ loves his own even until death.
2: والرب يسوع المسيح أحب خاصته أحبهم إلى الموت.
1: Jonah suffered for his own sin.
2: يونان تألم بسبب خطيته الشخصية.
1: But the Lord Jesus Christ suffered for our sins.
2: لكن الرب يسوع المسيح تألم لأجل خطايانا نحن.
1: Jonah was buried for 3 days to atone for his own sin.
2: يونان دفن ثلاثة أيام ليكفر عن خطيته الشخصية.
1: The Lord Jesus Christ was buried for 3 days for the sins of others.
2: والرب يسوع المسيح دفن ثلاثة أيام ليكفر عن خطايا الآخرين.
1: Jonah experienced a resurrection of sorts when he was spat on the beach in order that he may proclaim the message of repentance to Nineveh.
2: يونان اختبر نوعا من القيامة عندما قذف به على البر لكي ينادي برسالة التوبة لأهل نينوى.
1: But the Lord Jesus Christ was resurrected from the dead so that he may save all repentant sinners.
2: لكن الرب يسوع المسيح قام من الأموات لكي يخلص كل الخطاة التائبين.
1: I know there is a temptation to think about what was it like inside that creature.
2: أعرف أن هناك إغراء لنا أن نفكر كيف كان الحال داخل ذلك المخلوق.
1: So let us think for a moment.
2: لذلك دعنا نتأمل لحظة في ذلك.
1: To be sure, the insides of that creature into which Jonah entered was no luxury suite in a grand hotel.
2: على وجه التأكيد داخل ذلك المخلوق الذي دخل فيه يونان لم يكن مكان رفاهية كجناح فاخر في فندق كبير.
1: They were a rough 3 days.
2: كانت الأيام الثلاثة خشنة وصعبة.
1: He had some air to breathe only every now and then.
2: كان لديه قليل من الهواء يتنفسه بين وقت وآخر.
1: The temperature ranged between 40 degrees Celsius to 42 degrees Celsius with 100% humidity.
2: كانت درجة الحرارة تتراوح بين درجة 40 و42 مع 100% رطوبة.
1: Close contact with gastric juices probably bleached his skin.
2: والاتصال الوثيق بالعصائر المعدية ربما غير لون جلده.
1: If he ate anything, it had to be raw fish.
2: ولو كان قد أكل شيئا ما فإنما يكون قد أكل سمكا نيئا.
1: To say nothing of the acrobatic exercise that he was forced into.
2: هذا فضلا عن الحركات البهلوانية التي كان مجبرا عليها.
1: But I don't want to concentrate on what happened inside the great fish.
2: لكني لا أريد أن أنبر عما حدث داخل السمكة العظيمة.
1: My listening friends, it's important that we do not miss what happened inside Jonah.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، من المهم ألا يفوتنا ما حدث داخل يونان.
1: That would be a terrible mistake.
2: فإننا لو فعلنا ذلك لأخطأنا خطأ بالغا.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because what happened inside of Jonah was most important.
2: لأن ما حدث داخل يونان كان مهما جدا.
1: Let us look carefully at Jonah's prayer.
2: دعنا نتأمل جيدا صلاة يونان.
1: Indeed, it is a model prayer for any disobedient Christian who has become repentant and ready to turn to the Lord.
2: الحقيقة أنها كانت صلاة نموذجية لأي مسيحي عاص يصبح تائبا وراغبا في العودة إلى الرب.
1: It is a model prayer for those who cease to be disobedient.
2: إنها صلاة نموذجية لكل من يكف عن العصيان.
1: Mark it in your Bible.
2: حاول أن تعلم ذلك في كتابك المقدس.
1: Here you see that in spite of the fact that Jonah had forsaken the Lord,
2: فهنا نرى أنه بالرغم من حقيقة أن يونان قد ترك الرب وتخلى عنه,
1: the Lord never forsook Jonah.
2: إلا أن الرب لم ينبذ يونان أو يتخلى عنه أبدا.
1: Here you see Jonah experience the presence of God even in the depth of a watery grave.
2: هنا نرى أن يونان اختبر حضور الله حتى في العمق في قلب البحار.
1: We are going to look at this prayer very carefully in the next broadcast.
2: وسوف نتأمل في هذه الصلاة بعناية واهتمام كبير في حلقتنا القادمة.
1: But for those of you who are taking notes,
2: لكن إلى أولئك الذين ربما يدونون بعض الملاحظات,
1: I want you to write four things down as preparation for the next message.
2: اكتب هذه النقاط الأربع واستعد بها للرسالة القادمة.
1: We are going to look at four characteristics of Jonah's prayer.
2: سوف نتأمل في أربع مميزات في صلاة يونان.
1: Number one,
2: أولا,
1: it was a probing prayer.
2: إنها كانت صلاة فاحصة مدققة.
1: Secondly,
2: ثانيا,
1: it was a penitent prayer.
2: كانت صلاة ندم وتوبة.
1: Thirdly,
2: ثالثا,
1: it was a praising prayer.
2: كانت صلاة حمد وتسبيح.
1: Fourthly,
2: رابعا,
1: it was a prayer of promise.
2: كانت صلاة وعد ونذر.
1: Probing,
2: الفحص والتحقيق.
1: Penitent,
2: الندم والتوبة.
1: Praising,
2: الحمد والتسبيح.
1: Promise,
2: الوعد والنذر.
1: Be prepared next time as we look closely at each of these four characteristics of Jonah's prayer.
2: استعد للحلقة القادمة ونحن نتأمل مليا في كل صفة من هذه الصفات الأربع في صلاة يونان.
1: And in preparation for the next broadcast, read Jonah chapter 2 verses 2 to 6.
2: واستعد أيضا للحلقة القادمة بقراءة الأصحاح الثاني من سفر يونان من العدد الثاني إلى العدد السادس.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجة لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي ريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام. كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامة عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود. اشتري مني، ابذل مجهود.
2: اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر، برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله، ميك اب ارتست. والنهارده هنتكلم عن موضوع بيهم كل البنات، وهو ايه الميك اب اللي المفروض يكون معايا في شنطتي لو عايزه احط فول ميك اب. اول حاجه لازم تبقى موجوده معايا البرايمر او الميك اب بيز، وهو الكريم او البرودكت اللي انا بحطه قبل الميك اب علشان يرطب بشرتي ويثبت الفاونديشن، وده بختاره حسب نوع البشره. تاني حاجه الفاونديشن او كريم الاساس، وبختاره بالظبط نفس لون بشرتي، وانا بشتريه لازم اجربه على وشي مش على ايدي، ولازم كمان يكون مناسب مع نوع البرايمر اللي انا بستعمله. تالت حاجه الكونسيلر، وهو البرودكت اللي بحطه تحت عيني وبستعمله عشان أغطي العيوب تحت العين. لو عندي هالات سودة أو أي حتة غامقة مايلة على الأزرق أو الموف، بستعمل كونسيلر مايل للصماء أو الأورنج. ولو تحت عيني مايل للأحمر، بستعمل كونسيلر مايل على اللون الأوليف أو الأخضر الفاتح قوي. رابع حاجة لازم تبقى موجودة في الشنطة بتاعتي هي الباودر، وبستعمل الباودر علشان أثبت الكونسيلر وكمان أثبت الفاونديشن. بحط الباودر بباف أو سبونج مش بفرشة، لأن الفرشة ممكن تخلي الفاونديشن يتحرك من مكانه ويبقى اللون مش متوزع كويس، وبحطه بطريقة التطبيع زي ما قلتلكوا قبل كده كأني بطبطب على وشي. خامس حاجة بتبقى معايا في شنطة الميك اب هي البلاشر، والبلاشر هو البرودكت اللي بحطه على تفاحة الخد، وهو اللي بيدي لون وحياة لوشي. فاصل صغير وهرجع لكم، استنوني عشان نكمل نحط ايه في شنطة الميك اب واحنا خارجين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم ايه الحاجات اللي المفروض تبقى معايا في شنطه الميك اب وانا خارجه علشان احط فول ميك اب او ميك اب كامل. وقلنا ان انا محتاجه يبقى معايا ميك اب برايمر، فاونديشن، كونسيلر، الباودر والبلاشر. سادس حاجه المفروض تبقى معايا في الشنطه قلم حواجب، والمفروض يبقى درجه او اتنين افتح من لون شعري. سابع حاجه قلم الكحل، والمفروض يبقى معايا في شنطتي لون اسود ولون بني، والبني بيبقى لون ناعم قوي وانا شخصيا بحب احطه الصبح. تامن حاجه المفروض تبقى معايا في شنطه الميك اب هي اي شادو باليت، والمفروض تبقى متكونه من 3 الوان، فاتح وميديوم وغامق. تاسع حاجه المفروض تبقى معايا هي الماسكارا، وبختارها حسب انا عايزاها تعمل ايه، لو عايزاها تطور رموش او تغذر الرموش اكتر. اخر حاجه المفروض تبقى معايا في شنطه الميك اب بتاعي هي الليبستيك او الليب جلوس، ودي اكتر حاجه بتروح بسرعه لان معظم البنات بتاكله، عشان كده مهم قوي يبقى معايا وكل شويه ارجع احطه منه. خليكم كملين معانا الفقره الجايه مع ليلى فرج وكل الفرق، واعرفي اكتر عن الاتيكيت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

مرة واحد كان بيتناقش معايا وبيقول لي مش انتوا بتقولوا ان المسيح هو الله؟ قلت له اه بنقول. قال لي طب لما بتقولوا المسيح هو الله وبتقولوا ان المسيح اتصلب واتدفن وقعد في القبر 3 ايام، يبقى معقولة العالم في 3 ايام دي يبقى بلا اله؟ 3 ايام دي مين اللي كان بيحكم العالم؟ مين اللي كان بيدير العالم؟ ببساطة شديدة جدا، إيماننا إن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. مكتوب كده عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وقال عنه الرسول بولس فيه يحل كل ملء اللاهوت، لكن في نفس الوقت الله بيملأ كل الكون، لاهوته يملأ كل الكون. تقول لي إزاي؟ أنا عايز أشرح لك ببساطة شديدة جدا. أنا معايا موبايل، ده الموبايل بتاعي، أنا في الموبايل ده عندي إنترنت، خدت الإنترنت اللي موجود في الجو، الواي فاي نزلته هنا عندي، لما استقبلت الواي فاي الإنترنت في الموبايل اتلغى من الجو؟ ولا الإنترنت الواي فاي مال الجو موجود هنا في الموبايل؟ إن كان الواي فاي الإنترنت مالي كل الأجواء حوالينا وموجود في موبايلي، كان بالحري الرب يسوع. فكر كده، اللي كان في شوارع أورشليم فيه يحل كل ملء اللاهوت، وفي نفس الوقت الله بلاهوته يملى كل الكون. بيقول أما أملأ أنا السماوات والأرض، الله روح، الذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. فدي أول حقيقة خليها في ذهنك، إن فيه يحل كل ملء اللاهوت، لكن الله بلاهوته يملى كل الكون. الحاجة التانية، المسيح لما مات على الصليب، مين اللي مات؟ الناسوت، جسد المسيح. يا أخي ببساطة شديدة فكر معايا، لو مسكتني جماعة إرهابية الوقت وقتلتني، هيقتلوا روحي ولا يقتلوا جسدي؟ لو مسكوني صلبوني، هيصلبوا الجسد ولا الروح؟ إن كان الإنسان العادي لما بيقتلوه، لما بيذبحوه، بيقدروا بس على الجسد، لكن الروح تفضل حية. كان بالحري المسيح، اللاهوت لا يمكن تطول أي يد أو يصاب بأي أذى. اللاهوت هو شخص الله الذي يملأ كل الكون. فاللي مات واللي اتحط في القبر هو جسد يسوع، جسد يسوع في نفس الوقت الجسد المتحد باللاهوت. القديس كيرولوس عمود الدين قال إذا قيل أن الله الكلمة نزل إلينا فلا يفزع أحد. لما نقول الله نزل إلينا فلا يفزع أحد، فهو يملأ كل الكون، كل الكون. القديس أغسطينوس قال الجمل الآتية، أوليس هو ذاك الذي جاء إلى أرضنا دون أن يبتعد عن السماء؟ ده جاء أرضنا وفي السماء، زي ما قال ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. هو على الأرض وفي السماء، هو موجود في شوارع أورشليم ومالي كل الكون. يكمل القديس أغسطينوس ويقول كده، أوليس هو ذاك الذي صعد إلى السماء دون أن يتخلى عنها؟ وبعدين سويرس ابن المقفع قال الجمل الآتية الجميلة، إن قولنا نزل لا يعني أن السماء كانت خالية منه، ولا هو محدود في موضع دون موضع، إنما ذكر النزول هنا يعني اتحد بالجسد وصار إنسانا، لأن هذا أعظم نزول، إنه صار محسوسا وملموسا. بقول تاني، هو الله الظاهر في الجسد، جاء لكي يموت عنا، جاء لكي يدفع ثمن خطايانا، جاء لكي يعلن لنا من هو الله، عشان نعرف الله المعرفة الحقيقية، الله المحبة، اللي بيحب، اللي عايزنا، اللي مشتاق تكون بيننا وبينه علاقة. بصلي من كل قلبي إنك تدخل في علاقة مع هذا الإله العظيم القدير الذي تجسد من أجلنا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل أن تلاميذ المسيح قطفوا سنابل في يوم سبت، فانتقدهم رؤساء الدين اليهود. لماذا انتقدوهم؟ وماذا كان موقف المسيح من شريعة السبت؟
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، فقلت إن السيد المسيح أعطى شيوخ اليهود درسين في حفظ يوم السبت. الأول أن الرحمة تجيء قبل طقوس الشريعة، فلما جاء داود الملك هو والذين معه أكلوا طعاما لم تكن الشريعة تبيح أكله إلا للكهنة، ولم يوبخ الرب سبحانه الملك داود في ذلك لأن الرحمة تسمو فوق الطقوس. وقلت إن الدرس الثاني الذي لقنه السيد المسيح لشيوخ اليهود أن السبت جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. ولم يطل الوقت حتى أعطى المسيح الدرس الثالث في هذه السلسلة المتصلة في موضوع يوم السبت. أعطى الدرس الثالث كالسابقين في يوم سبت. أعطى الأول في الهيكل ثم الثاني في الحقول، وهذا الدرس الثالث الذي أتحدث عنه في هذا البرنامج ألقاه على السامعين في مجمع للعبادة. عرف عن السيد المسيح أنه لا يرى مريضا إلا ويود أن يشفيه، ولا يراه عليل إلا ويطلب منه شفاء. في هذا السبت وهو يعلم في هذا المجمع لاحظ الكتبة والفريسيون الحاضرون إنسانا بين الجمع يده يابسة، وتوجهت أفكارهم حالا نحوه وأرادوا شفاءه، لا شفقة عليه بل ليجدوا علة على السيد المسيح تمكنهم من تقديم شكوى رسمية عليه للمجلس الأعلى. فسألوا السيد المسيح هل يحل الإبراء في أيام السبوت؟ وجاوب المسيح سؤالهم بأن أوقف المريض في الوسط ليظهر للجميع أنه لا يهاب مقاوميه ولا يخشى مقاومتهم، ثم سألهم ليسكتهم. أيهما أكثر موافقة للقصد الإلهي في يوم السبت؟ فعل الخير وتخليص هذا الرجل في يوم سبت، وهذا فعل خيري، بينما أنتم تقصدون قتلي في هذا اليوم، وهذا فعل شرير، فأينا يعتبر حافظا لوصية يوم السبت وأينا يعتبر مخالفا لها؟ ثم ذكرهم السيد المسيح أن ليس بينهم إنسان لا ينتشل خروفا سقط في حفرة في يوم السبت، فكم بالحري يجب أن ينتشل من هو أفضل جدا من الخروف. كان مقررا حتى عند الفريسيين أن من يهمل فعلا خيريا مطلوبا منه وهو يستطيعه يكون قد فعل شرا، ومن يتأخر عن تخليص نفس يقدر أن يخلصها يكون قد أهلكها. فدانهم السيد المسيح بسؤاله هذا دينونة لم يستطيعوا أن يعترضوا عليها. انتظر السيد المسيح جوابا من شيوخ اليهود على سؤاله لكنهم سكتوا، وفي هذا السكوت بيان لسلطانه الروحي. فحزن المسيح.

0: هناك وصية رسولية تقول: اغضبوا ولا تخطئوا. وكثيرا ما نقرأ في الكتاب عن الغضب الإلهي، وليس في الإله إلا الفضيلة والكمال. نرى في المريض ذي اليد اليابسة وفي شفائه مثالا صادقا للخاطئ وللخلاص، فلم يكن الشفاء من عمل ذي اليد اليابسة، بل كان الشفاء من عمل المسيح. والمسيح لا يشفيه ما لم يؤمن بالمسيح العامل وبعمله. هكذا العمل الذي يخلص الخاطئ هو عمل المسيح لا عملنا نحن، وتتوقف نتيجة عمل المسيح في خلاص الخاطئ على إيمان هذا الخاطئ بشخص هذا المخلص وبخلاصه.
1: نسمع أن المؤمن لا يرتد لأن الله يحفظه، كما قال المسيح عن أتباعه: وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. يوحنا 10:28-30. ولكن يبدو أن رسالة العبرانيين تعلم أن المؤمن يرتد، ففي العبرانيين 6:4-6 يقول: لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. فكيف نوفق بين الفكرتين؟ هل يهلك المؤمن ويرتد، أم هل يستحيل أن يرتد؟
0: هناك توافق كامل بين الفكرتين. نحتاج إلى تعريف كلمة المؤمن. المؤمن الحقيقي المولود من الله لا يرتد أبدا، والمسيح يحفظه لأنه يسكن قلبه. لكن المؤمن الظاهري هو الذي يرتد، والله وحده يميز المؤمن الحقيقي من المؤمن المزيف، كما أن الشخص المؤمن يعرف نفسه بشهادة الروح القدس الساكن فيه. ونرى في مثل الزارع تفسيرا لهذا كله. في هذا المثل الذي ضربه المسيح نرى 4 أنواع من التربة: الطريق، وهو القلب الذي يرفض الكلمة، هذا هو الخاطئ الذي يرفض كلمة الله، وهناك الأرض المحجرة، وهناك الأرض التي ينمو فيها شوك. هذان النوعان من الأرض ذاقا كلمة الله التي هي البذار، ونمت البذار فيهما فصاروا شركاء الروح القدس، لكن الكلمة اختنقت وماتت فيهما. هذا هو الإيمان المؤقت المزيف المظهري. وهناك الأرض الجيدة التي قبلت البذار وجاءت بالثمر. المؤمن الذي من نوع الأرض الجيدة لا يرتد ولا يهلك، والآب يحفظه. والمؤمن الذي من نوع الأرض الحجرية أو ذات الشوك هو الذي يهلك، فلنطلب من الله أن يجعلنا أرضا جيدة تثمر ويدوم ثمرها.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيتخمة. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيتخمة. عايز ادخل بيتخمة. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوابات، جوه بيت الخمر ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

0: كده انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاج لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك
1: المجد. اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق صراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تؤجل للغد ما يمكن عمله اليوم. أكبر تحديات الحياة هي تنفيذ المهام المطلوبة منك في الوقت أو قبله. التسويف والتأجيل هو بدايات الفشل والخسارة والهزيمة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: قلوب التلاميذ كانت تقيلة جدا في الليلة اللي سيدهم قال لهم فيها عن موته القريب وقيامته. هو قال لهم انه لما هيجي هياخدهم ليه، والمكان اللي هيكون فيه هما كمان هيكونوا فيه. لما كانت الكنيسة الاولى بتتأسس، ناس كتير كانت بتسأل امتى هيكون مجيئه. ما يعرفوش انها تعدي اكتر من 2000 سنة. النهاردة احنا هنعرف اكتر عن مجيء يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي. هنركز في أول عظة من 10 عظات عن لما الملك يرجع لنا.
2: إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، ولا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، واحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلناه ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا. وهو هناك في تسالونيكي كان بيتكلم عنه، لكن في شوية مؤمنين كانوا محتارين علشان كانوا بيعيشوا في انتظار مجيء المسيح التاني، وفي مؤمنين ماتوا عشان كده كانوا بيقولوا لو سمحت أنا أصدقائي ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. الحقيقة هي أن الناس دول برضو ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. المسيح مجاش من 2000 سنة، لكن السؤال اللي كان موجود في عقلهم كان سؤال كويس جدا، وهو لو الناس ماتوا قبل مجيء المسيح التاني هما كده يبقوا في مشكلة؟ زي ما انت عارف الأحسن انك تكون عايش لما المسيح يجي. طيب أخبار عمي ايه؟ أخبار مراتي ايه؟ أخبار جوزي ايه؟ وأخبار ولادي ايه؟ هما كده هيكونوا في مشكلة؟ وجواب بولس زي ما هنشوف كان جواب مدهش، لا خالص مش هيكونوا في مشكلة. طيب مع المقدمة دي خلينا نشوف ترتيب الأحداث اللي قاله بولس. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، ده موجود في آية 16، من جهة الراقدين، بيتكلم عن اللي ماتوا، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. أنا عايز أقف هنا. سايبيريان، واحد من الكتاب الأوائل اللي عاش في القرن الثالث الميلادي، قال إن لولا الأوبئة ما كانتش المسيحية انتشرت في شمال أفريقيا. قال إن الأوبئة هي اللي ساهمت في انتشار المسيحية علشان المؤمنين ماتوا بشكل أحسن. الوثنيين قالوا على المؤمنين إنهم بيشيلوا موتاهم وكأنهم منتصرين. من فين بيجي الأمل ده كله؟ إحنا كمان عايزين يكون عندنا أمل. وبكده المؤمنين شهدوا على نعمة الخلاص بتاعت يسوع علشان المؤمنين ماتوا بطريقة مختلفة. عشان كده بولس قال احزن، لكن ما يكونش حزنك حزن اليأس. في كلام كتير ممكن يتقال، لكن مكتوب في آية 14، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. نقف هنا شوية. الترتيب الأول هو ده. بولس بيقول إن اللي ماتوا هم مؤمنين، الله هيجيبهم معاه بيسوع. الأسبوع اللي فات أنا وريبيكا كنا في كولورادو سبرينجز بنحضر جنازة صديق عزيز كان موسيقي، مات بطريقة غير متوقعة وهو نايم. بالمناسبة كموسيقي ممكن يكون لسه في حاجات هيعملها في السماء. أنا عايز أقولك أني كمبشر بالإنجيل أنا هكون عاطل عن العمل في السماء، مش هيحتاجولي للتبشير بالإنجيل هناك. لكن عموما جسمه كان محطوط في الأرض برفق، وكنا واقفين عند قبره وروحه راحت لله وأخدت شكل الجسم علشان الناس اللي ماتت النهاردة تقدر تتواصل مع بعض ويتعرفوا على بعض. هم في حضور يسوع بيستمتعوا بيه لكنهم لسه مش مكتملين ولسه ما خدوش جسد القيامة الدائم. الرسول بولس بيقول إن لما يسوع هيجي في الاختطاف يسوع هيجيب معاه كل اللي رقدوا، يعني كل اللي رقدوا في المسيح. زي ما انتوا عارفين إن السرعة في قراية الآية دي مغرية، لكن خلينا ما نقعش في الإغراء ده. انتوا عارفين ده معناه إيه؟ أنا بفكر في والدي اللي مات وهو كان عنده 106 سنة. أنا بفكر في كل القرايب والأصدقاء اللي في السماء والأطفال اللي ودعناهم اللي هيكونوا فوق في السماء دلوقتي مع يسوع وهيجوا تاني. تخيلوا، الكتاب المقدس بيقول إن كل أرواح الموتى هتيجي مع المسيح. الأرواح دلوقتي عايشة، لكن المرحلة الأولى هي مجيء يسوع مع الناس اللي رقدوا. ده بالظبط اللي بتقوله الآية، الله هيجيب معاه كل اللي رقدوا. دي كانت رقم واحد. رقم اتنين، أجسادهم هتقوم من بين الأموات. دلوقتي لازم نرجع للآية تاني، أنا عايز أبتدي من آية 16، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا. واو، أجسادهم هتجتمع بأرواحهم، الأرواح هتجتمع تاني مع الأجساد زي بولس الرسول ما قال، علشان أجسادهم هتقوم من بين الأموات. ومكتوب لأن الرب نفسه بهتاف، الله هيقول قوموا بقالكم ميتين مدة طويلة، وهيكونوا هناك. الأجساد هتصعد وهتتواصل مع أرواحها، هتكون شبه قيامة العازر. يسوع كان عند قبر واحد ميت، وأنا صغير كنا متعودين نقول أنت بتعمل دوشة تصحي الميت. طيب أنا آسف، لكن أنت مش بتعمل دوشة تصحي بها الميت، صعب جدا أنك تصحي الميت. فمرة أخدت طلاب لمقبرة علشان يوعظوا للميتين وبقى لونهم أبيض، أنا أقصد الطلاب هم اللي بقى لونهم أبيض، لكن المقابر فضلت مقفولة. لكن لما يسوع وقف عند قبر العازر قال لعازر هلم خارجا. أغسطينوس قال نشكر الله أنه قال لعازر هلم خارجا، لو ما كانش قال اسمه كانت كل المقبرة قامت من بين الأموات. في الحقيقة ده بالظبط اللي بيعلمه الكتاب المقدس، بيقول إن فيه يوم هيجي لما الأموات يسمعوا صوته ويقوموا، جزء هيروح لقيامة الحياة وجزء هيروح لقيامة الدينونة، لكن في النهاية كل الناس هيستجيبوا لصوت يسوع، صيحة القائد. ولما الله ينادي الموتى هيخرجوا من قبورهم، صدقوني هيخرجوا. وبعدين مكتوب بصوت رئيس ملائكة، تقريبا يقصد جبرائيل. أنا رأيي إن فيه ملائكة كتير هيشاركوا في الحدث ده، الملائكة كانوا موجودين لما يسوع اتولد وهيكونوا موجودين لما هيجي. في الحقيقة فيه آيات كتير بتتكلم عن مجيء يسوع مع الملائكة، وبالتالي هيكونوا موجودين. بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، كانوا بيستخدموا البوق في إيه في أيام العهد القديم؟ البوق هو إشارة إن ده الوقت للتحرك. فاكر لما شعب إسرائيل كانوا عايشين في خيام في الصحراء والوقت جه علشان يتحركوا، فكانوا بينفخوا بالبوق. وتقدر تتخيل إن حتى الناس النايمين هيبتدوا يتحركوا. أنا فاكر إن مرة واحد هزر مع واحد صاحبه كان نايم ونفخ في بوق علشان يصحيه، والحمد لله صاحبه صحي. طبعا كان ممكن يموت منه بسكتة قلبية. يسوع هيجي مع صوت بوق والراقدون في المسيح هيقوموا الأول. هم عندهم ميزة، ده اللي بيعلمه الرسول بولس، لو فاكر انك هتتحرم من حاجة كبيرة لو مت وما حضرتش ظهور المسيح تبقى غلطان. بولس هنا بيقول الأموات في المسيح سيقومون أولا، ده في آية 16. طيب ايه هو الحدث الثاني؟ الحدث الأول كان مجيء الرب مع القديسين اللي رقدوا، يعني هيجيب أرواح اللي رقدوا معاه. الحدث الثاني أجسادهم هتقوم من بين الأموات، والحدث الثالث المؤمنين اللي عايشين هيتغيروا على طول، هيتغيروا، هياخدوا أجسادهم على طول، أجسادهم الأبدية الدائمة. بص على اللي بتقوله آية 17، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف، الاختطاف، رابتشرو، جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. الرسول بولس كان بيعلم إن هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في وقت مجيء يسوع. نفس الأحداث دي اتكلم عنها في كورنثوس الأولى إصحاح 15، هوذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، يعني مش هنموت كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد، وده هيحصل في غمضة عين. عينك بتحتاج وقت قد إيه علشان ترمش؟ في الحقيقة أنا فاكر أني سمعت أنها بتاخد حوالي جزء من 50 ثانية بس كده. هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هينتقلوا من الحياة دي لأجسادهم الأبدية في لحظة بعد قيامة الراقدين في المسيح، زي ما بيقول الرسول بولس. تقريبا بعد كده بثواني قليلة هيقوموا ويكونوا مع المسيح. مكتوب أنه هيجي معاهم على السحاب. ظهور المسيح دايما بيكون مرتبط بالسحب، ده ممكن يكون علشان السحب أوقات بتكون تجسيد للبشر، ممكن تكون إشارة لكل الملائكة، زي ما انتوا عارفين إن الكتاب المقدس بيقول إننا عايشين مع سحابة من الشهود.
1: طيب يا صديقي، مش مهم فهمت كلمة سحابة إزاي، الحقيقة إن يسوع المسيح هيجي، والكتاب المقدس بيقول إن المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده هيقابلوه في السماء. أجساد المؤمنين اللي ماتوا هتقوم تاني، وطبعا أجسادهم هتجتمع تاني بأرواحهم اللي هتكون موجودة أصلا مع المسيح، وهيكون وقت كله فرح. أوقات بنقرأ الأحداث دي بسرعة كبيرة، ممكن تاخد لحظة النهاردة علشان تتأمل إزاي الأحداث دي هتحصل. تخيل إنك تكون في يوم عادي في الشغل أو في البيت، وفجأة تلاقي نفسك قدام يسوع بجسد أبدي دائم معاك للأبد. نتمنى إنك تستمر في الاستماع للرقد حتى الفوز، علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا جزء تاني من سلسلة عظات بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن يوم مميز جدا في المستقبل لما أجسادنا هتبقى خالدة.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عين الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة، لعظات بليغة، أعمال أمينة، لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة، لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض، الخوف. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلاً يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

0: كنشوفوا باللي يسوع هو كلمة الله. إنجيل يوحنا الفصل الأول والآية الأولى كيقول:
1: في البدو كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدو عند الله. كل شيء به كان، وبلا به ما كان حتى شيء من اللي كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت ضوء الناس، والضوء كيضوي في الظلام، والظلام ما دركوشي. والكلمة ولا جسد وسكن بيناتنا، وشفنا مجده بحال مجد الوحيد المولود من الأب، معمر بالنعمة والحق.
2: كنشوفوا كيفاش كلمة الله عنده القدرة باش يدير بزاف المعجزات، ما عنده القدرة باش يغلب الشيطان، وعنده القدرة على كل أمراض الذات والماكلة والطبيعة. ودابا غادي نشوفوا بعض المعجزات اللي دارها المسيح.
0: وبدأ يسوع كيبشر بملكوت الله، والناس كلهم كانوا كيهضروا عليه. وواحد سميته أندراوس قال الخاص معان:
3: جبرنا المسيح.
0: ومن بعد جبر يسوع واحد آخر سميته فيليبوس وقال له: تبعني. وفيليبوس قال الخاه:
1: جبرنا الشخص اللي هدروا عليه الأنبياء، يسوع الناصري.
0: وتبعوا يسوع بزاف د الناس، وبقى يمشي لعندهم للدواور باش يعلمهم، وشفى العيوار والصومك والزيازن. ومن اللي شاف الناس بزاف طلع للجبل وبدا كيعلم وكيقول:
4: مبروكين المساكن في الروح، حيت ديالهم ملك الله. مبروكين اللي كيبكيو، حيت هما غادين يفرحوا. مبروكين المتواضعين، حيت هما غادين يورثوا الدنيا. مبروكين اللي كيجوعوا ويعطشوا على التقوى، حيت هما غادين يشبعوا. مبروكين اللي كيرحموا، حيت غادين يترحموا. مبروكين صافين القلوب، حيت غادين يشوفوا الله. مبروكين اللي كيعملوا السلام، حيت غادين يتسموا ولاد الله. مبروكين اللي كيتعذبوا على سبب التقوى، حيت ديالهم ملك الله. مبروكين انتوما ملي كيزبلوا فيكم وكيعذبوكم وكيقولوا فيكم كل كلمة قبيحة بالكذوب على سبابي. فرحوا ونشطوا، حيت الأجر ديالكم كبير في السماوات، حيت هيدا عذبوا الأنبياء اللي كانوا قبل منكم. انتوما ملح د الأرض، ولكن إذا فسدت الملحة باش يتملح، ما بقتش صالحة حتى الحاجة غير تسيب على برا والناس يزطموا عليها. انتوما الضوء د الدنيا، ما تقدرش يتخبع واحد المدينة مبنية على الجبل، والناس ما كيشعلوش الضوء ويحطوه تحت السطل، ولكن كيحطوه على المرفع باش يضوي على الناس كاملين اللي في الدار. وهيدا خليوا الضوء ديالكم يضوي قدام الناس، باش يشوفوا الأعمال ديالكم المزيانة ويمجدوا باباكم اللي في السماء. ما تظنوش باللي جيت باش نزول الشريعة د موسى ولا الأنبياء الآخرين، ما جيتش باش نزول، ولكن باش نكمل. ونقولكم إلى ما زادتش التقوى ديالكم على التقوى د العلماء تشرع، ما تقدروش تدخلوا لملك الله. سمعتوا باللي تقال الناس زمان: ما تقتلش، واللي يقتل واجب عليه الحكم. وأما أنا نقولكم باللي كل واحد اللي كيطير له على خاه واجب عليه الحكم، واللي يقول خاه الحمر لازم يوقف في المحكمة، واللي يقول الحمق واجب عليه يمشي لنار جهنم. وإذا جبتي الهدية ديالك للجامع وتمك تفكرتي باللي خاك عنده شي حاجة عليك، خلي تمك الهدية ديالك قدام المذبح، ومشي في الأول وتصالح مع خاك، وعاد أجي قدم الهدية ديالك. سمعتوا باللي تقال الناس زمان: ما تزنيشي. وأما أنا نقولكم باللي كل واحد اللي كيشوف المرأة باش يتشهاها ووزن بها في قلبه. وقال نبي الله موسى: اللي طلق مرته خصو يعطيها الكاغد الطلاق. وأما أنا نقول لكم باللي اللي يطلق مرته على شي سبة من غير الزنا كيرد هاد زني، واللي يتزوج بمطلقة هو كيزني. وعاود سمعته باللي تقال ناس زمان: ما تحنتش، ولكن كمل اللي حلفتي به للرب. وأما أنا نقول لكم: ما تحلفوش مرة، لا بالسماء حيت هي كرسي الله، ولا بالأرض حيت هي الموضع د الرجلين دياله، ولا بالمدينة د القدس حيت هي المدينة د الملك العظيم. ما تحلفش براسك حيت ما تقدرش تبدل شعرة واحدة بيضة ولا كحلة، ولكن يكون كلامكم إيه إذا كان إيه، ولا إذا كان لا، واللي زاد على ذلك شيء هو من الشيطان. سمعتوا باللي تقال ناس زمان: العينينة بالعينينة والسنة بالسنة. وأما أنا نقولكم: ما تردوش الشر بالشر، ولكن اللي ضربك على الجهة اليمين دور له الجهة الشمال، واللي بغى يدعيك ويدي قشبتك خلي يدي حتى جلبتك، واللي كلف عليك تمشي معاه كيلومتر سير معاه جوج. اللي طلبك عطيه، واللي بغى يسلف منك سلف له. وسمعتوا باللي تقال الناس زمان، بغي جارك وكرا عدوك، وأمنا نقولكم حبوا عديانكم وطلبوا الخير على اللي كيعذبوكم، باش تكونوا ولاد باباكم اللي في السماء، حيث هو كيقول للشمس تطلع على القباحين وعلى المزيانين، وكيطيح الشتاء على التقيين والظلمين.

باش يمدحوهم الناس. بالحق انا نقولكم باللي هما داو الاجر ديالهم. واما انت ملي تعمل شي صدقه ما تخبرش شمالك اللي كتعمل يمينك، باش تكون الصدقه ديالك في السر، وباباك اللي كيشوف في السر غادي يجازيك. وملي تصليو ما تكونوش في حال المنافقين، حيث ما كيحبوا يصليو واقفين في الجوامع وفي القنوت الزناقي باش يشوفوهم الناس. بالحق نقولكم هما داو الاجر ديالهم. اما انت ملي تصلي دخل لبيتك وشد بابك وصلي لباباك اللي ما كتشوفو عين، وباباك اللي كيشوف كل شيء غادي يجازيك. وملي تصلي وما تعاودوش الكلام الخاوي في حال اللي كيديروا الجنوس، حيت هما كيظنوا باللي بالكلام ديالهم المعاود غادي يسمع لهم الله. ما تكونوش في حالهم، حيت باباكم كيعرف كل شيء اللي كتحتاجوه قبل ما تطلبوه منه. وصلي وانتوما هيدا: أبابنا اللي في السماوات، يتقدس اسمك، يجي الملك ديالك، يتعمل خطرك في حال ما هو في السماء عاود على الأرض. الخبز اللي يكفينا عطيهنا اليوم، واغفرنا ذنوبنا في حال ما كنسامحوا حتى حنا اللي كيتعدوا علينا، وما تدخلناش في تجربة ولكن نجينا من الشيطان، حيت الملك والقوة والمجد ديالك ديما آمين. حيت إذا كتسمحوا للناس في العيوب ديالهم غادي يسمح لكم عاود باباكم اللي في السماوات، وإذا ما كتسمحوش للناس في العيوب ديالهم ما غاديش يسمح لكم باباكم عاود في العيوب ديالكم. وملي تصوموا ما تكونوش معبسين وجهكم في حال المنافقين، حيت هما كيعبسوا الوجوه ديالهم باش يبانوا للناس باللي هما صايمين. بالحق نقولكم هما داو الأجر ديالهم. وأما انت ملي تصوم دهن راسك وغسل وجهك باش ما تظهرش للناس باللي انت صايم، ولكن الباباك اللي ما كتشوفو عين، وباباك اللي كيشوف كل شي غادي يجازيك. ما تخموش على حياتكم، اش تاكلوا واش تشربوا، ولا على ذاتكم اش تلبسوا، واش ماشي الحياة احسن من الماكلة والجسد احسن من اللباس؟ شوفوا طيور السما، ما كيزرعوا ما كيحصدوا وما كيجمعوا في الخزاين، وباباكم اللي في السماء كيوكلهم، واش ما انتو ماشي حسن منهم بزاف؟ وإذا كان ربيع الفدان اللي ينصاب اليوم هيدا، ولا غدا يتسيف الفران كيلبسوا الله هيدا، أعساكم انتوما كيفاش ما يلبسكم شي أقلاي الإيمان؟ على ذلك الشي ما ترفدوش الهم وتقولوا آش ناكلوا وآش نشربوا وآش نلبسوا، حيت هاد الشي كامل كيفتشوا عليه الجنوس، حيت باباكم السماوي كيعرف باللي انتوما كتحتاجوا لهذا الشيء كامل. ولكن فتشوا في الأول على ملك الله والتقوى وهذا الشيء كامل يتزاد لكم. وما ترفضوش الهم الغدا، حيت غدا غادي يرفض الهم ديالو. كل نهار تكفيه المشاكل ديالو، ما تحكموش باش ما يتحكمش عليكم، حيت بالحكم اللي بيه تحكموا يتحكم عليكم، وبالعبار اللي بيه تعبروا يتعبر لكم. وعلاش كتشوف الخشاشة في العينين أدخاك، والعود اللي في عينك ما فاطنش به؟ وكيفاش غادي تقول لخاك خليني نخرج الخشاشة اللي في عينك؟ وهالعود في العينين ديالك المنافق، خرج في الأول العود اللي في عينك وعاد عادي تشوف مزيان باش تخرج الخشاشة اللي في عينين دخاك. ما تعطوش اللي مقدس الكلاب، وما تسيبوش الجوهر قدام الحلالف عندك يزطموا عليها برجليهم ويدوروا ويرفسوكم. طلبوا يتعطى لكم، فتشوا تجبروا، دقوا الباب ينفتح لكم، حيت كل واحد اللي كيطلب كيتعطى له، واللي كيفتش كيجبر، واللي كيدوق كيتفتح له. وشكون فيكم اذا طلب ولده منه خبزة يعطيه حجرة، واذا طلب له حوتة يعطيه حية؟ واذا كنتوا كتعرفوا تعطيوا لولادكم المعطات المزيانين وانتوا مقباح، اعساك باباكم اللي في السماوات واش ما يعطيش الخيرات اللي كيطلبوه له؟ وكما بغيتوا الناس يعاملوكم مزيان حتى انتوا ما عملوهم هيدا، حيت هذه هي الخلاصة الشريعة والأنبياء. دخلوا من باب الضيق، حيت واسعة وعريضة الطريق اللي كتدي للموت، وبزاف اللي كيدخلوا منها، حيت ضيق الباب ومحصورة الطريق اللي كتدي للحياة، وقلالين هما اللي كيجبروها. ردوا بالكم الأنبياء الكذابة اللي كيجيوكم في لباس الغنم، ولكن من الداخل هما دياب خطافة

0: غلا ديالو تعرفوهم، واش كيجني والعنب مشوك ولا الكرموس من العليق. هيدا كل شجرة مزيانة تجيب غلا مزيانة، ولكن الشجرة القبيحة كتجيب الغلا القبيحة. ما تقدرش الشجرة القبيحة تجيب غلا مزيانة ولا الشجرة مزيانة تجيب غلا قبيحة. وكل شجرة اللي ما كتجيبش الغلا تقطع وتسيب في العافية. وهيدا من الغلا ديالهم تعرفهم.
1: وملي كمل المسيح هذا الكلام تعجبوا الناس كاملين من التعليم دياله، حيث كان كيعلمهم بحال واحد اللي عنده القدرة وماشي بحال العلماء الشرع. واحد المرأة كانت مريضة بالتجريه الدم مدة 12 عام، جات من مور المسيح وقاست الجلال ديال القشاب ديالو، حيت قالت في نفسها إذا قست غير الجلابة ديالو نبرة. وحيت كان عندها إيمان برات من مرضى، وكان كل واحد كيسمعو كيتعجب حيت كان كيعلم بسلطان. ومرض الجدام كان منتشر في وقت المسيح، وبزاف ديال الناس كان عندهم خوف من هاد المرض اللي كيعادي. وهاد المرض كان كيبحال مرض السيدة في هاد الوقت، وكان اللي كيمرض بهاد المرض خصو ما يخالطش الناس. وعلى ذاك الشيء المجدام كان خصو يخرج من المدينة اللي عايش فيها ويخلي عائلته ويبعد على البلايز ديال العبادة وما يقرب من حتى شي واحد ولا يسلم عليه. ولكن واحد الراجل كان مريض بهاد المرض ملي شاف المسيح ماجي جرى وسجد له وقال
2: أسيدي أسيدي إذا بغيتي راك قادر تشافيني.
1: واخا الناس كانوا كيخافوا من هاد المرض، المسيح مد يدو على هاد الراجل وقال
0: إيه أنا بغيت نشافيك.
1: وشافاه في ديك الساعة، حيت يسوع عنده القدرة على كل شيء. واحد نهار كان المسيح في واحد الدار كيعلم الناس، وشي رجال جاوا رافدين واحد الراجل مريض بوفالج. وملي وصلوا للدار فين كان المسيح جبروا الدحاس وما قدروش يدخلوا. وملي ما صابوش منين يدخلوا طلعوا للسطح ودلوا الراجل من الحلقة اللي كانت تمل عند المسيح. وملي شافوا المسيح قالوا
0: ذنوبك مغفورة.
1: وكانوا تما في ديك البلاصة العلماء الشرع وبداو كيقولوا مع راسهم
3: كيفاش كيقول هاد الشي؟ هذا كفر، الله بوحدو اللي كيغفر الذنوب.
1: وعرف يسوع اللي كيفكروا فيه وقال لهم
0: علاش كتفكروا هيدا؟ قولوا لي أمسهل، نقول لهذا الراجل ذنوبك مغفورة ولا نوض ومشي؟ ولكن باش تعرفوا باللي ابن الإنسان عنده القدرة على المرض وعنده القدرة على الأرض باش يغفر الذنوب تاني.
1: وقال للراجل اللي كان مريض بوفالج
0: نوض رفض فراشك وسير لدارك.
1: وناد الراجل اللي كان مريض في ديك الساعة ورفض الفراش اللي كان مريض عليه ومشى لداره هو كيحمد الله في الطريق. والناس كلهم بدأوا كيسبحوا الله وكيقولوا
4: ما عمرنا ما شفنا شي حاجة بحال هادي اليوم.

0: واحد النهار تبعوا المسيح بزاف د الناس وهدر معاهم على ملكوت الله. وفي العشية ملي قربت تغرب الشمس تلامت قالوا للمسيح:
1: صيفت الناس في حالهم باش يمشيوا للتشورة اللي دايرين بينا باش يجبروا الماكلة والنباتة حيت حنا في موضع خالي.
0: وقال لهم المسيح:
2: علاش لي ما تعطيهمش انتم ياكلوا؟
0: وقالوا له:
1: أسيدي حنا ما عندنا غير 5 الخبزات وجوج حوتات، ومنين غادي يجيونا الفلوس باش نشريو الماكلة لهاد الناس كاملين؟
0: حيت كانوا تمك 5000 راجل وعاد نساو الدراري. وقال لهم المسيح:
2: جلسوهم 50 في كل مجلس.
0: وعملوا داكشي اللي قال لهم المسيح وجلسوهم كاملين، وشد المسيح ديك الخبزات والحوتات وهز عينه للسماء وباركهم وكسر وعطى التلامذ باش يعطيو للناس، وكلاو الناس وشبعوا كاملين، وهزوا من شياطة الكسور 12 قفة. وخا هيداك الناس بقاو كيطلبوا علامة باللي المسيح جا من عند الله، وقالوا له:
3: جدودنا كلاو المن في الصحراء ومكتوب في كتاب الله باللي عطاهم الخبز من السماء باش ياكلوا.
0: وقال لهم يسوع:
2: الخبز الحقيقي جا من السماء ماشي من عند موسى، انا هو الخبز الحقيقي اللي كيعطي الحياة، واللي يجي عندي ما عمره يجوع، واللي آمن بيا ما عمره يعطش.

0: وفي واحد العشية كان يسوع مع التلامذ ديالو في البحر الجليل، وهاج البحر وكانوا المواج كبار والفلوكة كانت قريبة تغرق بهم وتعمرت بالماء. في هاد الوقت يسوع كان ناعس والتلامذ بقاو كيغوتوا له وفيقوه وقالوا له:
1: أسيدي ما طلعتيش فينا الحساب اللي غادي نغرقوا.
0: وقف يسوع في السفينة ونهض في الريح وقال للبحر:
2: سكوت تهدن، مالكم خايفين؟ ما عندكم إيمان؟
0: ووقفت الريح وتهدنت الدنيا، والبحر رجع راسي كما كان، والتلامذ ديالو خافوا بزاف وقالوا لبعضياتهم:
1: شكون هذا اللي حتى الريح والبحر كيطيعوا كلامه؟
0: وملي وصلوا للجهة الأخرى ديال البحر، لقوا تما واحد الراجل مسكون بالجنون، كان كيسكن في المقاور، وحتى واحد ما قدر يربطو حتى بالسناسل، حيت بزاف ديال المرات كانوا كيحاولوا يكتفوه بالحبال ويربطوه بالسناسل، وكان كيهرس السناسل ويقطع الحبال، وحتى واحد ما قدر يغلبو، وكان كيغوت ديما بالليل وبالنهار في وسط القبور وفي الجبال، وكيجرح لحمه بالحجار. وملي شاف يسوع من بعيد، جرال عنده وطح عند رجله وقال له يسوع:
2: أهد الجن خرج من هذا الرجل.
0: وهو يغوت بالجهد وقال له:
3: أش بيني وبينك يا يسوع ابن الله العالي؟ دخلت عليك بالله ما تعدبني شي.
0: وسولوا يسوع:
2: أشنو سميتك؟
0: وجاوب وقال له:
4: احنا عسكر كبير حيت احنا بزاف.
0: وبقاو الجنون كيرغبوا يسوع باش ما يخرجهمش برا من البلاد، وكانت تما واحد القطعة كبيرة الحلالف كترعى فوق الجبل، وهما يرغبوا الجنون يسوع وقالوا له:
4: صيفطنا لهذوك الحلالف باش ندخلوا فيهم.
0: وسمح لهم يسوع ودخلوا في الحلالف، وخرجوا من ذاك الراجل ورماوا الحلالف راسهم من فوق الجبل وطاحوا في البحر وغرقوا كلهم، وكانوا شي 2000 دي الحلالف. وهربوا السراح وديعوا الخبار في المدينة والدشورة، وجاوا الناس باش يشوفوا اش وقع، وجاوا لعند يسوع وشافوا هذاك الراجل اللي كان مسكون بالجنون جالس ومكسي وبعقله، وتخلعوا بزاف وخبروهم شهود شنو وقع للراجل اللي كان مسكون وشنو وقع للحلالف، وطلبوا الناس من يسوع باش يخرج من بلاده. ومن اللي بغى يسوع يركب في الفلوكة طلب منه الراجل اللي كان مسكون باش يديه معاه، ولكن يسوع قال له:
2: رجع لدارك لعند عائلتك وخبرهم بكل شي اللي دار معك الرب وكيفاش رحمك.
0: ومشى الراجل وبدأ كيبرح في البلاد كلها بداك الشي اللي دار معاه يسوع، والناس كلهم كانوا كيتعجبوا.
5: وخا هيداك بزاف د الناس ما كانوش فرحانين على داك الشي، طلبوا من المسيح باش يمشي من بلادهم، ولكن ديك الراجل كان فرحان هو وعائلته وما بقاش يعيش في المقابر. والله بغاك باش تدير نفس الشي، إذا الله عمل في حياتك شي حاجة بغاك تخبر الناس على اللي عملوا معاك. عزيزي المستمع، وقف وخمم في هاد الشي كله، شكون اللي عنده القدرة على الجنون؟ شكون اللي عنده القدرة على كل مرة؟ شكون اللي عنده القدرة باش يتحكم في الجو؟ شكون اللي عنده القدرة باش يغفر الذنوب؟ شكون اللي عنده القدرة باش يوكل آلاف د الناس بخمسة د الخبزات وجوج د الحوتات؟ واللي التعليم ديالو فات تعليم د كل إنسان، يسوع المسيح هو كلمة الله الحية. تفكر باللي الله قال في البداية: كون وكان. من بعد جاء يسوع كلمة الله وقال: كون وكان. وماشي غير هادشي وصافي، يسوع كيهمو أمرك، بغاك تجرب العيشة في مملكته، يعني مملكة الله. سيمانا المجا غادي نشوفوا باللي يسوع هو خروف الله وباللي حقق مئات النبوءات.
6: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Greeting listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
3: We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
4: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
3: I want to begin by telling you that there are very few of us who have not cried to the Lord in times of despair.
4: أود أنني أبدأ حديثي معكم بالقول إن قليلين جدا منا الذين لم يصرخوا للرب في أوقات اليأس.
3: Many of you who are listening to this program will testify to this fact.
4: كثيرون منكم الذين تصغون إلينا في هذا البرنامج تشهدون عن ذلك.
3: That no matter where we are or what we've done,
4: أنه بغض النظر عن المكان الذي نحن فيه وعما فعلناه,
3: when we turn to the Lord in repentance, He will answer our prayers.
4: فإننا عندما نتجه إلى الرب تائبين فهو يستجيب لصلواتنا.
3: There are some who in their zeal to get out of desperate situation make promises to the Lord.
4: وهناك البعض الذين في غمرة حماسهم أن يتخلصوا من المواقف اليائسة يقدمون وعودا للرب.
3: They promise God that they will do certain things or change certain things in their lives.
4: فهم يعدون الله أن يعملوا أشياء معينة أو يغيروا أمورا معينة في حياتهم.
3: If God will get them out of their difficult situation.
4: إذا كان الرب يخرجهم من هذه المواقف الصعبة.
3: Most often people make promises to God when they get into financial difficulties.
4: وفي معظم الأحيان يقدم الناس وعودا لله عندما يواجهون صعوبات مالية.
3: They often promise, Lord, if you answer my prayer.
4: هم في معظم الأحيان يعدون قائلين يا رب إذا استجبت لصلاتي.
3: If you get me out of this mess.
4: إذا كنت تخرجني من هذه الورطة.
3: I will be a great steward.
4: سأكون وكيلا عظيما.
3: I'm going to give to your work everything I have.
4: سوف أتبرع لعملك بكل ما أملك.
3: Well, God answers their prayer.
4: حسنا الله يستجيب لصلواتهم.
3: And then what?
4: وماذا يحدث بعد ذلك?
3: In some cases after God has answered.
4: في بعض الحالات بعد أن يستجيب الله.
3: Then all of a sudden they develop a severe case of amnesia.
4: فجأة يصابون بحالة صعبة من فقدان الذاكرة.
3: I mean they have forgotten everything they promised God.
4: أعني أنهم ينسون كل شيء كانوا قد وعدوا الله به.
3: But my listening friends, what I'm about to tell you is very important.
4: لكن أيها الأصدقاء المستمعون ما أقوله لكم هو على جانب كبير من الأهمية.
3: What these people really forget is that God cannot be mocked.
4: إن ما ينساه هؤلاء الناس حقا هو أن الله لا يمكن أن يسخر منه.
3: What these people really forget is that God does not forget.
4: ما ينساه هؤلاء الناس حقا هو أن الله لا يمكن أن ينسى.
3: Oh yes, God is patient and He waits.
4: صحيح أن الله صبور وطويل الأنات وصحيح أنه ينتظر.
3: But God's patience was designed from the very beginning to propel us to fulfill our vows.
4: ولكن صحيح أيضا أن الله من البداية يقصد بصبره وطول أناته أن يحثنا على الوفاء بعهودنا ونذورنا.
3: God's patience was designed to propel us to fulfill our promises to the Lord.
4: صبر الله قصد به أن يدفعنا للوفاء بوعودنا للرب.
3: God's patience does not mean that He has forgotten about our promises.
4: صبر الله لا يعني أنه نسي ما وعدت به.
3: Jonah, in fact, is a case in point.
4: ويعتبر يونان في الحقيقة حالة توضح هذه النقطة.
3: Now, if you are joining this broadcast for the first time,
4: إذا كنت تصغي إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
3: we are in the middle of a series of messages found in the story of Jonah.
4: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل موجودة في قصة يونان.
3: And I want you to listen to the word of God as it's found in Jonah chapter 1 beginning verse 17 to chapter 2 verse 10.
4: وأود أنك تنصت الآن إلى كلمة الله ابتداء من العدد 17 من الأصحاح الأول حتى نهاية الأصحاح الثاني من سفر يونان. وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال. فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيقي الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولججك، فقلت: قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر.
3: In the belly of the whale, Jonah cried to the Lord.
4: من جوف الحوت صرخ يونان إلى الرب.
3: From the belly of the great fish, Jonah repented.
4: من جوف السمكة العظيمة تاب يونان.
3: From the dark watery tomb, he promised to obey.
4: من العمق المظلم في قلب البحار وعد يونان أن يطيع.
3: And yes, he obeyed.
4: ونعم أطاع.
3: Certainly his obedience was reluctant obedience.
4: وبكل تأكيد لم يكن راغبا في الطاعة.
3: Yes, Jonah's obedience was begrudging obedience.
4: نعم يونان ضن على الله بالطاعة.
3: But Jonah obeyed nonetheless.
4: ولكن يونان مع ذلك أطاع.
3: People often say, doesn't God love a cheerful giver?
4: في معظم الأحيان يقول الناس ألا يحب الله المعطي المسرور؟
3: And they usually follow that remark with this one.
4: وهم عادة يتبعون هذه العبارة بقولهم
3: Well, I am not cheerful, so I might as well not give.
4: في الحقيقة لأني لست مسرورا فبالتالي لن أعطي.
3: Regardless of your attitude, give in obedience.
4: بالرغم من اتجاه تفكيرك، أعطي وأنت مطيع.
3: Give because God is faithful to His promise.
4: أعطي لأن الله أمين في وعده.
3: God fulfills His promises even to a miserable, reluctant giver.
4: الله يفي بوعوده حتى للمعطي المتردد التعيس.
3: And He will bless you accordingly.
4: وسوف يباركك طبقا لذلك.
3: Unfortunately, there are many people who, when they are desperate, they will say anything.
4: لسوء الحظ، هناك كثيرون من الناس الذين يقولون أي شيء عندما يكونون يائسين.
3: Jonah's prayer is an example of how God always answers the prayer of a repentant Christian.
4: وصلاة يونان مثال عن كيف أن الله يستجيب دائما صلاة المسيحي التائب.
3: The Lord did not only hear Jonah's cry of despair.
4: لم يسمع الرب صرخة اليأس من يونان فحسب.
3: But the Lord also answered it.
4: ولكن الرب استجاب لها أيضا.
3: My listening friends, let me tell you something very important about God.
4: أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أقول لكم شيئا هاما عن الله.
3: Regardless of your motive,
4: بالرغم من دوافعك,
3: regardless of your past unfaithfulness,
4: بالرغم من عدم أمانتك الماضية,
3: regardless of your intentions,
4: بالرغم من نواياك,
3: God never wants you to give up hope in prayer.
4: الله لا يريدك أبدا أن تفقد الأمل من الصلاة.
3: God never wants you to despair. He wants you to pray.
4: الله لا يريدك أن تيأس. الله يريدك أن تصلي.
3: When I was thinking about despair, I thought of a story about a passenger on a ship that was crossing the Atlantic.
4: عندما كنت أفكر في اليأس فكرت في قصة المسافر في سفينة كانت تعبر المحيط الأطلنطي.
3: That particular voyage was long and really rough.
4: كانت هذه الرحلة بصفة خاصة طويلة وكانت شاقة أيضا.
3: It was actually the roughest weather that the crew of the ship had ever experienced.
4: وكان الطقس في الحقيقة أسوأ طقس اختبره بحارة السفينة في حياتهم.
3: And as the ship was bobbing up and down,
4: وبينما كانت السفينة تتمايل إلى أعلى وإلى أسفل,
3: one passenger was leaning over the rails of the ocean liner, turning several shades of bilious green.
4: كان أحد الركاب مستندا إلى قضبان الباخرة التي تعبر المحيط وهو منعزل يتقيأ وهو يعاني من دوار البحر.
3: Right then, a steward came along and tried to cheer him up.
4: وفي تلك اللحظة جاءه أحد البحارة وحاول أن يجعله يبتهج.
3: He said to him, "Don't be discouraged, sir. No one has ever died of a seasickness yet."
4: قال له لا تيأس يا سيدي فلم يمت أحد بعد من دوار البحر.
3: The nauseous passenger looked up at the steward with a billful eyes and said,
4: فنظر الراكب المشمئز وهو مصاب بالغثيان وبعينين متشائمتين نظر إلى البحار وقال له,
3: "Oh, don't say that.
4: لا, لا تقل ذلك.
3: It is only the hope of dying that has kept me alive to this point."
4: إن أمل الموت هو الذي أبقاني على قيد الحياة إلى هذا اليوم.
3: Another thing that most people forget is this.
4: شيء آخر ينساه معظم الناس هو هذا.
3: God did not abandon Jonah.
4: الله لم ينبذ يونان أو يتخلى عنه.
3: Jonah only felt that God abandoned him.
4: يونان فقط شعر أن الله تركه.
3: Many of us in times of difficulty feel abandoned by the Lord.
4: كثيرون منا في أوقات الصعوبات يشعرون بأن الله تركهم.
3: But this is never true.
4: ولكن هذا ليس حقا.
3: As we saw in our last broadcast.
4: فكما رأينا في الحلقة الماضية.
3: God never, never, never abandons his children.
4: الله لا يمكن أبدا, أبدا, أبدا أن يتخلى عن أبنائه.
3: My listening friends, let me tell you at the outset.
4: أيها الأصدقاء المستمعون, دعوني أقول لكم من البداية.
3: There are so many people who become obsessed with what happened to Jonah in the belly of the great fish.
4: هناك كثيرون من الناس الذين تستبد بهم الأفكار عما حدث ليونان وهو في جوف السمكة العظيمة.
3: That they miss out on learning what happened inside Jonah.
4: فيفوتهم أن يتعلموا ماذا حدث داخل نفس يونان.
3: There have been some skeptics who've said that there was no such fish.
4: وهناك بعض الشكوكيين الذين قالوا إنه لم تكن هناك سمكة مثل هذه على الإطلاق.
3: They claimed that this was just an allegorical story.
4: وزعموا أنها مجرد قصة مجازية.
3: Some said that it was impossible for a fish to be big enough to swallow a man.
4: وقال البعض إنه من المستحيل أن تكون هناك سمكة كبيرة بقدر كاف لابتلاع إنسان.
3: Until of course they discovered the sperm whale whose mouth is 15 feet high and 9 feet wide.
4: إلى أن اكتشفوا بالطبع الحوت الذي بلغ ارتفاع فمه 15 قدما وبلغ اتساعه 9 أقدام.
3: But I'm not going to waste time on that.
4: لكني على أي حال لن أضيع وقتا على ذلك.
3: Why?
4: لماذا؟
3: Because if you do not believe in the supernatural power of God,
4: لأنك إذا لم تكن مؤمنا ومصدقا بقوة الله فائقة الطبيعة,
3: then all of the proofs in the world will not help you.
4: فإن كل البراهين في العالم لن تساعدك.
3: In fact, the Lord Jesus Christ who created the world,
4: وفي الحقيقة أن الرب يسوع المسيح الذي خلق العالم,
3: for him the world was created, He was there before the foundation of the earth.
4: وخلق العالم له كان هناك قبل تأسيس الأرض.
3: When he was in human form,
4: عندما كان في صورة إنسان,
3: he likened his 3 days in the tomb to that of Jonah's 3 days in the belly of the great fish.
4: شبه وجوده 3 أيام في القبر بوجود يونان 3 أيام في جوف السمكة العظيمة.
3: Jesus knew about Jonah's plight and he ought to know because he was there.
4: ولقد كان يسوع يعلم بحالة يونان وبورطته وكان ينبغي أن يكون عالما بذلك لأنه كان هناك.
3: Indeed, there is a contrast of sorts between Jonah and the Lord Jesus.
4: وفي الحقيقة يوجد تناقض كبير بين يونان والرب يسوع.
3: Jonah disobeyed the word of God when it went to him.
4: يونان عصي قول الرب عندما صار إليه.
3: Jesus perfectly obeyed the will of the Father.
4: ويسوع أطاع إرادة الآب طاعة كاملة.
3: Jonah did not love people.
4: يونان لم يحب الناس.
3: The Lord Jesus Christ loves his own even until death.
4: والرب يسوع المسيح أحب خاصته أحبهم إلى الموت.
3: Jonah suffered for his own sin.
4: يونان تألم بسبب خطيئته الشخصية.
3: But the Lord Jesus Christ suffered for our sins.
4: لكن الرب يسوع المسيح تألم لأجل خطايانا نحن.
3: Jonah was buried for 3 days to atone for his own sin.
4: يونان دفن 3 أيام ليكفر عن خطيئته الشخصية.
3: The Lord Jesus Christ was buried for 3 days for the sins of others.
4: والرب يسوع المسيح دفن 3 أيام ليكفر عن خطايا الآخرين.
3: Jonah experienced a resurrection of sorts when he was spat on the beach in order that he may proclaim the message of repentance to Nineveh.
4: يونان اختبر نوعا من القيامة عندما قذف به على البر لكي ينادي برسالة التوبة لأهل نينوى.
3: But the Lord Jesus Christ was resurrected from the dead so that he may save all repentant sinners.
4: لكن الرب يسوع المسيح قام من الأموات لكي يخلص كل الخطاة التائبين.
3: I know there is a temptation to think about what was it like inside that creature.
4: أعرف أن هناك إغراء لنا أن نفكر كيف كان الحال داخل ذلك المخلوق.
3: So let us think for a moment.
4: لذلك دعنا نتأمل لحظة في ذلك.
3: To be sure, the insides of that creature into which Jonah entered was no luxury suite in a grand hotel.
4: على وجه التأكيد داخل ذلك المخلوق الذي دخل فيه يونان لم يكن مكان رفاهية كجناح فاخر في فندق كبير.
3: They were a rough 3 days.
4: كانت الأيام الثلاثة خشنة وصعبة.
3: He had some air to breathe only every now and then.
4: كان لديه قليل من الهواء يتنفسه بين وقت وآخر.
3: The temperature ranged between 40 degrees Celsius to 42 degrees Celsius with 100% humidity.
4: كانت درجة الحرارة تتراوح بين درجة 40 و42 مع 100% رطوبة.
3: Close contact with gastric juices probably bleached his skin.
4: والاتصال الوثيق بالعصائر المعدية ربما غير لون جلده.
3: If he ate anything, it had to be raw fish.
4: ولو كان قد أكل شيئا ما فإنما يكون قد أكل سمكا نيئا.
3: To say nothing of the acrobatic exercise that he was forced into.
4: هذا فضلا عن الحركات البهلوانية التي كان مجبرا عليها.
3: But I don't want to concentrate on what happened inside the great fish.
4: لكني لا أريد أن أنبر عما حدث داخل السمكة العظيمة.
3: My listening friends, it's important that we do not miss what happened inside Jonah.
4: أيها الأصدقاء المستمعون من المهم ألا يفوتنا ما حدث داخل يونان.
3: That would be a terrible mistake.
4: فإننا لو فعلنا ذلك لأخطأنا خطأ بالغا.
3: Why?
4: لماذا؟
3: Because what happened inside of Jonah was most important.
4: لأن ما حدث داخل يونان كان مهما جدا.
3: Let us look carefully at Jonah's prayer.
4: دعنا نتأمل جيدا صلاة يونان.
3: Indeed, it is a model prayer for any disobedient Christian who has become repentant and ready to turn to the Lord.
4: الحقيقة أنها كانت صلاة نموذجية لأي مسيحي عاص يصبح تائبا وراغبا في العودة إلى الرب.
3: It is a model prayer for those who cease to be disobedient.
4: إنها صلاة نموذجية لكل من يكف عن العصيان.
3: Mark it in your Bible.
4: حاول أن تعلم ذلك في كتابك المقدس.
3: Here you see that in spite of the fact that Jonah had forsaken the Lord,
4: فهنا نرى أنه بالرغم من حقيقة أن يونان قد ترك الرب وتخلى عنه,
3: the Lord never forsook Jonah.
4: إلا أن الرب لم ينبذ يونان أو يتخلى عنه أبدا.
3: Here you see Jonah experience the presence of God even in the depth of a watery grave.
4: هنا نرى أن يونان اختبر حضور الله حتى في العمق في قلب البحار.
3: We are going to look at this prayer very carefully in the next broadcast.
4: وسوف نتأمل في هذه الصلاة بعناية واهتمام كبير في حلقتنا القادمة.
3: But for those of you who are taking notes,
4: لكن إلى أولئك الذين ربما يدونون بعض الملاحظات,
3: I want you to write four things down as preparation for the next message.
4: اكتب هذه النقاط الأربع واستعد بها للرسالة القادمة.
3: We are going to look at four characteristics of Jonah's prayer.
4: سوف نتأمل في أربع مميزات في صلاة يونان.
3: Number one,
4: أولا,
3: it was a probing prayer.
4: إنها كانت صلاة فاحصة مدققة.
3: Secondly,
4: ثانيا,
3: it was a penitent prayer.
4: كانت صلاة ندم وتوبة.
3: Thirdly,
4: ثالثا,
3: it was a praising prayer.
4: كانت صلاة حمد وتسبيح.
3: Fourthly,
4: رابعا,
3: it was a prayer of promise.
4: كانت صلاة وعد ونذر.
3: Probing,
4: الفحص والتحقيق.
3: Penitent,
4: الندم والتوبة.
3: Praising,
4: الحمد والتسبيح.
3: Promise,
4: الوعد والنذر.
3: Be prepared next time as we look closely at each of these four characteristics of Jonah's prayer.
4: استعد للحلقة القادمة ونحن نتأمل مليا في كل صفة من هذه الصفات الأربع في صلاة يونان.
3: And in preparation for the next broadcast, read Jonah chapter 2 verses 2 to 6.
4: واستعد أيضا للحلقة القادمة بقراءة الأصحاح الثاني من سفر يونان من العدد الثاني إلى العدد السادس.
3: Until then, I wish you God's richest blessing.
4: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: قيامة المسيح من الأموات ليست حقيقة دينية فقط، هي من أهم الحقائق التي يشهد عنها التاريخ ويؤيدها العقل ويستريح إليها الضمير.
8: منذ القرن الأول الميلادي والمسيحيون يؤمنون بقيامة المسيح.
9: وما الذي يؤيد قولك هذا؟
8: الكتابات الأولى.
10: تقصد الكتاب المقدس؟
7: أهم الكتب وأصدقها. طبعاً لن ننحرف إلى أن الكتاب تحرف مرة أخرى.
11: تناولنا ذلك وناقشناه بتفصيل،
8: ووصلنا إلى أن الكتاب المقدس كلمة الله التي لم تتغير ولم تتبدل ولم تتحرف ولم تنسخ. لكنني أتحدث عن كتابات الأولين.
9: الأولين من الفلاسفة والعلماء؟ أهذا ما تقصد؟
7: هؤلاء من تستحق كتاباتهم أن تقرأ.
10: من من الكتاب الأولين يا عم قاسم كتب عن القيامة؟
8: كل الذين كتبوا في أول القرون المسيحية.
11: قدم كتاباتهم يؤكد صدقها، لأنهم معاصرون أو معاصرو معاصرين.
7: مثل من يا أبي؟
8: أغناطيوس كتب يقول إن المسيح تألم لأجل خطايانا وقام في اليوم الثالث لأجل تبريرنا. وبوليكاربوس قال
7: من ينكر قيامة المسيح فهو من أتباع الشيطان.
8: وبلسطون قال
7: المسيح قام من بين الأموات لأنه لم يكن مجرد إنسان.
8: وكثيرون آخرون من الفلاسفة والمفكرين، حتى كانت سنة 325 ميلادية في مجمع نيقية صدر قانون الإيمان المسيحي الذي يبدأ بالقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد،
7: ويقول يسوع المسيح تأنس وصلب عنا في عهد بيلاطس البنطي، وتألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب المقدسة.
9: كل هذه كتابات مسيحية يا عم قاسم.
8: إليك كتابات غير مسيحية يا حسام. قال محمد بن إسحاق إن المسيح توفى 7 ساعات ثم أحياه الله ورفعه.
11: أين كتب ذلك؟ أين وجدت ذلك القول؟
8: في تفسير الإمام الرازي الجزء الثاني صفحة 457.
7: وقال إدريس إن الله أمات المسيح 3 أيام ثم بعثه ثم رفعه.
10: وأين ذلك أيضا؟
7: في ابن كثير الجزء الأول صفحة 366.
8: وقال ابن حزم وأبو علي الجبائي المعتزلي إن المسيح مات ثم أحياه الله ورفعه، كتاب نظرة عابرة على من ينكر عيسى صفحة 30.
7: وإخوان الصفا يا أبي،
8: هؤلاء من كبار العلماء والمفكرين في القرن الرابع الهجري.
9: وماذا قال هؤلاء العلماء؟
7: قالوا عن المسيح إنه ظهر للناس وجعل يدعوهم ويعظهم حتى أخذ وحمل إلى ملك إسرائيل.
10: ملك إسرائيل؟ الكتاب المقدس يقول بيلاطس البنطي.
11: هم لم يقتبسوا من الكتاب المقدس،
9: لعل لهم مصادر تاريخية أخرى كانت موجودة في عصرهم.
10: وماذا قالوا أيضا يا مريم؟
7: فأمر بصلبه، فصلب وسمرت يداه على خشبتي الصليب، وبقي مصلوبا من صحوة النهار إلى العصر، وطلب الماء فسقي الخل، وطعن بالحربة في جنبه،
8: ثم دفن مكان الخشبة، ووكل بالقبر 40 رجلا، وهذا كله بحضرة أصحابه وحواريه. وبعد 3 أيام اجتمعوا في الموضع الذي وعدهم أن يتراءى لهم فيه، فرأوا تلك العلامة التي كانت بينه وبينهم.
7: ومنذ قيامة المسيح والمسيحيون يخصصون يوم الأحد كيوم عبادة بدلا من السبت الذي يقدسه اليهود.
9: أعرف أن تقديس يوم السبت وصية هامة لليهود، والناموس هدد من يكسر تلك الوصية بالعقاب الصارم.
10: واليهود الذين آمنوا بالمسيح كيف تجرأوا على كسره؟
11: كيف بدأوا يقدسون يوم الأحد بدلا من يوم السبت؟
8: هذا لأن المسيح قام من الموت يوم الأحد، وبهذه القيامة أسس المسيح عهدا جديدا ويوما جديدا للمسيحيين.
9: وهل كل المسيحيين يقدسون يوم الأحد؟
7: نعم، كلهم بلا استثناء، مهما اختلف

0: بدلوه بعيد القيامة.
1: كانت التحية عند المسيحيين الأوائل المسيح قام، والرد عليها حقا قام.
2: لذلك لم يحد أحد من المسيحيين عن يوم الأحد هذا حتى اليوم،
3: فهذا دليل على اتفاق وثقة المسيحيين بالقيامة.
4: وهل من أدلة أخرى؟
0: هناك القبر الفارغ، قبر معروف مكانه، يزوره الملايين في الأراضي المقدسة، فارغ لا يوجد بداخله شيء، قبر خال، دليل قاطع.
1: ومنذ بداية المسيحية وأحداث المسيحية وأعمال المسيح منقوشة على الآثار، صور ونقوش وتماثيل منذ القرن الأول، وفيها صور القيامة.
2: الآثار المسيحية في بلاد كثيرة في الشرق.
4: هو علم واسع يدرس في العالم كله،
3: صوره وناقشه المسيحيون،
0: وهذا دليل قوي. والمسيحيون الأوائل التلاميذ، لو لم يقم المسيح لتشتتوا وماتت دعوتهم. بعكس ذلك كانوا ينادون بقيامة المسيح بشجاعة،
1: لم يترددوا، لم يغيروا شهادتهم، لم يتراجعوا أمام الاضطهاد والتعذيب. وضعوا قيامة المسيح أساسا للمسيحيين، ونشروها كقلب المسيحية ومركزها الأسمى.
2: أليس هناك احتمال للخطأ؟
4: خدعة؟ تقصد خدعة؟
3: وهل تستمر خدعة 2000 سنة؟
0: لو لم تكن القيامة حقيقة لما انتشرت المسيحية إلى كل ركن في العالم، ولما فكر أحد في اعتناقها، ولما تعرض أتباعها للاضطهاد والألام والتعذيب.
1: قيامة المسيح تتعارض مع ما ألفه الناس من أحداث، تتعارض مع ما يحدث للناس، لكن ما حدث للمسيح قيامته لا تتعارض مع العقل، هي تسمو فوق إدراك العقل لكنها لا تتعارض معه.

0: لا يعقل أبدا أن يحتوي قبر المسيح، لا يقوى أي قبر على ذلك،
1: لا يقدر عليه الموت. الموت أعجز من أن يحتفظ بالمسيح في القبر.
0: ولادته من عذراء عجيبة، ظهر بشكل مادي، تشكل في بطن العذراء مريم، لكنه كان من جوهر يختلف عن باقي البشر.
2: نعم هذا صحيح، لم يولد أحد مولده.
3: حل الروح على مريم فتمثل بشرا،
4: روحي هو، مولود من الروح،
1: فكان لابد أن يقوم من القبر ويخرج منه ويتركه فارغا.
0: عاش حياة روحية طاهرة بلا خطية بلا إثم بلا شر، حتى وهم يحاكمونه لم يجدوا فيه علة بالمرة،
1: لم يفعل خطية ولم يكن في فمه غش.
2: الموت عقاب الخطية، أجرة الخطية موت،
3: فلا يستحق الموت لأنه لم يخطئ،
4: بذلك لا يمسكه الموت.
0: وقدرته الروحية، روح الله عليه، صنع معجزات، أقام موتى، شفى مرضى، أسكت العواصف ومشى على الماء.
1: كيف يستطيع القبر تقييد قوته الروحية؟ لا القبر ولا الموت يقدران على مقاومة قدرته الروحية الخارقة.
0: قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وقال أنا هو القيامة والحياة، وقال عنه بطرس إنه هو رئيس الحياة.
1: كيف يحجز القبر الحياة، القيامة والحياة، رئيس الحياة؟ كيف يقدر الموت على الحياة؟
2: القبر، الموت، الحياة.
3: الحياة تهزم الموت،
4: الحياة تنتصر على كل شيء، الحياة حية لا تموت.
0: لو لم يقم المسيح لاهتزت نظرتنا لعدالة الله. الله لا يسمح بنصرة الظلم.
1: العدالة، عدالة الله لا بد أن تتم، لا يقف أمامها قبر ولا يعطلها موت.
0: وقيامة المسيح لم تكن بسبب قوة خارجة عنه، بل بقوة كامنة في ذاته.
1: هو القيامة والحياة، القيامة

0: والحياة فيه في ذاته.
1: وهكذا قام المسيح ناقضا أوجاع الموت، لم يكن ممكنا أن ينتصر عليه الموت
0: أبدا، لا يمكن.
1: شكرا لكم.
2: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا ما كان القبر يقدر أن يحتفظ بالمسيح في داخله؟ لماذا ما كان القبر يقدر أن يحتفظ بالمسيح في داخله؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم معنا في برنامج حدوتة ولحن. أهلا بيك يا بهجت عادلي معنا لمرة جديدة.
2: أهلا بيك،
1: وسعداء جدا أن احنا نكون مع بعض النهاردة في برنامج حدوتة ولحن. احنا متعودين أن احنا نسمع منك بصراحة حاجات جديدة ودرر وحاجات عظيمة يعني.
2: ربنا يستر.
1: ترنيمة النهاردة ترنيمة برضو باللغة العربية الفصحى، حاجة ماشية مع المود بتاع حضرتك، لأن أنا عارف أنك أنت تحب العربي
2: شوية.
1: يعني هناخد مع بعض كلمات الترنيمة للشاعر الكبير زكريا عوض الله والألحان الموسيقار العظيم اللي احنا بنحبه كلنا نصف صبح. أشكرك. الترنيمة متاخدة من قصة من إنجيل لوقا صح 10 بتاع واحد سامري اسمه سامري الصالح. ايه قصة السامري؟ هنعرفها بعد ما نسمع العدد الأولاني من ترنيمة أنت ربي السامري ذو الصلاة.
2: يلا بينا.

0: بقى تعادلي. الكلام الحلو ده ليه قصة في الكتاب المقدس. أنا نفسي بس ندي نبذة بسيطة جدا عن القصة زي ما وجدت في إنجيل لوقا أصحاح 10. نفسي تحكي لنا كده إيه الموضوع، إيه القصة كانت شكلها.
1: راجل ناموسي بتاع الناموس بيكتب الشريعة ومتخصص فيها، راح يقول له يا معلم عايز يجربه وعايز يحرجه يعني.
0: يقول لي
1: ماذا أعمل أرسل الحياة الأبدية؟
0: يقول لي مين؟
1: للرب يسوع. ماذا أعمل أرسل الحياة الأبدية؟ فقال له ايه اللي مكتوب في الناموس، تقرا يعني ازاي بتقرا الناموس انت بتاع ناموس؟ فقال له احب الرب الهي من قلبي وكل نفسي وقدرتي وفكري وقريبي زي نفسي. قال له طب خلاص ده هو ده اللي ما تعمله عشان تورث الحياه الابديه.
0: تمام.
1: بعدين قال له طيب حاسس ان هو احرج، كان رايح يحرج المسيح هو احرج. فقال له طب يعني مين هو قريبي طيب عشان احب قريبي؟ فقال له كان ان في انسان نازل من اورشليم لأريحة وقع بين لصوص. اورشليم على تبه عاليه وأريحة تحت في الوادي الجاف، كانت زمان في مصادر مياه معدية في المجرى ده ونشف مع الوقت وبقى طريق الناس بتعدي فيه. فطلعوا عليه الحرامية لأن ده طريق بره البلد يعني، فكانت طبعا الأماكن دي كانت مليانة حرامية ولصوص وكده. وقع بين إيديهم عوروه وخدوا منه حاجته، وكان معدي كاهن وبعدين معدي لاوي، خافوا يقربوا منه ليكون في حاجه كمين معمول لهم.
0: ده واحد اسمه كده،
1: هو اسم لاوي ده اسم لانه اصبت من الاصباط، لكن ده كان تخصص ديني.
0: يعني زي واحد بتاعك مجمع يهودي يعني، حد شغال في المجمع.
1: والكاهن واحد شغال في برضه دينيه.
0: تمام.
1: والاثنين شافوه عدوا، بس عدى واحد راجل غريب قوي من السامره، بلد اعداء للناس دول. بس لما شافه كده راح قرب منه وخد بايده لقيه بين الحياه والموت، راح ساعده وعالجه، حط له زيت وخمر وكده في عالجه يعني، وركبه على الحماره وحطه في فندق على الطريق وقال لهم اهتموا بيه وانا هدفع، ولغايه ما الراجل تعافى.
0: ده الراجل الغريب هو اللي عمل الحركه دي.
1: سمير.
0: الكاهن اللي من بلده وبتاع ربنا ما عملش الكلام ده خالص. الترنيمه بتبدا من الاخر للاول، الترنيمه بتبدا بكلام غريب بتقول له انت ربي السامري وذو الصلاح. طبعا اعتقد ان هو الكاتب زكريا عبد الله ما كانش يقصد انه ربنا السامري يعني من بلد اسمها السامري.
1: لا هو شبه السامري يعني، بيفكر السامري بيفكرني
0: إيه؟
1: بربنا
0: في ايه؟
1: انه راجل غريب الجنس لكن بيعمل حاجات ما بيعملهاش القريب اللي المفروض يعمله القريب، اللي هو اكتر ناس محبوبين في القريب، لان اللي بتوع ربنا دايما في كل دين وفي كل شعب وفي كل جنس هم الناس الاتقى والاكثر ورعا وتدينا وحبا للاخرين. وطلع هو ربنا حط اللي هو الراجل القوي قوي قوي ده مع الراجل الغريب خالص خالص خالص ده. القوي ما عملش حاجه والغريب عمل كل حاجه حلو.
0: ده كان يعني سامحني تحامل من المسيح هو بيحكي القصة على الكاهن واللاوي، ولا كان مدح في السامري، ولا هو
1: ربما تكون دي قصة حقيقية
0: كمان
1: ما حدش يعرف، بس أنا شخصيا أتوقع أن تكون قصة حقيقية شافها المسيح، لأنه كل أحداثها حقيقية بتحصل فعلا. نازل من أورشليم لأريحة، فاللي بيمشي في السكة دي فعلا بينزل منحدر، وقع بالنصوص فعلا. المنطقه دي معروفه
0: يعني
1: ان مليانه بالنصوص.
0: يعني كانت مثل ولا انا اسف قطعت
1: مثل
0: ماشي. ولا قصه مش مهم، انا مش دي القضيه، بس انت يعني انا بقول بسال سؤال تاني، هو ليه السيد المسيح كان دايما تحس انه متحامل شويه على بتوع الشريعه وبتوع الهيكل واليهود؟ يعني ايه المشكله مع دول، ولا هو كان عاوز يوصل ايه من ورا الكلام يعني؟
1: هو ربنا
0: ما
1: دايما
0: ما تتوقعش حاجه من الناس قريبه منك مثلا، توقع الكلام ده من الاغرب.
1: لا ربنا بيرمي حاجه ابعد. الناس المكلبشه في الدين وهي مش حقيقيه مرفوضه عند ربنا. ربنا ما قالش ويل لك ايتها الزانيه، ويل لك ايها العشار، عمر ما ربنا قال ويل لحد من الناس دي.
0: يا سلام.
1: طبعا انت قريت في الانجيل ربنا قال ويل لك ايتها السامريه، ويل لك ايها الزاني، ويل لك ايها العشار، عمره ما عمل ويلات للناس الحلوه دي. دي ناس حلوه في نظره،
0: حلوه وهي
1: مش
0: زانيه،
1: مش حلوه وهي وحشه، حلوه لانها مكشوفه في حقيقيه. الزنية اللي ماشي يعني واقفة كده في وسط الناس مش عارفة تودي وشها فين، عندها فرصة انها تتغير الافضل لانها معترفة مكشوفة عيوبها. الزاني مكشوف عيوبه، والعشار معروف انه مكروه من المجتمع وشخص محتقر
0: يعني
1: من الناس مكشوف
0: يعني
1: عيوب. ايه عشار اللي كان بيلم الضرائب بتاعة الاعداء اللي محتلين البلد يعني. عميل جاسوس وعميل للاخرين. لكن بتوع الدين مفروض يبقوا بتوع الدين بجد، بتوع ربنا بجد. لما ربنا ملقهمش بتوع ربنا بجد كشفهم وقال لهم ويل لكم يا نصابين يا كذابين يا مرائين يا بتاع. طبعا
0: يعني يعني يعني عايز اقول ان المسيح كان مش ضد الخطاة المعروفين خطاياهم مكشوفه، لكن كان ضد الناس اللي بتتمسح في الدين واللي عايزه تلبس توب الدين باي شكل عشان تهرب من الفساد اللي جواه.
1: الخط المكشوف ناقصه حته ربنا بيكملها له. مليان بشعور بالذنب والضياع مش عارف يودي وشه فين، ربنا بينصفه. لكن الشخص بتاع الدين ما عنده حته زياده ربنا لازم يقطعها له.
0: يقطعها له.
1: طب حته التدين المزيف دي حته زياده، ده رياء وكبرياء.
0: يعني انت كده بتقول المشكله مش في الدين كدين،
1: طبعا
0: المشكله في ان انا استغل الدين
1: بالظبط،
0: مش اعيش
1: لخدمه اغراضي الشخصيه.
0: لكن هل معنى كده ان كل المتدينين عندهم مشكله في نظرك؟
1: في هم في تحدي مستمر يومي انهم يتحطوا في المشكله.
0: يتحطوا في مشكله ايه؟
1: طبعا انهم بيرموا على الدين، بيجري على الدين، ما بيغيرش نفسه لكن بيستخدم الدين لاجل نفسه. غير الشخص التقي بتاع ربنا بجد مش بيستخدم الدين لنفسه، هو بيغير نفسه على الدين.
0: يعني هو
1: الدين هو الستاندرد وانا اللي ناقص. لكن بتوع الدين انت شفتهم الفارسيين القصه دي، ناموسي ايه جه يجربه لما تتقلب اللغه الحرفيه جه يحرجه. يعني ده واحد عنده زياده وبيتفلسف بقى، فتعالى بقى اوريك انت اللي محتاج تحرج.
0: اعزائي المستمعين، انيس منصور قال زمان الدين اللي ما غيركش غيره. خلونا نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع مع باجة عدلي وقصه السامري.

0: ورجعنا أعزائي المستمعين مرة تاني مع قصة السامري الصالح، القصة المعروفة تقليديا باسم السامري الصالح، وهي قصة ذكرها السيد المسيح ردا على واحد كان رايح يحرجه من رجال الدين اليهودي اللي ما كانوش مقتنعين به وكانوا عاوزين يحرجوه أو يجربوه، كما سمعنا من قبل الفاصل مع بهجة عدلي. بهجت رجعنا مرة تاني علشان نسمع فكرك في المجتمع وماذا ينظر أو كيف ينظر للإنسان. احنا عندنا دلوقتي أربع نوعيات، احنا عندنا لصوص وعندنا كاهن وعندنا لاوي وعندنا سامري، يعني دول أربع نوعيات تعرض ليهم الراجل ده في اليوم بتاعه ده. القصة اللي ممكن تكون بتشرح المجتمع بطريقة بانورامية كبيرة جدا جدا. لو هنتكلم عن اللصوص، مين اللصوص في المجتمع في نظرك؟
1: في القصة معروفين الحرامية اللي قطع الطرق اللي عايزين ياخدوا أي حاجة مش من حقهم.
0: لكن لو هناخد الكاميرا ونعمل زوم شوية على المجتمع اللي احنا فيه، هل بس هما دول البلطجية اللي في الشارع؟ لأنه أنا النهاردة لما أقرأ القصة دي بترجمة النهاردة بطريقة أنا أفهمها إزاي، مين اللصوص اللي ممكن يسرقوا الإنسان؟ يعني
1: حسك عاوز ترمي على ناحية أنه في وسط المجتمعات الدينية في ناس؟
0: أنا مش برمي، أنا بسأل حضرتك.
1: يعني طب أنت جاوبني.
0: يعني مش عارف، أنا بقى يعني أنا دايما بحب أقرأ الكتاب بزوم عصري شوية، بس أنا حابب أشوف إيه وجهة نظرك. هل في لصوص لابسين كويس؟ هل في لصوص بيتعاملوا معنا بطريقة لا تنم عن أنهم لصوص؟
1: مع تطور المجتمع طبعا اللصوص بيخدوا شكل جميل، مش لابسين يعني فانيلات أبيض في أسود. بس طبعا انا مش عارف، انا حاسس بوجودهم في القصه قوي، ان هم كانوا فرصه لكشف اللاوي والكاهن والسامري، فانا اعتقد ان هم عناصر جانبيه
0: هامشيه.
1: اعتقد دورهم هامشي، ان ما اضافوش للقصه شيء ولا حذفوا منها شيء الا انهم يكشفوا الشخوص الثلاثه الاساسيه اللي هي الكاهن واللاوي والسامري.
0: بس انا يعني بعتقد ان هم الاساس في القصه ككل، زي ما انت بتقول ان هم مش بس
1: هم اللي عملوا الدراما.
0: هم صناع الدراما. صحيح. يعني انت باصص على النص معايا وبتقرا نص غريب شويه، بيقول انهم ما بيقولش انهم سرقوا، خدت بالك من الحته دي؟ بيقول فوقع بين اللصوص،
1: بس اللصوص دول فعلوا، اللصوص مش معناها حراميه اللي جوه البلد.
0: ايه ده، انت عندك تصنيف الحراميه؟
1: لا يعني التعبيرات اللغويه فيها فروق.
0: عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. انا مستغرب انه المفروض اقل كلمه يقول سرقوه، لكن هو ما قالش سرقوه. عندك يعني احتماليه تفسير الفكره دي؟
1: يعني هم مش هدفهم اللي معاه، هدفهم يأذوه هو مثلا.
0: ده لو هنعمله بترجمة عصرية برضو، انا مصر يعني انا بزن عليك في الحتة دي.
1: صدقني مش عارف.
0: هل في ممكن يكون لص عاطفي؟ ممكن يكون في لص
1: همجي. قطاع الطرق كانوا غير اللي بيسرقوا في البلد. اللي جوه البلد اللي بيسرقوا جوه البلد حنينين، فممكن يسرقك ويسيب لك حاجة. يسرقك يتسحب، لكن دول مش بتاع يتسحب، دول يقولك في واضح النهار يعني
0: بلتجي.
1: واحنا جربنا الحاجات دي. لما البلد تخرب والقانون يغيب مش هيتكسف منك، يعني لما اخذه ولا اللي خاف منك ده هيجيلك وتقدر تقوله لا، تقدر تقوله لما هديك العربية بس مش هديك الشنطة. هتسيب العربية والشنطة والهدوم اللي لابسها. ما عندهمش بقى نوع من البلطجة الفظيع. وقع بين لصوص، يعني عارف، غدر وإهانة وبلطجة، مشهد مرعب.
0: ممكن ما يكونش حد تعرض للصوص بلطجية، قطع طرق، خدوا منه العربية، خدوا هدوم، بس ممكن يكون اتسرق من حتة تانية.
1: طبعا السرقة في منها الظاهر ومنها الخفي، منها الأرضي ومنها الديني، منها الروحي ومنها الجسدي. طبعا العنصر اللي احنا نحب نتكلم فيه العنصر الداخلي. طبعا اتسرقت مشاعري، اتسرقت ثقتي في الآخرين. في ناس تقدر تعلمك ازاي تبقى تشعر بانك بتتخان كل الوقت، مش واثق في حد. هو الإنسان كده صعب يعني.
0: الكاهن بس بيقول الدين ولا الكاهن بيتكلم عن ايه الشخصية في القصة دي؟
1: انا شخصيا حاسس انه الكاهن هو ربنا اختار اكتر شخصية وارعة، دايما كبير في السن، دايما موهوب في عينين الناس، دايما الناس تحب تديله وتباركه وتكرمه كده وتوقره وتنحني قدامه. والشخص دايما اللي هو اللي صوته واطي ودايما خاشع ودايما في الهيكل بتاع ربنا، وربنا حب يوصل ان احلى الناس اللي حواليك واتقاهم واكثرهم قربا من ربنا. بس يا خساره.
0: بس انا مش عايز يعني مش عايز اصدم الكاهن. هقول لك الفكره اللي في ذهني وبعدين نسمع العدد الجاي ونرجع نحكي فيها. انا بتخيل حاجه، انت النهارده ماشي في الشارع لابس لبس كهنوت، لبس الكهنوت ده لبس مقدس، وانت على غفله لقيت واحد مرمي على الارض
1: طبعا
0: بينزف عريان، ايه اول تفسير هيجي في
1: ذهنك؟ انا عارفك عايز تقول ايه، عايز تقول انه
0: الراجل ممكن ما يكونش عارف ده اصلا كان حرامي مع اصحابه الحراميه ضربوه
1: بالظبط بالظبط.
0: يعني
1: ممكن يبقى الراجل ده يعني ممكن يكون كمين
0: ليه ظالمينه،
1: ممكن يكون الراجل ده فعلا مجني عليه بس متساب كمين لو راح ده يساعده يقوموا على يعني
0: ممكن يشدوه من خلاله.
1: ما هو ده بقى بيكشف ان الدين مش بس الممارسات الدينيه، الدين هو كيف حياتك تكون. يعني السميري طب ما هو كان معرض لنفس الخطر وكان يعني ما كانش عارف يعني، طب ما كان السميري ده راجل غريب بقى، افترض اللصوص عملوا فيه كده وكده، مش هلاقي حد يجي له ولا حد يقول ده ابن عمي وده من بلدنا وده من سبطنا وده من حتتنا. يعني اذا كان اليهودي ممكن حد يعني يلحقه ويدوه مستشفى، ده يهودي زيهم، لكن السميري معروف بلبسه وشكله ولونه ومحدش يسأل فيه بقى. بس شوف الجرأة وشوف الاقدام وشوف الرغبة في مساعدة الاخرين حتى لو جيت على نفسك.
0: وعدنا المستمعين احنا نطلع الفصل بتاع العدد الجاي ونرجع، وبعدين معرفتش امسك نفسي لك كنت عايز اسمع انت عايز تقولي. خلونا نسمع بعض العدد الجاي ونرجع تاني مع ماجد عدلي وترنيمة انت ربي السامري. الفصل

0: طيب احنا الوقت خدنا وانا خايف الحلقة تخلص واحنا ما حكلمناش خالص لا في لحن الترنيمة ولا في كلمات الترنيمة. وعايز اعرف منك ايه لمسة من اللمسات الفنية بتاعتك في الكلام عن الالحان بتاعت الترنيمة. انا حاسة الترنيمة كنسية قوي قوي ماشية مزيكا يعني فالس اعتقد
1: سلو روك مثلا او حاجة كده روكي يعني هي يعني نصف كان موفق جدا انه عمل لحن واسع على المدى يعني اعداد كتيره قوي الترنيمه دي واللحن بيتكرر بس مش بتزهق منه. روعه الكلام روعه الفكره روعه التعبير عن الفكره وروعه اللحن خدموا بعض كلهم. ما هياش ترنيمه شرقي حسب ثقافتنا لكن ترنيمه محترمه تحس انك بتقول حاجه تقيله خصوصا انا بتفكرك بربنا. انت كنا بنسمع دلوقتي انت لي فديه بل انت نصيبي انت رعيه طبيبي لو انا وقعت تستعدني وتسندني على الدابه بتاعتك لغايه ما توصلني بالسلامه. فيها فكره محترمه ما هياش مشاعر وحب وكده في ربنا لكنها دور ربنا ناحيتي فدايما بحس بالامان وانا برنم الحاجات الحلوه دي. ونصف صبحي كان موفق انه وسع اللحن قوي وعطله نوع من العزوبة وكرر سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك.
0: كان حد قاعد يتأمل في الكلام
1: أكيد المؤلف ما كتبش سيدي ما أروعك مرتين بس نصف كررها مرتين عشان هو بيبرز حلاوة السمير الصالح أو أقصد حلاوة ربنا اللي بيعمل لنا.
0: زكريا عبد الله أنا أخذ من الكلمات أنه في الشطرة الأخرانية اللي كنا بسمعها من شوية بيقول فإذا اختل اتزاني في ركوبي.
1: هو
0: اول مره اسمع كلمه ركوبي دي.
1: ركوبي على الدابه هو بيقول يعني هو بيحكي القصه بيتخيلها خلاص السامري واخدني انا الراجل
0: بعد ما ضربته واتهمت واتسبت من الكاهن
1: انا ضفني وزيتني زي ما جت الترنيمه في الاجزاء اللي فاتت وخلاص حطيني على الدابه بتاعته ورايح بيا ناحيه ايه الفندق وانا رايح ناحيه الفندق انا اساسا بين الحياه والموت وممكن تكون فيا يعني في نزيف وبتاع. فهو بصص عليا هو طبعا نزل من على الدبه وركبني انا والسامري هو اللي راكب على الدبه كان ممكن مثلا يجرني او نركب انا وهو بس هو هنا بيقول لا ده هو السامري نزل ومركبني انا وعمل ايه ممكن يكون منيمني على الحماره عشان ايه مش هقدر اتزن في ركوبي فهو منيمني اول ما جميل كده ولا كده ما انا مش حاسس بروحي انا ضايع يروح يحلق عليا بيحبني
0: ده ممكن يكون عملها معاك
1: شخصية. ربنا عملها معايا كتير طبعا
0: تفتكر حاجه زي كده في مره اختلت زينك في موقف وشعرت ان هو سندك في الحته دي
1: من طفولتي وانا بتعرض لمواقف صعبه وبحس يعني هيعملها المره دي ويعملها واشوف السمير الحلو طبعا هو مش يعني هو اشوف ربنا الحلو بس هو مش غريب الجنس بالنسبه لي بس انا اللي كنت مستغربه ومش عارفه كنت عدو ربنا بخطايا وعيوبي لكن هو جه وبيسندني يدار على عيوبي وغلطاتي ويستعيد نفسي لحضنه يعني تستعيد النفس للحضن جميلة قوي على فكرة هو مش بيقول تستعيد النفس للدابة يعني ترى حطها على الدابة لأن أساسا هو بيحلق عليا بيبقى دايما قلبه يخبط في جسمي دايما حضنه
0: جميل. طيب الشطرة الأخيرة كيما أسعد معك انت حاسس ان دي تنفع تبقى خاتمه لكل الاعداد
1: مش الهدف من القصه اللي كان يقصده ربنا اللي قاله للناموسي اللي قام يحرجه لكن هو الكاتب يقصد حاجه تانية بقى غير الهدف بتاع ربنا يقصد انه انت عاوز تعمل معايا علاقه انت مش جيت لي عشان تنقذني تحطني في الفندق وبعدين ايه باي باي اشوف وشك بخير بنتصل ببعض بالموبايل لا انا بحبك انت انا كده حاجه حبيبتني فيك طب انت شايفني عريان ومتجرح والدم طالع من جسمي وما حلتش حاجة اديها لك ده أنا الحرامية خدوا كل حاجة ده حتى الهدوم يخدوها والباقي اتقطع يعني زبالة طب بس أنا حبك يا أخي فربنا عايز يعمل معاك علاقة
0: راجل مش قادر راجل مش نافع راجل لا يملك شيء ومع ذلك يلقى شخص يديله كل شيء ويخليه يشيله فهو يعالج مشكلة كله
1: بعدين الراجل ده من البلد يعني ممكن يكون من بلد تانية يعني من منطقة بعيدة شوية من سبط من الأسباط اللي فوق دي وجاي في الحتة دي متغرب قوي يعني بيعمل تجارة ولا حاجة بس برضو كان ممكن يقوله ده أنا من سبط مثلا جاد تطلع بيا فوق كده لكن هو حطه في الفندق لأن عارف أنه ممكن ما يعيش
0: أنت متخيل من الفندق كده في أريحة
1: أنا عارف الفندق ده أقرب خان أو آن للسكة يعني أقرب هو مش فندق مش أوتيل لكن حتة على الطريق كده فيها ناس بتعمل شاي وفيها كم حتة كده زي سرير ينيموا الناس فيها على الطريق ده مش الناس اللي تعبت من الحر هتموت في السكة هيغمى عليها ينقذوهم فحاجة على السكة يعني فهو ما حبش انه يبهدله اكتر من كده عايز يريحه وانا متأكد انه لو القصة استمرت انه بعد يومين هيجي ياخده ويوصله لغاية بيتهم
0: يا سلام. بقول حاجة أخيرة، أنه أنا بحس أن القصة ليها بعد كمان مجتمعي. بحس أن أنا لو رحت بروح محبة للناس لمجرد أن أنا بحب الناس بس، وأعتقد ده المعنى اللي المسيح قاله مباشرة ومباشر بشكل مباشر، اصنع هكذا. مين من ترى يعني صار قريبا الذي يقع بين النصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمة، فقال اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. ففكرة أنه أنت عمل كده مع أي حد يكون محتاج بدون ما تعرف هو اسمه إيه، وبدون ما تطلبه بمقابل. يعني أنا بتهيأ لي أن احنا في مرات بنعمل الخير مع الناس علشان الناس دول يبقوا مسيحيين زينا، او عشان الناس دول يسقفوا لنا،
1: او حتى عشان امنوا بربنا. على فكره انا مش عاوز، انا مش هدفي كده، انا مش بحاول ابقى
0: بخدم الانسان للانسان
1: بالظبط.
0: انا بدي حاجه للفقير،
1: اتمنى له يبقى بتاع ربنا، بس انا مش بعمل الخير عشان هو يبقى بتاع ربنا. ولو هو قال لي لا مش عاوز ابقى، هبطل الخير.
0: لكن هو اعتقد انه خلاص، يعني احنا بنوصل لنهايه الحلقه بالفكره البسيطه دي، انه زي ما ربنا عمل معاك اعمل مع الناس. اثبت ان ده حصل معاك بانك انت كمان تمارسه مع الناس، انت مرايه ربنا للمجتمع. فبحس انه ده يعني ده المعنى كمان للمسيح.
1: وحاجه تانية كمان اضيف عليك، انه ربنا حول من ماذا اعمل ارسل حياتي الابديه لا روح اعمل رحمه مع اخواتك ومع اعدائك. ربنا حولني من الفاظ الدينيه العسره الفهم الى الحياه العمليه الطبيعيه اللي ممكن اي واحد يعملها.
0: مستمتع جدا بيك واعزائي المستمعين، كنا مع بهجت عدلي في حلقه جديده من برنامج حدوته ولحن. كنا النهارده بنحكي مع بعض عن قصه السمير الصالح. اشجعك انك تروح ترجع للانجيل المقدس وتطلع انجيل البشير لوقا اصح 10 في الجزء الاخير من ايه 25، وانت تقرا القصه دي وترجع تسمع برنامجنا تاني في حلقه جديده، ونتقابل مع بهجت عدلي في مرات جديده. شكرا يا بهجت.
1: شكرا.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاسي. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص. اتمسكي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه كان فما طفل صغير جاب له بوه دبوزة فيها تفاحة كبيرة. الطفل استغرب وبقى حال الفم، كيفاش دخلت هالتفاحة في الدبوزة؟ حاول يخرجها لكن قد ما حاول ما نجمش. اسأل بوه وقال له ياخي كيفاش دخلت هالتفاحة؟ هزوا بوه للجنينة وجاب له دبوزة فارغة وربطها في غصن متاع الشجرة ودخل تفاحة مازالت كي غير نبتت. بعد أيامات التفاحة كبرت وما عادش تنجم تخرج من الدبوزة. وقتها عرف الطفل السر وتنحى عليه التعجب. ياخي قال له بوه يا ولدي باش تعرضوك برشا ناس، وبالرغم من ذكائهم وثقافتهم ومراكزهم إلا أنهم ما زالت عندهم عادات سيئة ما تتمشيش مع اللي وصلوا له من نجاح في حياتهم. تحكم فيهم شهوات صغيرة ونزوات صغيرة ما تنجم كانت تضر وما تنفعش. هذاك علاش يلزمك ترد بالك وتحاول إنه تصرفاتك الكل تعديها على سكانير أخلاقي، وهو يقول لك شنو المناسب وشنو المش مناسب.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معكم سناء وداد في برنامج الطريق، كنا مع هدرة خليل. اش قولك وداد في حكاية خليل اليوم؟
2: الحقيقة ما فماش غصة ماجيك تخلينا نتخلصوا من العادة السيئة ونتجاوزوا ضعفنا واستعبادها لينا. نجم نقولك سناء انه قدرة الانسان على ضبط النفس هي اللي تمكنه باش يتحرر. في كورنثوس الاولى 9:25 وكل متبارن يفرض على نفسه تدريبا صارما في شتى المجالات، فهؤلاء المتبارون يفعلون ذلك ليفوزوا باكليل فان، وأما نحن فلنفوز بإكليل غير فان.
0: صحيح، يسوع يقول زيادة في يوحنا 8:34 اللي كل من يعمل خطية هو عبد الخطية. ساعات تلقى حد يتكيف يقولك لا أنا ما عنديش مشكلة مع الدخان، أول ما نقرر أني باش نتوقف نتوقف. مش صحيح، شمشون كان أقوى راجل في العالم، لكن شنو صار؟ استعبدته شهواته وهذا خلاه يصيروا له برشا حاجات خايبة وبرشا مشاكل.
2: بالضبط، هذاك علاش أول خطوة باش نتغلب على عادة سيئة أو خطية مهما كانت هي أنك تصارح روحك قبل ما تصارح الناس بالمشكلة. صحيح أنا نتكيف، أنا نقطع والريش بالحق، أنا نسرق على خاطر كيف ننكر المشكلة المسألة تتعقد أكثر وأكثر.
0: أما ما ننكروش ويداد اللي ساعات نحاولوا مرة واثنين وثلاثة نتخلصوا من العادة السيئة هذه وما نجموش. واحد يقول لك جربت كل شيء باش نبطل الدخان، الستيكرز متاع النيكوتين، الدواء، الصوم، كل شيء. واحدة تقول لك باش نقص وزن عملت الرجيمات الكل اكسيتيغا، وكل مره نتوقف بريود من بعد نرجع نستهلك الماده هذيك او نقوم بالعاده هذيك السيئه اكثر من قبل.
2: هذا شيء طبيعي انه الانسان يفشل، ما هيش مشكله، اما يلزم يشد صحيح ويحاول مره ورا مره من غير ياس. نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا.
0: صحيح، من نعمه ربي علينا انه يعطينا القوه اللي تخلينا نقولوا لا ونشد صحيح. مش مهم قداش من مرة نحاولوا ونفشلوا، المهم نستمروا في المحاولة، ويلزمنا نصدقوا اللي احنا نجموا نتغيروا، نجموا نتغلبوا على ضعفنا، يلزمنا نمنوا اللي تصرفاتنا وسلوكاتنا ما تتغير كان من غير طريقة تفكيرنا. وهذا ما يقولهون الكتاب المقدس في رومية 12:2، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم.
2: وربي أمين لا يضع عليك أكثر مما يضع فيك، يقول في كورنثوس 1:10-13 الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا.
0: أكيد ربي ما يحملناش فوق طاقتنا، يلزمنا جوست نصدق ونمنوا لربي معانا يقوينا على كل ضعف فينا. كل شيء مستطاع للمؤمن، والنجم نطلب مساعدة شخص آخر يكون من الكنيسة أو حتى من خارجها يصلي من أجلنا، يسال ندنا ويبعث لنا رسائل إيجابية، ويراقبك ويحاسبك ويذكر كل مرة بكلام ربي. وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان في جامعة 4:12.
2: وهذا دور الكنيسة، يلزمها توفر أن environnement sain فيه محاسبة بمحبة ووداعة ومن غير تكبر. أما راهو يلزمنا زادة نسد كل الأبواب على الإبليس باش ما يغريناش. لا تعطوا إبليس مكانا في أفسس 4:27. وكيف نحب نبطل الدخان زادة، ما نمشيش قهوة كلها مدخنين وما صاحبش عباد تتكيف، والمعاشرات الرديئة فسد الأخلاق الجيدة.
0: عندك حق وداد، ارمي حمولك على يسوع، حط مشكلتك بين يدين ربي، لأن الله هو العامل فيكم إن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة في فيليب 2:13. شكرا وداد.
2: شكرا لك أنت سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radio.clv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio.clv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريقة، نلقاكم على خير.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا من كل مكان في العالم مع ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio Radio Salavi في Middle East Praise Hour مع حضرتكم أنا باهر حنين. بصلي إن الرب النهاردة يستخدم في الساعة اللي جاية دي كل ترنيمة وكل كلمة وتأمل اللي هنتكلم فيه بسيط يكون سبب مصدر سعادة وراحة وفرح لكل أحباء المستمعين. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتهم كل واحد فينا وبندور عليها كل يوم، لا بل كل لحظة، السعادة. هنتكلم عن الفرق ما بين السعادة والمتعة في عالم النهاردة ناس كتير فيه بتخلط ما بين المفهومين ومش عارفة تفرق، بل بالعكس ده كمان ممكن يكون في خلط مقصود في عالم البزنس والماركتينج اللي احنا فيه انه يخلطوا ما بين المفهومين السعادة والفرح. لكن احنا هنشوف الكتاب المقدس بيقول لنا ايه، بيورينا ازاي الفرق ما بين الاتنين. ناس كتير بتفتكر انك لو جمعت فلوس كتير او جبت حاجة جديدة او عشت تجربة مثيرة يبقى انا سعيد، لكن بعد شوية الحماس بيروح والاحساس بيرجع صفر. الكتاب المقدس بيعلمنا حاجة مختلفة، ان في فرق كبير جدا بين الابتهاج اللي هو المتعة الشيء العابر والفرح اللي هو الشيء العميق اللي هي السعادة. النهاردة هنفهم الفرق وهنشوف ازاي نعيش سعادة حقيقية مش متعة مؤقتة.

أحبائنا، ودلوقتي جمع عدنا علشان نسمع آية الكتاب، والآية النهاردة هنقراها من سفر المزامير مزمور 16 وعدد 11. الآية بتقول: تعرفني سبل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. داود هنا في المزمور ده بيفرق ما بين حاجتين، بيقول أمامك شبع سرور. السرور هنا كلمة عبرية معناها فرح عميق، فرح ملء القلب، وبيقول في يمينك نعم إلى الأبد. النعم هنا هي حاجات حلوة، بركات، بس المهم كلمة إلى الأبد. داود بيقول إن المتعة ممكن تيجي من الحاجات زي الأكل والشرب والعلاقات، لكن السعادة الحقيقية بتيجي من وجودك قدام الله. المتعة بتخلص، السعادة بتدوم وتفضل دائمة. المتعة بتحتاج ظروف، السعادة مصدرها هي الله نفسه.

دلوقتي جه الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radio CLV.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي دلوقتي خلونا نتكلم بعد ما استمعنا للترنيمات الجميلة دي بتفصيل أكتر شوية في مفهوم الكتاب المقدس عن المتعة والسعادة والفرق بينهم. الكتاب المقدس بيكلمنا عن مفهوم المتعة، لو أخذنا بالنا إنها بالإنجليزي معناها pleasure، باليوناني هي هيدوني، وجات منها كلمة هيدونيزم. المتعة هي شعور مؤقت بيجي من حاسة من حواس بتاعتنا، زي مثلا الأكل اللذيذ بيدينا متعة، لكن بعد ما بنخلص الأكل الإحساس ده بيروح. لما بنشوف فيلم أو مسلسل بيدينا متعة معينة، لكن بعد ما بيخلص بيعدي وبننساه. أما بتشتري موبايل جديد أو عربية جديدة بتديك إحساس جميل ومتعة لذيذة، لكن بعد أسبوع الإثارة دي بتختفي. المتعة مش غلط في نفسها، الله بنفسه هو اللي

أعطانا الحواس دي عشان نستمتع بخلقته وعطاياه، لكن المشكلة إنها مؤقتة، ولو اعتمدنا عليها هتكون سعادتك بتيجي وتروح مع وجود الحاجات دي، وتروح مع غيابها أو مع غياب الظروف. لكن مفهوم السعادة في الكتاب المقدس إنها كلمة، برغم إنها مش مذكورة باللفظ كلمة سعادة في الكتاب المقدس، لكن الكلمة الأقرب ليها هي الفرح والطوبة والتطويبات. في اليوناني بيسميها ماكاريوس، ومعناها مبارك أو سعيد سعادة حقيقية. السعادة مش شعور عابر، لكنها حالة وجودية. إنك تكون في سلام مع الله هي دي سعادة، إنك تكون عارف إنك محبوب بغض النظر عن ظروفك أو شكلك، دي حد في حد ذاتها سعادة. إنك تكون راضي ومبسوط حتى لو الدنيا حواليك مش كويسة، هي دي السعادة. داود قال أمامك شبع سرور، يعني ملء الفرح بيجي مش من الحاجات، لكن بيجي من وجودنا أمام الله. لو حبينا نحط في جدول كده الفرق ما بين المفهومين، هنلاقي إن مدة السعادة هي دائمة للأبد، لكن المتعة هي حاجة مؤقتة وبتخلص. مصدر السعادة هي علاقة داخلية بيني وبين الله، لكن مصدر المتعة هو خارجي، أكل شرب حاجة أنا بستمدها من برة. إنه السعادة بتعتمد مش على أي ظروف، لكنها مستقلة عن الظروف، لأنها معتمدة على العلاقة دائمة بيني وبين الله. لكن المتعة محتاجة ظروف معينة عشان تتوفر. ومن أكبر الأمثلة اللي الكتاب المقدس بيورينا فيها الفرق ما بين الاتنين، بولس الرسول وهو في قلب سجن فيليبي، اللي كتب منها الرسالة، اللي كتب من قلب السجن دي رسالة بتاعته إلى أهل فيليبي، كان بيتكلم فيها عن الفرح الفرح الفرح. بينما عيسو في سفر التكوين 35 باع بكوريته علشان يستمتع بأكلة عدس. السعادة نتيجتها سلام وطمأنينة دايمة، لكن المتعة بتدينا إحساس بالنشوة وبنوصل لقمة، لكن بعد ما بننزل من القمة دي ممكن نوصل بالعكس للاكتئاب. بعد ما نكمل استماع للترنيم الجاية دي اللي أصلي من الرب أنها تكون سبب بركة لينا جميعا، هستكمل بعض الفروق التانية من وجهة نظر الكتاب المقدس في الفرق ما بين المتعة والسعادة.

أحبائي، السعادة والمتعة زي ما كنا بنقول في فرق بينهم كبير، والكتاب المقدس بيوضح لنا ده. وأستكمل وأقول لكم إن السعادة بترتبط بالله. أربط سعادتك بالله مش بالحاجات. في الكتاب المقدس في فيليبي 4:4 بيقول افرحوا في الرب كل حين، مش افرحوا في الفلوس أو افرحوا في الصحة. الكتاب بيقول لنا اعرف ان المتعة مش غلط، بس هي مش كافية. خدها كهدية من الله وافرح بيها واشكره عليها، لكن ما تخليش هدف حياتك انك تجمع متع من وعطايا. الكتاب المقدس بيقولك اطلب الفرح الداخلي. الفرح هو ثمر الروح. في غلاطية 5:22 بيقول لنا ان الفرح هو ثمر الروح مش ثمر الجسد. ثمر الروح، كل ما بتقرب من ربنا وكل ما تقترب من الله هتحس بفرح مش محتاج ظروف معينة. آخر حاجة أقولها، ذكر نفسك اللي تحت عينينا مش دايما اللي بيخلي سعادتنا موجودة، لكن اللي جوه قلوبنا هو اللي بيحدد فرحتنا. أحبائي، في نهاية الحلقة عايز أقولك إن المتعة زي الألعاب النارية، بتلمع لحظة وبتختفي. السعادة زي الشمس، مش موجودة كل يوم بسبب الغيوم أو الليل دخل علينا، لكنها دايما موجودة في السماء. الكتاب المقدس بيقول لنا إن نطلب النعم إلى الأبد، مش بس اللذة العابرة. النهاردة أنت قدام اختيار، تعيش لحظات سعيدة على حساب سعادتك الطويلة، ولا تبني سعادتك على الصخر اللي هو المسيح. خلونا نصلي مع بعض. يا رب مصدر السعادة الحقيقية، سامحنا على الأوقات اللي جرينا فيها وركضنا ورا اللذة المؤقتة وافتكرنا إن هي دي السعادة. افتح عينينا عشان نشوف إن الفرح الحقيقي هو في حضورك، وإن أمامك شبع سرور. علمنا نتمتع بالحاجات الحلوة كهدايا منك، لكن نربط سعادتنا بيك أنت، في اسم يسوع. آمين.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. أنتوا دلوقتي بتسمعونا في برنامج بحب. بتحب مين؟ دي مش مهم، احنا اتفقنا من الأول إن كلامنا عن الحب، الحب الحقيقي، الحب وبس. وحضرتك أو حضرتك عليك إنك تقيس اللي احنا بنقوله ده على اللي بتحبه أو اللي بتحبيه. اللي بتحبه ده بقى قريب، غريب، حبيب، صديق، جار، المهم وانت بتحب تحب صح. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن علاقة الحب وبشويش.

ورجعنا بعد الفاصل وبنفكركم النهاردة بنتكلم عن الحب وعن بشويش. إيه حكاية بشويش دي؟ بشويش لأن اللي بيحب ما يتعصبش، ما يتخانقش لا على الكبيرة ولا على الصغيرة، والحب كمان ما بيتعصبش من غير سبب. الحب إنك تتأكد من إن مش دايماً رأيك أنت الصح. الحب هو إنك ما تتخانقش مع اللي مختلف عنك في الرأي أو الشكل أو المضمون. الحب عايز تركيز شوية مع المدعو فم أو بق حضرتك، تاخد بالك منه كويس، بيقول إيه، بيقول إمتى، بيقول إزاي، بيطلع منه إيه. الحب هو إنك تكون نقي وبسيط. الحب هو إن اللسان يستنى شوية وما يتكلمش لما يكون قلبك جواه غضب. الحب هو إنك تحسب اللي هتقوله قبل ما يبقى ناتج، يعني قبل ما يبقى قلته وخلاص. الحب هو إن أول ما تشوف عيوب اللي قدامك تاخد قرار بإنك تشوف عيوبك وما تبصش بس لعيوب اللي قدامك. الحب هو إنك تكسر العدسة اللي بتشوف بيها غلطات اللي قدامك. الحب هو إنك تظبط لسانك وإيدك ورجلك وقت الغضب. الحب هو وإنت في أشد حالات الغضب تعد من 1 لـ10، من 1 لـ20، قبل ما ترد على حد غلط فيك أو عصبك. الحب إنك ما تهنش حد كان قاصد يزعلك. الحب مش إنك تجز على سنانك. الحب هو إنك ما تشوحيش في وش اللي قدامك. الحب هو إن صوتك تسمعه أنت واللي واقف تتكلم معاه بس، مش كل العمارة يعني. الحب هو إنك ما تستنيش أقرب غلطة ليها عشان تقولي كل اللي محوشاه وكتماه. الحب هو بشويش، بشويش في الكلام وبشويش في التصرفات وبشويش في الانفعال. الحب هو الكلام بحساب وقت ما تكون متضايق ومخنوق، يعني فكر في الرد قبل ما تقوله. الحب هو إنك آخر حاجة تعملها أو حتى تفكر فيها هي الخناق. أعزائي واسمحوا لي أقول لكم أصدقائي المستمعين، هو ده الحب، ودي صفاته، ودي طريقته، ودي سكته. لو ينفع نقول إن اللي بنقدمه هنا في برنامجنا يكون دستور للحب، دستور يحميك ويحمي كل اللي بتحبهم كمان. قبل ما أسيبكم أحب أفكركم إنكم تتعاملوا بشويش مع كل اللي بتحبوهم. خلصت حلقتنا النهاردة، وهنتقابل مع بعض في المرة اللي جاية في نفس ميعادنا وبرنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر. كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم كل البنات، وهو إيه الميك اب اللي المفروض يكون معايا في شنطتي لو عايزة أحط فول ميك اب. أول حاجة لازم تبقى موجودة معايا البرايمر أو الميك اب بيز، وهو الكريم أو البرودكت اللي أنا بحطه قبل الميك اب علشان يرطب بشرتي ويثبت الفاونديشن، وده بختاره حسب نوع البشرة. تاني حاجة الفاونديشن أو كريم الأساس، وبختاره بالضبط نفس لون بشرتي، وأنا بشتريه لازم أجربه على وشي مش على إيدي، ولازم كمان يكون مناسب مع نوع البرايمر اللي أنا بستعمله. تالت حاجة الكونسيلر، وهو البرودكت اللي بحطه تحت عيني وبستعمله عشان أغطي العيوب تحت العين. لو عندي هالات سودة أو أي حتة غامقة مايل على الأزرق أو الموف بستعمل كونسيلر مايل للصماء أو الأورنج، ولو تحت عيني مايل للأحمر بستعمل كونسيلر مايل على اللون الأوليف أو الأخضر الفاتح قوي. رابع حاجة لازم تبقى موجودة في الشنطة بتاعتي هي الباودر، وبستعمل الباودر علشان أثبت الكونسيلر وكمان أثبت الفاونديشن. بحط الباودر بباف أو سبونج مش بفرشة، لأن الفرشة ممكن تخلي الفاونديشن يتحرك من مكانه ويبقى اللون مش متوزع كويس، وبحطه بطريقة التطبيع زي ما قلتلكوا قبل كده كأني بطبطب على وشي. خامس حاجة بتبقى معايا في شنطة الميك اب هي البلاشر، والبلاشر هو البرودكت اللي بحطه على تفاحة الخد، وهو اللي بيدي لون وحياة لوشي. فاصل صغير وهرجع لكم، استنوني عشان نكمل نحط ايه في شنطة الميك اب واحنا خارجين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم ايه الحاجات اللي المفروض تبقى معايا في شنطه الميك اب وانا خارجه علشان احط فول ميك اب او ميك اب كامل. وقلنا ان انا محتاجه يبقى معايا ميك اب برايمر، فاونديشن، كونسيلر، الباودر والبلاشر. سادس حاجه المفروض تبقى معايا في الشنطه قلم حواجب، والمفروض يبقى درجه او اتنين افتح من لون شعري. سابع حاجه قلم الكحل، والمفروض يبقى معايا في شنطتي لون اسود ولون بني، والبني بيبقى لون ناعم قوي وانا شخصيا بحب احطه الصبح. تامن حاجه المفروض تبقى معايا في شنطه الميك اب هي اي شادو باليت، والمفروض تبقى متكونه من 3 الوان، فاتح وميديوم وغامق. تاسع حاجه المفروض تبقى معايا هي الماسكارا، وبختارها حسب انا عايزاها تعمل ايه، لو عايزاها تطور رموش او تغذر الرموش اكتر. اخر حاجه المفروض تبقى معايا في شنطه الميك اب بتاعي هي الليبستيك او الليب جلوس، ودي اكتر حاجه بتروح بسرعه لان معظم البنات بتاكله، عشان كده مهم قوي يبقى معايا وكل شويه ارجع احطه منه. خليكم كملين معانا الفقره الجايه مع ليلى فرج وكل الفرق، واعرفي اكتر عن الاتيكيت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

صلاة راهب. أيها الآب، أعطني شعاعا من الراحة، إنها مهمة ثقيلة علي جدا يا رب، إنها تشغل كل تفكيري ليلا ونهارا. قبل أن أقدمها إليك في الصلاة، إذ وجدت نفسي ملزما بأنني يجب أن أصلي من أجل كل الذين هم أقل حظا مني. أولا من أجل أولئك المعدمين الذين في العالم ولا يكاد الطعام الذي لديهم يكفي يومهم هذا، وأولئك الذين ليس لديهم سقف يستر عليهم ليلا. إني أصلي من أجل الذين ترتسم في عيونهم علامات الرعب، وهم يكدحون بكل نفس فيهم من أجل مجرد لقمة عيش لهم ولأسرهم في نهاية يوم عملهم. إني أيضا أصلي من أجل أسر الذين فقدوا أحبائهم في موت مفاجئ، ومن أجل أولئك الذين ضاعت حياتهم وهم في فراش الموت في المستشفيات أو في بيوتهم، ومن أجل الأباء والأمهات الذين أصاب أطفالهم داء سرطان الدم، ومن أجل الكثيرين من الناس الذين يموتون من مرض أورام المخ، ومن أجل مئات الآلاف الذين ضاعت حياتهم بسبب أنواع مرض السرطان الرهيبة الأخرى. أصلي من أجل ذلك الكم الهائل من الأشخاص الذين تبددت وتناثرت فجأة أجسادهم في حوادث تحطم سياراتهم، ومن أجل أولئك الذين يرقدون في المستشفيات يتأوهون بحروق مؤلمة على أجسادهم، ومن أجل الذين أصيبت وجوههم بحروق بما يصعب احتمالها. إني أصلي من أجل أولئك المعذبين بما لا يمكن وصفه بالكلمات من مخاوف غير معقولة تسببت من جرائم تعذيب سابق حدثت فيما يطلقون عليه كذبا اسم مستشفيات ومصحات نفسية، وهي في حقيقتها مجاز رهيبة لشابات أو شباب من أجل أغراض دنيئة ولا أحد يدري بهم وبهن أو ينجدهم وينجدهن. وأصلي من أجل الناس الذين دمرت عقولهم بسبب الاضطرابات العقلية والنفسية، والذين يعالجون في المستشفيات العقلية بالامتهان والضرب والتقييد بالحبال في أسرة المرضى. إني أصلي من أجل كبار السن الذين تعصف بهم ألام الشيخوخة والتي لا هروب منها إلا بالموت. إني أصلي من أجل الناس الذين يشاهدون أحبائهم يتلاشون من أمام أعينهم حزنا عليهم من مرض الزهايمر، ومن أجل الألاف الذين يعانون من المرض اللعين الإيدز. وأصلي بحرقة من أجل أولئك الذين هم في مثل ذلك اليأس الذي قد يدفعهم إلى الانتحار. وأصلي من أجل الأشخاص الذين يتعذبون من شيطان الإدمان على الكحول وإدمان المخدرات. أصلي من أجل الأطفال الذين تم التخلي عنهم من قبل والديهم، ومن أجل أولئك الذين يتعرضون لاعتداءات جنسيا رغما عنهم، ومن أجل الزوجات الغارقات في بلوعة يأس صامت بسبب الضرب وسوء المعاملة من قبل أزواجهن القساط والسكارى، ومن أجل أولئك الذين فقدوا كل شيء في الفيضانات والأعصير والزلازل. أصلي من أجل المكفوفين الذين لا يرون وجوه من يحبون ولا جمال شروق الشمس، ومن أجل أولئك الذين تشوهوا بتشوهات فظيعة بسبب مرض التهاب المفاصل المؤلم. أصلي من أجل الكثيرين الذين سوف تنتزع منهم حياتهم اليوم غدرا، وذلك بيد القتلة والإرهابيين. أولئك الذين سواء كانوا كبارا أو صغارا، أباء وأمهات أو أطفالا وزهرات، ناظرين وناظرات، وشبانا وشابات، سواء في مصر التي باركها الله وبارك شعبها منذ ألاف السنين وإلى الآن، أو في كثير من بلاد العالم أجمع. أصلي من أجل الذين يتشردون من بيوتهم قسرا وفي أوقات غير مناسبة ما يصيب النساء والصغار بالرعب والهلع،
إما بسبب الحروب أو الإرهاب أو انهدام البيوت على رؤوسهم أو اندلاع الحريق فيها. الأكثر من ذلك كل حزناً لي، فأنا أبكي من أجل الملايين الذين هم غرقون في الخطايا والأدناس، وليس من يختطفهم من النار أو من هم لا يريدون. ومن أجل هؤلاء وأولئك الذين لا يعرفون ولا يصدقون الرجاء المبارك من الله في ابنه يسوع المسيح، الذي وعد به البشرية كلها وأوفى بوعده بافتتاح الحياة الآتية الجديدة بقيامته من بين الأموات ودخوله إلى الملكوت الأبدي، حيث الحياة التي لا ألم فيها ولا ظلم ولا حزن ولا موت، كما رآها وسمعها القديس يوحنا الرائي. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا مرض فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.

0: مرة واحد كان بيتناقش معايا وبيقول لي مش انتوا بتقولوا ان المسيح هو الله؟ قلت له اه بنقول. قال لي طب لما بتقولوا المسيح هو الله وبتقولوا ان المسيح اتصلب واتدفن وقعد في القبر 3 ايام، يبقى معقولة العالم في 3 ايام دي يبقى بلا اله؟ 3 ايام دي مين اللي كان بيحكم العالم؟ مين اللي كان بيدير العالم؟ ببساطة شديدة جدا، إيماننا إن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. مكتوب كده عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وقال عنه الرسول بولس فيه يحل كل ملء اللاهوت، لكن في نفس الوقت الله بيملأ كل الكون، لاهوته يملأ كل الكون. تقول لي إزاي؟ أنا عايز أشرح لك ببساطة شديدة جدا. أنا معايا موبايل، ده الموبايل بتاعي، أنا في الموبايل ده عندي إنترنت، خدت الإنترنت اللي موجود في الجو، الواي فاي نزلته هنا عندي، لما استقبلت الواي فاي الإنترنت في الموبايل اتلغى من الجو؟ ولا الإنترنت الواي فاي مال الجو موجود هنا في الموبايل؟ إن كان الواي فاي الإنترنت مالي كل الأجواء حوالينا وموجود في موبايلي، كان بالحري الرب يسوع. فكر كده، اللي كان في شوارع أورشليم فيه يحل كل ملء اللاهوت، وفي نفس الوقت الله بلاهوته يملى كل الكون. بيقول أما أملأ أنا السماوات والأرض، الله روح، الذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. فدي أول حقيقة خليها في ذهنك، إن فيه يحل كل ملء اللاهوت، لكن الله بلاهوته يملى كل الكون. الحاجة التانية، المسيح لما مات على الصليب، مين اللي مات؟ الناسوت، جسد المسيح. يا أخي ببساطة شديدة فكر معايا، لو مسكتني جماعة إرهابية الوقت وقتلتني، هيقتلوا روحي ولا يقتلوا جسدي؟ لو مسكوني صلبوني، هيصلبوا الجسد ولا الروح؟ إن كان الإنسان العادي لما بيقتلوه، لما بيذبحوه، بيقدروا بس على الجسد، لكن الروح تفضل حية. كان بالحري المسيح، اللاهوت لا يمكن تطول أي يد أو يصاب بأي أذى. اللاهوت هو شخص الله الذي يملأ كل الكون. فاللي مات واللي اتحط في القبر هو جسد يسوع، جسد يسوع في نفس الوقت الجسد المتحد باللاهوت. القديس كيرولوس عمود الدين قال إذا قيل أن الله الكلمة نزل إلينا فلا يفزع أحد. لما نقول الله نزل إلينا فلا يفزع أحد، فهو يملأ كل الكون، كل الكون. القديس أغسطينوس قال الجمل الآتية، أوليس هو ذاك الذي جاء إلى أرضنا دون أن يبتعد عن السماء؟ ده جاء أرضنا وفي السماء، زي ما قال ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. هو على الأرض وفي السماء، هو موجود في شوارع أورشليم ومالي كل الكون. يكمل القديس أغسطينوس ويقول كده، أوليس هو ذاك الذي صعد إلى السماء دون أن يتخلى عنها؟ وبعدين سويرس ابن المقفع قال الجمل الآتية الجميلة، إن قولنا نزل لا يعني أن السماء كانت خالية منه، ولا هو محدود في موضع دون موضع، إنما ذكر النزول هنا يعني اتحد بالجسد وصار إنسانا، لأن هذا أعظم نزول، إنه صار محسوسا وملموسا. بقول تاني، هو الله الظاهر في الجسد، جاء لكي يموت عنا، جاء لكي يدفع ثمن خطايانا، جاء لكي يعلن لنا من هو الله، عشان نعرف الله المعرفة الحقيقية، الله المحبة، اللي بيحب، اللي عايزنا، اللي مشتاق تكون بيننا وبينه علاقة. بصلي من كل قلبي انك تدخل في علاقة مع هذا الإله العظيم القدير الذي تجسد من أجلنا. والرب معك.
1: كمل، اللي دخل لجوه ما تخوكش، التغيير مع الوحده عند قدمين.

فرق كبير انك تطلب ربنا, وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذز قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب, عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا, وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي, اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي, انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلزز فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي, ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني, عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلززك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل أن تلاميذ المسيح قطفوا سنابل في يوم سبت، فانتقدهم رؤساء الدين اليهود. لماذا انتقدوهم؟ وماذا كان موقف المسيح من شريعة السبت؟
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، فقلت إن السيد المسيح أعطى شيوخ اليهود درسين في حفظ يوم السبت. الأول أن الرحمة تجيء قبل طقوس الشريعة، فلما جاع داود الملك هو والذين معه أكلوا طعاما لم تكن الشريعة تبيح أكله إلا للكهنة، ولم يوبخ الرب سبحانه الملك داود في ذلك لأن الرحمة تسمو فوق الطقوس. وقلت إن الدرس الثاني الذي لقنه السيد المسيح لشيوخ اليهود أن السبت جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. ولم يطل الوقت حتى أعطى المسيح الدرس الثالث في هذه السلسلة المتصلة في موضوع يوم السبت. أعطى الدرس الثالث كالسابقين في يوم سبت، أعطى الأول في الهيكل ثم الثاني في الحقول. وهذا الدرس الثالث الذي أتحدث عنه في هذا البرنامج ألقاه على السامعين في مجمع للعبادة. عرف عن السيد المسيح أنه لا يرى مريضا إلا ويود أن يشفيه، ولا يراه عليل إلا ويطلب منه شفاء. في هذا السبت وهو يعلم في هذا المجمع لاحظ الكتبة والفريسيون الحاضرون إنسانا بين الجمع يده يابسة، وتوجهت أفكارهم حالا نحوه وأرادوا شفاءه، لا شفقة عليه بل ليجدوا علة على السيد المسيح تمكنهم من تقديم شكوى رسمية عليه للمجلس الأعلى. فسألوا السيد المسيح هل يحل الإبراء في أيام السبوت؟ وجاوب المسيح سؤالهم بأن أوقف المريض في الوسط ليظهر للجميع أنه لا يهاب مقاوميه ولا يخشى مقاومتهم، ثم سألهم ليسكتهم. أيهما أكثر موافقة للقصد الإلهي في يوم السبت؟ فعل الخير وتخليص هذا الرجل في يوم سبت، وهذا فعل خيري، بينما أنتم تقصدون قتلي في هذا اليوم وهذا فعل شرير، فأينا يعتبر حافظا لوصية يوم السبت وأينا يعتبر مخالفا لها؟ ثم ذكرهم السيد المسيح أن ليس بينهم إنسان لا ينتشل خروفا سقط في حفرة في يوم السبت، فكم بالحري يجب أن ينتشل من هو أفضل جدا من الخروف. كان مقررا حتى عند الفريسيين أن من يهمل فعلا خيريا مطلوبا منه وهو يستطيعه يكون قد فعل شرا، ومن يتأخر عن تخليص نفس يقدر أن يخلصها يكون قد أهلكها. فدانهم السيد المسيح بسؤاله هذا دينونة لم يستطيعوا أن يعترضوا عليها. انتظر السيد المسيح جوابا من شيوخ اليهود على سؤاله لكنهم سكتوا، وفي هذا السكوت بيان لسلطانه الروحي. فحزن المسيح وغضب عليهم لأنهم بلا ضمير حي ينبههم إلى خطائهم ويبكتهم على غلاظة قلوبهم ليعترفوا بخطائهم ويحبوا أن تحل رحمة الله على هذا المسكين المريض ذي اليد اليابسة. غضب المسيح كمصلح وحزن كمخلص، والغضب في الحزن يسمو به، والحزن في الغضب يقدسه ويجعله فضيلة سامية. هناك وصية رسولية تقول: اغضبوا ولا تخطئوا. وكثيرا ما نقرأ في الكتاب عن الغضب الإلهي، وليس في الإله إلا الفضيلة والكمال. نرى في المريض ذي اليد اليابسة وفي شفائه مثالا صادقا للخاطئ وللخلاص، فلم يكن الشفاء من عمل ذي اليد اليابسة، بل كان الشفاء من عمل المسيح. والمسيح لا يشفيه ما لم يؤمن بالمسيح العامل وبعمله. هكذا العمل الذي يخلص الخاطئ هو عمل المسيح لا عملنا نحن، وتتوقف نتيجة عمل المسيح في خلاص الخاطئ على إيمان هذا الخاطئ بشخص هذا المخلص وبخلاصه.
1: نسمع أن المؤمن لا يرتد لأن الله يحفظه، كما قال المسيح عن أتباعه: وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. يوحنا 10:28-30. ولكن يبدو أن رسالة العبرانيين تعلم أن المؤمن يرتد، ففي العبرانيين 6:4-6 يقول: لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. فكيف نوفق بين الفكرتين؟ هل يهلك المؤمن ويرتد، أم هل يستحيل أن يرتد؟
2: هناك توافق كامل بين الفكرتين. نحتاج إلى تعريف كلمة المؤمن. المؤمن الحقيقي المولود من الله لا يرتد أبدا، والمسيح يحفظه لأنه يسكن قلبه. لكن المؤمن الظاهري هو الذي يرتد، والله وحده يميز المؤمن الحقيقي من المؤمن المزيف، كما أن الشخص المؤمن

ذاقا كلمة الله التي هي البذار، ونمت البذار فيهما فصاروا شركاء الروح القدس، لكن الكلمة اختنقت وماتت فيهما. هذا هو الإيمان المؤقت المزيف المظهري. وهناك الأرض الجيدة التي قبلت البذار وجاءت بالثمر. المؤمن الذي من نوع الأرض الجيدة لا يرتد ولا يهلك، والآب يحفظه. والمؤمن الذي من نوع الأرض الحجرية أو ذات الشوك هو الذي يهلك. فلنطلب من الله أن يجعلنا أرضا جيدة تثمر ويدوم ثمرها.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقولك لتاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزينه يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

رب نشكرك لأنك غفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشزيت قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليو في الأوقات هذه يا رب، احنا مصدقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

0: قلوب التلاميذ كانت تقيلة جدا في الليلة اللي سيدهم قال لهم فيها عن موته القريب وقيمته. هو قال لهم انه لما هيجي هياخدهم ليه، والمكان اللي هيكون فيه هما كمان هيكونوا فيه. لما كانت الكنيسة الاولى بتتأسس، ناس كتير كانت بتسأل امتى هيكون مجيئه. ما يعرفوش انها تعدي اكتر من 2000 سنة. النهاردة احنا هنعرف اكتر عن مجيء يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي. هنركز في أول عظة من 10 عظات عن لما الملك يرجع لنا.
1: إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، ولا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، وإحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلناه ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا. وهو هناك في تسالونيكي كان بيتكلم عنه، لكن في شوية مؤمنين كانوا محتارين علشان كانوا بيعيشوا في انتظار مجيء المسيح التاني، وفي مؤمنين ماتوا عشان كده كانوا بيقولوا لو سمحت أنا أصدقائي ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. الحقيقة هي أن الناس دول برضو ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. المسيح مجاش من 2000 سنة، لكن السؤال اللي كان موجود في عقلهم كان سؤال كويس جداً، وهو لو الناس ماتوا قبل مجيء المسيح التاني هم كده يبقوا في مشكلة؟ زي ما انت عارف الأحسن انك تكون عايش لما المسيح يجي. طيب أخبار عمي ايه؟ أخبار مراتي ايه؟ أخبار جوزي ايه؟ وأخبار ولادي ايه؟ هم كده هيكونوا في مشكلة؟ وجواب بولس زي ما هنشوف كان جواب مدهش، لا خالص مش هيكونوا في مشكلة. طيب مع المقدمة دي خلينا نشوف ترتيب الأحداث اللي قاله بولس. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، ده موجود في آية 16، من جهة الراقدين، بيتكلم عن اللي ماتوا، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. أنا عايز أقف هنا. سايبيريان، واحد من الكتاب الأوائل اللي عاش في القرن الثالث الميلادي، قال إن لولا الأوبئة ما كانتش المسيحية انتشرت في شمال أفريقيا. قال إن الأوبئة هي اللي ساهمت في انتشار المسيحية علشان المؤمنين ماتوا بشكل أحسن. الوثنيين قالوا على المؤمنين إنهم بيشيلوا موتاهم وكأنهم منتصرين. من فين بيجي الأمل ده كله؟ إحنا كمان عايزين يكون عندنا أمل. وبكده المؤمنين شهدوا على نعمة الخلاص بتاعت يسوع علشان المؤمنين ماتوا بطريقة مختلفة. عشان كده بولس قال احزن، لكن ما يكونش حزنك حزن اليأس. في كلام كتير ممكن يتقال، لكن مكتوب في آية 14، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. نقف هنا شوية. الترتيب الأول هو ده. بولس بيقول إن اللي ماتوا هم مؤمنين، الله هيجيبهم معاه بيسوع. الأسبوع اللي فات أنا وريبيكا كنا في كولورادو سبرينجز بنحضر جنازة صديق عزيز كان موسيقي، مات بطريقة غير متوقعة وهو نايم. بالمناسبة كموسيقي ممكن يكون لسه في حاجات هيعملها في السماء. أنا عايز أقولك إني كمبشر بالإنجيل أنا هكون عاطل عن العمل في السماء، مش هيحتاجولي للتبشير بالإنجيل هناك. لكن عموما جسمه كان محطوط في الأرض برفق، وكنا واقفين عند قبره وروحه راحت لله وأخدت شكل الجسم علشان الناس اللي ماتت النهاردة تقدر تتواصل مع بعض ويتعرفوا على بعض. هم في حضور يسوع بيستمتعوا بيه، لكنهم لسه مش مكتملين ولسه ما خدوش جسد القيامة الدائم. الرسول بولس بيقول إن لما يسوع هيجي في الاختطاف، يسوع هيجيب معاه كل اللي رقدوا، يعني كل اللي رقدوا في المسيح. زي ما انتوا عارفين ان السرعة في قراية الآية دي مغرية، لكن خلينا ما نقعش في الإغراء ده. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ انا بفكر في والدي اللي مات وهو كان عنده 106 سنة، انا بفكر في كل القرايب والاصدقاء اللي في السماء والاطفال اللي ودعناهم اللي هيكونوا فوق في السماء دلوقتي مع يسوع وهيجوا تاني. تخيلوا، الكتاب المقدس بيقول ان كل ارواح الموتى هتيجي مع المسيح. الارواح دلوقتي عايشة، لكن المرحلة الاولى هي مجيء يسوع مع الناس اللي رقدوا. ده بالظبط اللي بتقوله الآية، الله هيجيب معاه كل اللي رقدوا. دي كانت رقم واحد. رقم اتنين، أجسادهم هتقوم من بين الأموات. دلوقتي لازم نرجع للآية تاني، أنا عايز أبتدي من آية 16، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا. واو، أجسادهم هتجتمع بأرواحهم، الأرواح هتجتمع تاني مع الأجساد زي بولس الرسول ما قال، علشان أجسادهم هتقوم من بين الأموات. ومكتوب لأن الرب نفسه بهتاف، الله هيقول قوموا بقالكم ميتين مدة طويلة، وهيكونوا هناك. الأجساد هتصعد وهتتواصل مع أرواحها، هتكون شبه قيامة لعازر. يسوع كان عند قبر واحد ميت، وأنا صغير كنا متعودين نقول أنت بتعمل دوشة تصحي الميت. طيب أنا آسف، لكن أنت مش بتعمل دوشة تصحي بها الميت، صعب جدا أنك تصحي الميت. فمرة أخدت طلاب لمقبرة علشان يوعظوا للميتين وبقى لونهم أبيض، أنا أقصد الطلاب هم اللي بقى لونهم أبيض، لكن المقابر فضلت مقفولة. لكن لما يسوع وقف عند قبر العازر قال لعازر هلم خارجا. أغسطينوس قال نشكر الله أنه قال لعازر هلم خارجا، لو ما كانش قال اسمه كانت كل المقبرة قامت من بين الأموات. في الحقيقة ده بالظبط اللي بيعلمه الكتاب المقدس، بيقول إن فيه يوم هيجي لما الأموات يسمعوا صوته ويقوموا، جزء هيروح لقيامة الحياة وجزء هيروح لقيامة الدينونة، لكن في النهاية كل الناس هيستجيبوا لصوت يسوع، صيحة القائد. ولما الله ينادي الموتى هيخرجوا من قبورهم، صدقوني هيخرجوا. وبعدين مكتوب بصوت رئيس ملائكة، تقريبا يقصد جبرائيل. أنا رأيي إن فيه ملائكة كتير هيشاركوا في الحدث ده، الملائكة كانوا موجودين لما يسوع اتولد وهيكونوا موجودين لما هيجي. في الحقيقة فيه آيات كتير بتتكلم عن مجيء يسوع مع الملائكة، وبالتالي هيكونوا موجودين. بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، كانوا بيستخدموا البوق في إيه في أيام العهد القديم؟ البوق هو إشارة إن ده الوقت للتحرك. فاكر لما شعب إسرائيل كانوا عايشين في خيام في الصحراء والوقت جه علشان يتحركوا، فكانوا بينفخوا بالبوق، وتقدر تتخيل إن حتى الناس النايمين هيبتدوا يتحركوا. أنا فاكر إن مرة واحد هزر مع واحد صاحبه كان نايم ونفخ في بوق علشان يصحيه، والحمد لله صاحبه صحي، طبعا كان ممكن يموت منه بسكتة قلبية. يسوع هيجي مع صوت بوق، والراقدون في المسيح هيقوموا الأول. هم عندهم ميزة، ده اللي بيعلمه الرسول بولس، لو فاكر إنك هتتحرم من حاجة كبيرة لو مت وما حضرتش ظهور المسيح تبقى غلطان. بولس هنا بيقول الأموات في المسيح سيقومون أولا، ده في آية 16. طيب إيه هو الحدث الثاني؟ الحدث الأول كان مجيء الرب مع القديسين اللي رقدوا، يعني هيجيب أرواح اللي رقدوا معاه. الحدث الثاني أجسادهم هتقوم من بين الأموات. والحدث الثالث المؤمنين اللي عايشين هيتغيروا على طول، هيتغيروا، هياخدوا أجسادهم على طول، أجسادهم الأبدية الدائمة. بص على اللي بتقوله آية 17، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف، الاختطاف، رابتشرو، جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. الرسول بولس كان بيعلم إن هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في وقت مجيء يسوع. نفس الأحداث دي اتكلم عنها في كورنثوس الأولى إصحاح 15، هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا، يعني مش هنموت كلنا، ولكننا كلنا نتغير. في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق، فيقام الأموات عديم فساد، وده هيحصل في غمضة عين. عينك بتحتاج وقت قد إيه علشان ترمش؟ في الحقيقة أنا فاكر أني سمعت أنها بتاخد حوالي جزء من 50 ثانية بس كده. هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هينتقلوا من الحياة دي لأجسادهم الأبدية في لحظة بعد قيامة الراقدين في المسيح، زي ما بيقول الرسول بولس. تقريبا بعد كده بثواني قليلة هيقوموا ويكونوا مع المسيح. مكتوب أنه هيجي معاهم على السحاب. ظهور المسيح دايما بيكون مرتبط بالسحب. ده ممكن يكون علشان السحب أوقات بتكون تجسيد للبشر، ممكن تكون إشارة لكل الملائكة، زي ما انتوا عارفين إن الكتاب المقدس بيقول إننا عايشين مع سحابة من الشهود.
0: طيب يا صديقي، مش مهم فهمت كلمة سحابة إزاي، الحقيقة إن يسوع المسيح هيجي، والكتاب المقدس بيقول إن المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده هيقابلوه في السماء. أجساد المؤمنين اللي ماتوا هتقوم تاني، وطبعا أجسادهم هتجتمع تاني بأرواحهم اللي هتكون موجودة أصلا مع المسيح، وهيكون وقت كله فرح. أوقات بنقرأ الأحداث دي بسرعة كبيرة، ممكن تاخد لحظة النهاردة علشان تتأمل إزاي الأحداث دي هتحصل. تخيل إنك تكون في يوم عادي في الشغل أو في البيت، وفجأة تلاقي نفسك قدام يسوع بجسد أبدي دائم معاك للأبد. نتمنى إنك تستمر في الاستماع للرقد حتى الفوز، علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا جزء تاني من سلسلة عظات بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن يوم مميز جدا في المستقبل لما أجسادنا هتبقى خالدة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: كنشوفوا باللي يسوع هو كلمة الله. إنجيل يوحنا الفصل الأول والآية الأولى كيقول:
1: في البدو كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدو عند الله. كل شيء به كان، وبلا به ما كان حتى شيء من اللي كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت ضوء الناس، والضوء كيضوي في الظلام، والظلام ما دركوشي. وكلمة ولا جسد وسكن بيناتنا، وشفنا مجده بحال مجد الوحيد المولود من الأب، معمر بالنعمة والحق.
2: كنشوفوا كيفاش كلمة الله عنده القدرة باش يدير بزاف المعجزات، ما عنده القدرة باش يغلب الشيطان، وعنده القدرة على كل أمراض الذات والماكلة والطبيعة. ودابا غادي نشوفوا بعض المعجزات اللي دارها المسيح.
0: وبدأ يسوع كيبشر بملكوت الله، والناس كلهم كانوا كيهضروا عليه. وواحد سميته أندراوس قال الخاص معان:
3: جبرنا المسيح.
0: ومن بعد جبر يسوع واحد آخر سميته فيليبوس وقال له: تبعني. وفيليبوس قال الخاه:
1: جبرنا الشخص اللي هدروا عليه الأنبياء، يسوع الناصري.
0: وتبعوا يسوع بزاف د الناس، وبقى يمشي لعندهم للدواور باش يعلمهم، وشفى العيوار والصومك والزيازن. ومن اللي شاف الناس بزاف طلع للجبل وبدا كيعلم وكيقول:
4: مبروكين المساكن في الروح، حيت ديالهم ملك الله. مبروكين اللي كيبكيو، حيت هما غادين يفرحوا. مبروكين المتواضعين، حيت هما غادين يورثوا الدنيا. مبروكين اللي كيجوعوا ويعطشوا على التقوى، حيت هما غادين يشبعوا. مبروكين اللي كيرحموا، حيت غادين يترحموا. مبروكين صافين القلوب، حيت غادين يشوفوا الله. مبروكين اللي كيعملوا السلام، حيت غادين يتسموا ولاد الله. مبروكين اللي كيتعذبوا على سبب التقوى، حيت ديالهم ملك الله. مبروكين انتوما ملي كيزبلوا فيكم وكيعذبوكم وكيقولوا فيكم كل كلمة قبيحة بالكذوب على سبابي. فرحوا ونشطوا، حيت الأجر ديالكم كبير في السماوات، حيت هيدا عذبوا الأنبياء اللي كانوا قبل منكم. انتوما ملح د الأرض، ولكن إذا فسدت الملحة باش يتملح، ما بقتش صالحة حتى الحاجة غير تسيب على برا والناس يزطموا عليها. انتوما الضوء د الدنيا، ما تقدرش يتخبع واحد المدينة مبنية على الجبل، والناس ما كيشعلوش الضوء ويحطوه تحت السطل، ولكن كيحطوه على المرفع باش يضوي على الناس كاملين اللي في الدار. وهيدا خليوا الضوء ديالكم يضوي قدام الناس، باش يشوفوا الأعمال ديالكم المزيانة ويمجدوا باباكم اللي في السماء. ما تظنوش باللي جيت باش نزول الشريعة د موسى ولا الأنبياء الآخرين، ما جيتش باش نزول، ولكن باش نكمل. ونقولكم إلى ما زادتش التقوى ديالكم على التقوى د العلماء تشرع، ما تقدروش تدخلوا لملك الله. سمعتوا باللي تقال الناس زمان: ما تقتلش، واللي يقتل واجب عليه الحكم. وأما أنا نقولكم باللي كل واحد اللي كيطير له على خاه واجب عليه الحكم، واللي يقول خاه الحمر لازم يوقف في المحكمة، واللي يقول الحمق واجب عليه يمشي لنار جهنم. وإذا جبتي الهدية ديالك للجامع وتمك تفكرتي باللي خاك عنده شي حاجة عليك، خلي تمك الهدية ديالك قدام المذبح، ومشي في الأول وتصالح مع خاك، وعاد أجي قدم الهدية ديالك. سمعتوا باللي تقال الناس زمان: ما تزنيشي. وأما أنا نقولكم باللي كل واحد اللي كيشوف المرأة باش يتشهاها ووزن بها في قلبه. وقال نبي الله موسى: اللي طلق مرته خصو يعطيها الكاغد الطلاق. وأما أنا نقول لكم باللي اللي يطلق مرته على شي سبة من غير الزنا كيرد هاد زني، واللي يتزوج بمطلقة هو كيزني. وعاود سمعته باللي تقال ناس زمان: ما تحنتش، ولكن كمل اللي حلفتي به للرب. وأما أنا نقول لكم: ما تحلفوش مرة، لا بالسماء حيت هي كرسي الله، ولا بالأرض حيت هي الموضع د الرجلين دياله، ولا بالمدينة د القدس حيت هي المدينة د الملك العظيم. ما تحلفش براسك حيت ما تقدرش تبدل شعرة واحدة بيضة ولا كحلة، ولكن يكون كلامكم إيه إذا كان إيه، ولا إذا كان لا، واللي زاد على ذلك شيء هو من الشيطان. سمعتوا باللي تقال ناس زمان: العينينة بالعينينة والسنة بالسنة. وأما أنا نقولكم: ما تردوش الشر بالشر، ولكن اللي ضربك على الجهة اليمين دور له الجهة الشمال، واللي بغى يدعيك ويدي قشبتك خلي يدي حتى جلبتك، واللي كلف عليك تمشي معاه كيلومتر سير معاه جوج. اللي طلبك عطيه، واللي بغى يسلف منك سلف له. وسمعتوا باللي تقال الناس زمان، بغي جارك وكرا عدوك، وأمنا نقولكم حبوا عديانكم وطلبوا الخير على اللي كيعذبوكم، باش تكونوا ولاد باباكم اللي في السماء، حيت هو كيقول للشمس تطلع على القباحين وعلى المزيانين، وكيطيح الشتاء على التقيين والظلمين. حيت إذا حبيتوا اللي كيحبوكم أش من أجر عندكم؟ واش ماشي حتى الناس القباح كيعملوا هاد الشي؟ وإذا رحبتوا غير بخوتكم وصافي، أش كتعملوا كتار من الناس الآخرين؟ واش ماشي حتى الكفار كيعملوا هاد الشي؟ وكونوا انتوما بلا عيب حال باباكم اللي في السماء بلا عيب. ردوا بالكم ما تعملوش الخير قدام الناس باش يشوفوكم، ولا ما غاديش يكون عندكم أجر عند باباكم اللي في السماوات. وملي كتعمل شي صدقة ما تضربش قدامك بالغيطة بحال اللي كيعملوا المنافقين في الجوامع وفي الزناقي باش يمدحوهم الناس. بالحق أنا نقولكم باللي هما داو الأجر ديالهم. وأما انت ملي تعمل شي صدقة ما تخبرش شمالك اللي كتعمل يمينك، باش تكون الصدقة ديالك في السر، وباباك اللي كيشوف في السر غادي يجازيك. وملي تصليو ما تكونوش في حال المنافقين، حيث ما كيحبوا يصليوا واقفين في الجوامع وفي القنوتة الزناقي باش يشوفوهم الناس. بالحق نقولكم هما داو الأجر ديالهم. أما انت ملي تصلي دخل لبيتك وشد بابك وصلي لباباك اللي ما كتشوفو عين، وباباك اللي كيشوف كل شي غادي يجازيك. وملي تصلي وما تعاودوش الكلام الخاوي فحال اللي كيديروا القنوس، حيت هما كيظنوا باللي بالكلام ديالهم المعاود غادي يسمع لهم الله. ما تكونوش في حالهم، حيت باباكم كيعرف كل شي اللي كتحتاجوه قبل ما تطلبوه منه. وصلي وانتوما هيدا: بابانا اللي في السماوات، يتقدس اسمك، يجي الملك ديالك، يتعمل خطرك فحال ما هو في السماء عاود على الأرض. الخبز اللي يكفينا عطيهنا اليوم، واغفرنا ذنوبنا فحال ما كنسامحو حتى حنايا اللي كيتعدوا علينا، وما تدخلناش في تجربة ولكن نجينا من الشيطان، حيت الملك والقوة والمجد ديالك ديما آمين. حيت إذا كتسمحوا للناس في العيوب ديالهم غادي يسمح لكم عاود باباكم اللي في السماوات، وإذا ما كتسمحوش للناس في العيوب ديالهم ما غاديش يسمح لكم باباكم عاود في العيوب ديالكم. وملي تصوموا ما تكونوش معبسين وجهكم في حال المنافقين، حيت هما كيعبسوا الوجوه ديالهم باش يبانوا للناس باللي هما صايمين. بالحق نقولكم هما داو الأجر ديالهم. وأما انت ملي تصوم دهن راسك وغسل وجهك باش ما تظهرش للناس باللي انت صايم، ولكن الباباك اللي ما كتشوفو عين، وباباك اللي كيشوف كل شي غادي يجازيك. ما تخموش على حياتكم، اش تاكلوا واش تشربوا، ولا على ذاتكم اش تلبسوا. واش ماشي الحياة احسن من الماكلة والجسد احسن من اللباس؟ شوفوا طيور السماء، ما كيزرعوا ما كيحصدوا وما كيجمعوا في الخزاين، وباباكم اللي في السماء كيوكلهم. واش ما انتو ماشي احسن منهم بزاف؟ واذا كان ربيع الفدان اللي ينصاب اليوم هيدا، ولا غدا يتسيف في الفران كيلبسوا الله هيدا، اعساكم انتوما كيفاش ما يلبسكم شي اقليل الايمان؟ على داك الشيء ما ترفدوش الهم وتقولوا اش ناكلوا واش نشربوا واش نلبسوا، حيت هاد الشيء كامل كيف تشعل عليه القنوس، حيت باباكم السماوي كيعرف باللي انتوما كتحتاجوا لهاد الشيء كامل. ولكن فتشوا في

0: في العينين ديالك. قال منافق خرج في الأول العود اللي في عينك وعاد عادي تشوف مزيان باش تخرج الخشاشة اللي في عينين أدخاك. ما تعطوش اللي مقدس الكلاب، وما تسيبوش الجوهر قدام الحلالف عندك يزطموا عليها برجليهم ويدوروا ويرفسوكم. طلبوا يتعطلكم، فتشوا تجبروا، دقوا الباب ينفتح لكم، حيت كل واحد اللي كيطلب كيتعطالو، واللي كيفتش كيجبر، واللي كيدوق كيتفتح له. وشكون فيكم إذا طلب ولده منه خبزة يعطيه حجرة، وإذا طلب له حوتة يعطيه حية؟ وإذا كنتوا كتعرفوا تعطيوا لأولادكم المعطات المزيانين وانتوا مقبح، أعساك باباكم اللي في السماوات واش ما يعطيش الخيرات اللي كيطلبوه له؟ وكما بغيتوا الناس يعاملوكم مزيان حتى انتوا ما عملوهم هيدا، حيت هذه هي الخلاصة الشريعة والأنبياء. دخلوا من باب الضيق، حيت واسعة وعريضة الطريق اللي كتدي للموت، وبزاف اللي كيدخلوا منها، حيت ضيق الباب ومحصورة الطريق اللي كتدي للحياة، وقلالين هما اللي كيجبروها. ردوا بالكم من الأنبياء الكذابة اللي كيجيوكم في لباس الغنم، ولكن من الداخل هما دياب خطافة، من الغلة ديالهم تعرفوهم واش كيجنيو العنب من الشوك ولا الكرموس من العليق. هيدا كل شجرة مزيانة تجيب غلة مزيانة، ولكن الشجرة القبيحة كتجيب الغلة القبيحة. ما تقدرش الشجرة القبيحة تجيب غلة مزيانة ولا الشجرة مزيانة تجيب غلة قبيحة. وكل شجرة اللي ما كتجيبش الغلة تقطع وتسيب في العافية، وهيدا من الغلة ديالهم تعرفهم.
1: وملي كمل المسيح هاد الكلام تعجبوا الناس كاملين من التعليم ديالو، حيت كان كيعلمهم بحال واحد اللي عنده القدرة وماشي بحال العلماء الشرع. واحد المرأة كانت مريضة بالتجرية الدم مدة 12 عام، جات من مور المسيح وقاست الجلال ديال القشاب ديالو، حيت قالت في نفسها إذا قست غير الجلابة ديالو نبرة. وحيت كان عندها إيمان برات من مرضى، وكان كل واحد كيسمعو كيتعجب حيت كان كيعلم بسلطان. ومرض الجدام كان منتشر في وقت المسيح، وبزاف د الناس كان عندهم خوف من هاد المرض اللي كيعادي، وهاد المرض كان كيبحال مرض السيدة في هاد الوقت. وكان اللي كيمرض بهاد المرض خصو ما يخالطش الناس، وعلى ذاك الشيء المجدام كان خصو يخرج من المدينة اللي عايش فيها ويخلي عائلته ويبعد على البلايز ديال العبادة وما يقرب من حتى شي واحد ولا يسلم عليه. ولكن واحد الراجل كان مريض بهاد المرض ملي شاف المسيح ماجي جرى وسجد له وقال
2: أسيدي أسيدي إذا بغيتي راك قادر تشافيني.
1: واخا الناس كانوا كيخافوا من هاد المرض، المسيح مد يدو على هاد الراجل وقال
0: إياه أنا بغيت نشافيك.
1: وشافاه في ديك الساعة، حيت يسوع عنده القدرة على كل شيء. واحد النهار كان المسيح في واحد الدار كيعلم الناس، وشي رجال جاوا رافدين واحد الراجل مريض بوفالج، وملي وصلوا للدار فين كان المسيح جبروا الدحاس وما قدروش يدخلوا، وملي ما صابوش منين يدخلوا طلعوا للسطح ودلوا الراجل من الحلقة اللي كانت تمل عند المسيح. وملي شافوا المسيح قالوا
0: ذنوبك مغفورة.
1: وكانوا تما في ديك البلاصة العلماء الشرع وبداو كيقولوا مع راسهم
3: كيفاش كيقول هادشي؟ هذا كفر، الله بوحدو اللي كيغفر الذنوب.
1: وعرف يسوع اللي كيفكروا فيه وقال لهم
0: علاش كتفكروا هيدا؟ قولوا لي أمسهل، نقول لهذا الراجل ذنوبك مغفورة ولا نوض ومشي؟ ولكن باش تعرفوا باللي ابن الإنسان عنده القدرة على المرض وعنده القدرة على الأرض باش يغفر الذنوب تاني.
1: وقال للراجل اللي كان مريض بوفالج
0: نوض ارفض فراشك وسير لدارك.
1: وناد الراجل اللي كان مريض في ديك الساعة ورفض الفراش اللي كان مريض عليه ومشى لداره هو كيحمد الله في الطريق، والناس كلهم بدأوا كيسبحوا الله وكيقولوا
4: ما عمرنا ما شفنا شي حاجة في هادي اليوم شفنا رجايب.

0: واحد النهار تبعوا المسيح بزاف د الناس وهدر معاهم على ملكوت الله، وفي العشية ملي قربت تغرب الشمس تلامت قالوا للمسيح:
1: صيفت الناس في حالهم باش يمشيوا للتشورة اللي دايرين بينا باش يجبروا الماكلة والنباتة، حيث حنا في موضع خالي.
0: وقال لهم المسيح:

0: علاش اللي ما تعطيهمش انتوما ياكلوا؟
1: وقالوا له: اسيدي، حنا ما عندنا غير 5 الخبزات وجوج حوتات، ومنين غادي يجيونا الفلوس باش نشريو الماكله لهاد الناس كاملين؟
2: حيت كانوا تماك 5000 راجل وعاد نساو الدراري. وقال لهم المسيح:
0: جلسوهم 50 في كل مجلس.
2: وعملوا داكشي اللي قال لهم المسيح وجلسوهم كاملين. وشد المسيح ديك الخبزات والحوتات وهز عينه للسماء وباركهم وكسر وعطى التلامذ باش يعطيو للناس. وكلاو الناس وشبعوا كاملين، وهزوا من شياطة الكسور 12 قفة. وخا هيداك الناس بقاو كيطلبوا علامة باللي المسيح جا من عند الله، وقالوا له:
3: جدودنا كلاو المن في الصحراء ومكتوب في كتاب الله باللي عطاهم الخبز من السماء باش ياكلوا.
2: وقال لهم يسوع:
0: الخبز الحقيقي جا من السماء، ماشي من عند موسى. أنا هو الخبز الحقيقي اللي كيعطي الحياة، واللي يجي عندي ما عمر يجوع، واللي آمن بيا ما عمر يعطش.

0: وفي واحد العشية كان يسوع مع التلامذ ديالو في البحر الجليل، وهاج البحر وكانوا المواج كبار والفلوكة كانت قريبة تغرق بهم وتعمرت بالماء. في هذا الوقت يسوع كان ناعس والتلامذ بقاو كيغوتوا له وفيقوه وقالوا له:
1: أسيدي أسيدي، ما طلعتيش فينا الحساب اللي غادي نغرقوا.
0: وقف يسوع في السفينة ونهض في الريح وقال للبحر:
2: سكوت تهدم، مالكم خايفين؟ ما عندكم إيمان؟
0: ووقفت الريح وتهدنت الدنيا، والبحر رجع راسي كما كان، والتلامذ ديالو خافوا بزاف وقالوا لبعضياتهم:
1: شكون هذا اللي حتى الريح والبحر كيطيعوا كلامه؟
0: وملي وصلوا للجهة الأخرى ديال البحر، لقوا تما واحد الراجل مسكون بالجنون، كان كيسكن في المقابر، وحتى واحد ما قدر يربطو حتى بالسناسل، حيت بزاف ديال المرات كانوا كيحاولوا يكتفوه بالحبال ويربطوه بالسناسل، وكان كيهرس السناسل ويقطع الحبال، وحتى واحد ما قدر يغلبو، وكان كيغوت ديما بالليل وبالنهار في وسط القبور وفي الجبال، وكيجرح لحمه بالحجار. وملي شاف يسوع من بعيد، جرال عنده وطح عند رجله وقال له يسوع:
2: أهد الجن خرج من هذا الرجل.
0: وهو يغوت بالجهد وقال له:
3: أش بيني وبينك يا يسوع ابن الله العلي؟ دخلت عليك بالله ما تعدبني شي.
0: وسولوا يسوع:
2: أشنو سميتك؟
0: وجاوب وقال له:
4: احنا عسكر كبير حيت احنا بزاف.
0: وبقاو الجنون كيرغبوا يسوع باش ما يخرجهمش برا من البلاد، وكانت تما واحد القطعة كبيرة ديال الحلالف كترعى فوق الجبل، وهما يرغبوا الجنون يسوع وقالوا له:
4: صيفطنا لهذوك الحلالف باش ندخلوا فيهم.
0: وسمح لهم يسوع ودخلوا في الحلالف، وخرجوا من ذاك الراجل ورماوا الحلالف راسهم من فوق الجبل وطاحوا في البحر وغرقوا كلهم، وكانوا شي 2000 ديال الحلالف. وهربوا السراح وضيعوا الخبار في المدينة والدشورة، وجاوا الناس باش يشوفوا اش وقع، وجاو لعند يسوع وشافوا هذاك الراجل اللي كان مسكون بالجنون جالس ومكسي وبعقله، وتخلعوا بزاف وخبروهم شهود شنو وقع للراجل اللي كان مسكون وشنو وقع للحلال، وطلبوا الناس من يسوع باش يخرج من بلاده. ومن اللي بغى يسوع يركب في الفلوكة طلب منه الراجل اللي كان مسكون باش يديه معاه، ولكن يسوع قال له:
2: رجع لدارك لعند عائلتك وخبرهم بكل شي اللي دار معك الرب وكيفاش رحمك.
0: ومشى الراجل وبدا كيبرح في البلاد كلها بداك الشي اللي دار معاه يسوع، والناس كلهم كانوا كيتعجبوا.
5: واخا هيداك بزاف د الناس ما كانوش فرحانين على داك الشي، طلبوا من المسيح باش يمشي من بلادهم، ولكن ديك الراجل كان فرحان هو وعائلته وما بقاش يعيش في المقابر. والله بغاك باش تدير نفس الشي، اذا الله عمل في حياتك شي حاجه بغاك تخبر الناس على اللي عملوا معاك. عزيزي المستمع، وقف وخمم في هادشي كله. شكون اللي عنده القدرة على الجنون؟ شكون اللي عنده القدرة على كل مرة؟ شكون اللي عنده القدرة باش يتحكم في الجو؟ شكون اللي عنده القدرة باش يغفر الذنوب؟ شكون اللي عنده القدرة باش يوكل آلاف د الناس بخمسة د الخبزات وجوج د الحوتات؟ واللي التعليم ديالو فيه التعليم د كل إنسان، يسوع المسيح هو كلمة الله الحية. تفكر باللي الله قال في البداية: كون وكان. من بعد جاء يسوع كلمة الله وقال: كون وكان. وماشي غير هادشي وصافي، يسوع كيهمو أمرك، بغاك تجرب العيشة في مملكته، يعني مملكة الله. سيمانا الماجة غادي نشوفو باللي يسوع هو خروف الله وباللي حقق مئات النبوءات.
6: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات، أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق، أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
2: اهلا بكم من جديد مستمعينا الاعزاء، انتوا دلوقتي بتسمعونا في برنامج بحب. بتحب مين؟ دي مش مهم، احنا اتفقنا من الاول ان كلامنا عن الحب، الحب الحقيقي، الحب وبس. وحضرتك او حضرتك عليك انك تقيس اللي احنا بنقوله ده على اللي بتحبه او اللي بتحبيه. اللي بتحبه ده بقى قريب، غريب، حبيب، صديق، جار، المهم وانت بتحب تحب صح. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن علاقة الحب وبشويش.

0: ورجعنا بعد الفاصل وبنفكركم النهاردة بنتكلم عن الحب وعن بشويش. إيه حكاية بشويش دي؟ بشويش لأن اللي بيحب ما يتعصبش، ما يتخانقش لا على الكبيرة ولا على الصغيرة، والحب كمان ما بيتعصبش من غير سبب. الحب إنك تتأكد من إن مش دايماً رأيك أنت الصح. الحب هو إنك ما تتخانقش مع اللي مختلف عنك في الرأي أو الشكل أو المضمون. الحب عايز تركيز شوية مع المدعو فم أو بق حضرتك، تاخد بالك منه كويس، بيقول إيه، بيقول إمتى، بيقول إزاي، بيطلع منه إيه. الحب هو إنك تكون نقي وبسيط. الحب هو إن اللسان يستنى شوية وما يتكلمش لما يكون قلبك جواه غضب. الحب هو إنك تحسب اللي هتقوله قبل ما يبقى ناتج، يعني قبل ما يبقى قلته وخلاص. الحب هو إن أول ما تشوف عيوب اللي قدامك تاخد قرار بإنك تشوف عيوبك وما تبصش بس لعيوب اللي قدامك. الحب هو إنك تكسر العدسة اللي بتشوف بيها غلطات اللي قدامك. الحب هو إنك تظبط لسانك وإيدك ورجلك وقت الغضب. الحب هو وإنت في أشد حالات الغضب تعد من 1 لـ10، من 1 لـ20، قبل ما ترد على حد غلط فيك أو عصبك. الحب إنك ما تهنش حد كان قاصد يزعلك. الحب مش إنك تجز على سنانك. الحب هو إنك ما تشوحيش في وش اللي قدامك. الحب هو إن صوتك تسمعه أنت واللي واقف تتكلم معاه بس، مش كل العمارة يعني. الحب هو إنك ما تستنيش أقرب غلطة ليها عشان تقولي كل اللي محوشاه وكتماه. الحب هو بشويش، بشويش في الكلام وبشويش في التصرفات وبشويش في الانفعال. الحب هو الكلام بحساب وقت ما تكون متضايق ومخنوق، يعني فكر في الرد قبل ما تقوله. الحب هو إنك آخر حاجة تعملها أو حتى تفكر فيها هي الخناق. أعزائي، واسمحوا لي أقول لكم أصدقائي المستمعين، هو ده الحب، ودي صفاته، ودي طريقته، ودي سكته. لو ينفع نقول إن اللي بنقدمه هنا في برنامجنا يكون دستور للحب، دستور يحميك ويحمي كل اللي بتحبهم كمان. قبل ما أسيبكم أحب أفكركم إنكم تتعاملوا بشويش مع كل اللي بتحبوهم. خلصت حلقتنا النهاردة، وهنتقابل مع بعض في المرة اللي جاية في نفس ميعادنا وبرنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.
1: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر، عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في 3 أفكار. فكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. فكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. فكرة الثالثة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك، واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء، ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتهزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا، وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي، وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه البلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين، واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
6: قيامة المسيح من الأموات ليست حقيقة دينية فقط، هي من أهم الحقائق التي يشهد عنها التاريخ ويؤيدها العقل ويستريح إليها الضمير.
7: منذ القرن الأول الميلادي والمسيحيون يؤمنون بقيامة المسيح.
8: وما الذي يؤيد قولك هذا؟
7: الكتابات الأولى.
9: تقصد الكتاب المقدس؟
6: أهم الكتب وأصدقها. طبعاً لن ننحرف إلى أن الكتاب تحرف مرة أخرى.
8: تناولنا ذلك وناقشناه بتفصيل،
7: ووصلنا إلى أن الكتاب المقدس كلمة الله التي لم تتغير ولم تتبدل ولم تتحرف ولم تنسخ. لكنني أتحدث عن كتابات الأولين.
8: الأولين من الفلاسفة والعلماء؟ أهذا ما تقصد؟
6: هؤلاء من تستحق كتاباتهم أن تقرأ.
9: من من الكتاب الأولين يا عم قاسم كتب عن القيامة؟
7: كل الذين كتبوا في أول القرون المسيحية.
8: قدم كتاباتهم يؤكد صدقها لأنهم معاصرون أو معاصرو معاصرين.
6: مثل من يا أبي؟
7: أغناطيوس. أغناطيوس كتب يقول إن المسيح تألم لأجل خطايانا وقام في اليوم الثالث لأجل تبريرنا. وبوليكاربوس قال
6: من ينكر قيامة المسيح فهو من أتباع الشيطان.
7: وبلسطون قال
6: المسيح قام من بين الأموات لأنه لم يكن مجرد إنسان.
7: وكثيرون آخرون من الفلاسفة والمفكرين، حتى كانت سنة 325 ميلادية في مجمع نيقية صدر قانون الإيمان المسيحي الذي يبدأ بالقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد،
6: ويقول يسوع المسيح تأنس وصلب عنا في عهد بيلاطس البنطي، وتألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب المقدسة.
8: كل هذه كتابات مسيحية يا عم قاسم.
7: إليك كتابات غير مسيحية يا حسام. قال محمد بن إسحاق إن المسيح توفى 7 ساعات ثم أحياه الله ورفعه.
8: أين كتب ذلك؟ أين وجدت ذلك القول؟
7: في تفسير الإمام الرازي الجزء الثاني صفحة 457.
6: وقال إدريس إن الله أمات المسيح 3 أيام ثم بعثه ثم رفعه.
9: وأين ذلك أيضا؟
6: في ابن كثير الجزء الأول صفحة 366.
7: وقال ابن حزم وأبو علي الجبائي المعتزلي إن المسيح مات ثم أحياه الله ورفعه، كتاب نظرة عابرة على من ينكر عيسى صفحة 30.
6: وإخوان الصفا يا أبي؟
7: هؤلاء من كبار العلماء والمفكرين في القرن الرابع الهجري.
8: وماذا قال هؤلاء العلماء؟
6: قالوا عن المسيح إنه ظهر للناس وجعل يدعوهم ويعظهم حتى أخذ وحمل إلى ملك إسرائيل.
9: ملك إسرائيل؟ الكتاب المقدس يقول بيلاطس البنطي.
8: هم لم يقتبسوا من الكتاب المقدس. لعل لهم مصادر تاريخية أخرى كانت موجودة في عصرهم.
9: وماذا قالوا أيضا يا مريم؟
6: فأمر بصلبه، فصلب وسمرت يداه على خشبتي الصليب، وبقي مصلوبا من صحوة النهار إلى العصر، وطلب الماء فسقي الخل، وطعن بالحربة في جنبه،
7: ثم دفن مكان الخشبة ووكل بالقبر 40 رجلا، وهذا كله بحضرة أصحابه وحواريه. وبعد 3 أيام اجتمعوا في الموضع الذي وعدهم أن يتراءى لهم فيه، فرأوا تلك العلامة التي كانت بينه وبينهم.
6: ومنذ قيامة المسيح والمسيحيون يخصصون يوم الأحد كيوم عبادة بدلا من السبت الذي يقدسه اليهود.
8: أعرف أن تقديس يوم السبت وصية هامة لليهود، والناموس هدد من يكسر تلك الوصية بالعقاب الصارم.
9: واليهود الذين آمنوا بالمسيح كيف تجرأوا على كسره؟
2: كيف بدأوا يقدسون يوم الأحد بدلا من يوم السبت؟
7: هذا لأن المسيح قام من الموت يوم الأحد، وبهذه القيامة أسس المسيح عهدا جديدا ويوما جديدا للمسيحيين.
8: وهل كل المسيحيين يقدسون يوم الأحد؟
6: نعم، كلهم بلا استثناء مهما اختلفت عقائدهم. يوم الأحد هو يوم القيامة لكل العقائد والطوائف المسيحية.
9: يوم القيامة؟ حسبت عيد القيامة مرة في السنة.
6: عيد القيامة غير يوم القيامة. الأحد هو اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات، أما عيد القيامة فهو العيد الذي أخذ المسيحيون يحتفلون به بدلا من كل الأعياد اليهودية القديمة.
2: يحتفلون بعيد الفصح؟
7: عيد الفصح عيد يهودي كان يرمز إلى الفداء وإلى المسيح، فلما قام المسيح بدلوه بعيد القيامة.
6: كانت التحية عند المسيحيين الأوائل المسيح قام، والرد عليها حقا قام.
8: لذلك لم يحد أحد من المسيحيين عن يوم الأحد هذا حتى اليوم.
2: فهذا دليل على اتفاق وثقة المسيحيين بالقيامة.
9: وهل من أدلة أخرى؟
7: هناك القبر الفارغ، قبر معروف مكانه، يزوره الملايين في الأراضي المقدسة، فارغ لا يوجد بداخله شيء، قبر خال، دليل قاطع.
6: ومنذ بداية المسيحية وأحداث المسيحية وأعمال المسيح منقوشة على الآثار، صور ونقوش وتماثيل منذ القرن الأول، وفيها صور القيامة.
8: الآثار المسيحية في بلاد كثيرة في الشرق.
9: هو علم واسع يدرس في العالم كله،
2: صوره وناقشه المسيحيون،
7: وهذا دليل قوي. والمسيحيون الأوائل التلاميذ لو لم يقم المسيح لتشتتوا وماتت دعوتهم، بعكس ذلك كانوا ينادون بقيامة المسيح بشجاعة.
6: لم يترددوا، لم يغيروا شهادتهم، لم يتراجعوا أمام الاضطهاد والتعذيب، وضعوا قيامة المسيح أساسا للمسيحيين ونشروها كقلب المسيحية ومركزها الأسمى.
8: أليس هناك احتمال للخطأ؟
9: خدعة؟ تقصد خدعة؟
2: وهل تستمر خدعة 2000 سنة؟
7: لو لم تكن القيامة حقيقة لما انتشرت المسيحية إلى كل ركن في العالم، ولما فكر أحد في اعتناقها، ولما تعرض أتباعها للاضطهاد والألام والتعذيب.
6: قيامة المسيح تتعارض مع ما ألفه الناس من أحداث، تتعارض مع ما يحدث للناس، لكن ما حدث للمسيح قيامته لا تتعارض مع العقل، هي تسمو فوق إدراك العقل لكنها لا تتعارض معه.

0: لا يعقل أبدا أن يحتوي قبر المسيح، لا يقوى أي قبر على ذلك،
1: لا يقدر عليه الموت، الموت أعجز من أن يحتفظ بالمسيح في القبر.
0: ولادته من عذراء عجيبة، ظهر بشكل مادي، تشكل في بطن العذراء مريم، لكنه كان من جوهر يختلف عن باقي البشر.
2: نعم هذا صحيح.

0: روح الله عليه، صنع معجزات، أقام موتى، شفى مرضى، أسكت العواصف ومشى على الماء.
1: كيف يستطيع القبر تقييد قوته الروحية؟ لا القبر ولا الموت يقدران على مقاومة قدرته الروحية الخارقة.
0: قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وقال أنا هو القيامة والحياة، وقال عنه بطرس إنه هو رئيس الحياة.
1: كيف يحجز القبر الحياة، القيامة والحياة، رئيس الحياة؟ كيف يقدر الموت على الحياة؟
2: القبر، الموت، الحياة.
3: الحياة تهزم الموت،
4: الحياة تنتصر على كل شيء، الحياة حية لا تموت.
0: لو لم يقم المسيح لاهتزت نظرتنا لعدالة الله. الله لا يسمح بنصرة الظلم.
1: العدالة، عدالة الله لا بد أن تتم، لا يقف أمامها قبر ولا يعطلها موت.
0: وقيامة المسيح لم تكن بسبب قوة خارجة عنه، بل بقوة كامنة في ذاته.
1: هو القيامة والحياة، القيامة والحياة فيه، في ذاته.
0: وهكذا قام المسيح ناقضا أوجاع الموت، لم يكن ممكنا أن ينتصر عليه الموت
1: أبدا، لا يمكن.
0: شكرا لكم.
5: شكرا لك.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا ما كان القبر يقدر أن يحتفظ بالمسيح في داخله؟ لماذا ما كان القبر يقدر أن يحتفظ بالمسيح في داخله؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم معنا في برنامج حدوتة ولحن. أهلا بيك يا بهجة عدلي معنا لمرة جديدة.
1: أهلا بيك،
0: وسعداء جدا أن احنا نكون مع بعض النهاردة في برنامج حدوتة ولحن. احنا متعودين ان احنا نسمع منك بصراحه حاجات جديده ودرر وحاجات عظيمه يعني.
1: ربنا يستر.
0: ترنيمه النهارده ترنيمه برضو باللغه العربيه الفصحى، حاجه ماشيه مع المود بتاع حضرتك، لان انا عارف انك انت تحب العربي
1: شويه.
0: يعني هناخد مع بعض كلمات الترنيمه للشاعر الكبير زكريا عوض الله والالحان الموسيقار العظيم اللي احنا بنحبه كلنا نصف صبح. اشكرك. الترنيمه متاخده من قصه من انجيل لوقا اصحاح 10 بتاع واحد سامري اسمه سامري الصالح. ايه قصة السامري؟ هنعرفها بعد ما نسمع العدد الاولاني من ترنيمة انت ربي السامري ذو الصلاة.
1: يلا بينا.

0: ماجد عدلي، الكلام الحلو ده ليه قصة في الكتاب المقدس. أنا نفسي بس ندي نبذة بسيطة جدا عن القصة زي ما جت في إنجيل أصحاح 10. نفسي تحكي لنا كده إيه الموضوع، إيه القصة كانت شكلها.
1: راجل ناموسي بتاع الناموس بيكتب الشريعة ومتخصص فيها، راح يقول له يا معلم عايز يجربه وعايز يحرجه يعني.
0: يقول
1: ماذا أعمل أرس الحياة الأبدية؟
0: يقول مين؟
1: للرب يسوع. ماذا أعمل أرس الحياة الأبدية؟ فقال له إيه اللي مكتوب في الناموس؟ تقرأ يعني إزاي بتقرأ الناموس؟ أنت بتاع ناموس. فقال له أحب الرب إلهي من قلبي وكل نفسي وقدرتي وفكري وقريبي زي نفسي. قال له طب خلاص ده هو ده اللي هتعمله عشان تورث الحياة الأبدية.
0: تمام.
1: بعدين قال له طيب حاس إن هو أحرج، كان رايح يحرج المسيح هو أحرج. فقال له طب يعني مين هو قريبي طيب عشان أحب قريبي؟ فقال له كان إن في إنسان نزل من أورشليم لأريحة وقع بين لصوص. أورشليم على تبة عالية وأريحة تحت. في الوادي الجاف كانت زمان في مصادر مياه معدية في المجرى ده ونشف مع الوقت وبقى طريق الناس بتعدي فيه. فطلعوا عليه الحرامية لأن ده طريق بره البلد يعني. فكانت طبعا الأماكن دي كانت مليانة حرامية ولصوص وكده. وقع بين إيديهم عوروه وخدوا منه حاجته، وكان معدي كاهن وبعدين معدي لاوي، خافوا يقربوا منه ليكون في حاجة كمين معمل لهم.
0: ده واحد اسمه كده؟
1: هو اسم لاوي ده اسم لأنه وصبت من الأصباط، لكن ده كان تخصص ديني.
0: يعني زي واحد بتاعك مجمع يهودي يعني، حد شغال في المجمع.
1: والكاهن
0: واحد شغال في المجمع
1: برضو دينية.
0: تمام.
1: والاتنين شافوه عدوا، بس عدى واحد راجل غريب قوي من السامرة، بلد أعداء للناس دول. بس لما شافه كده راح قرب منه وخد بإيده لقيه بين الحياة والموت، راح ساعده وعالجه، حط له زيت وخمر وكده في عالجه يعني، وركبه على الحمارة وحطه في فندق على الطريق وقال لهم اهتموا بيه وانا هدفع، ولغاية ما الراجل تعافى.
0: ده الراجل الغريب هو اللي عمل الحركة دي.
1: سمير.
0: الكاهن اللي من بلده وبتاع ربنا ما عملش الكلام ده خالص. الترنيمة بتبدأ من الآخر للأول. الترنيمة بتبدأ بكلام غريب بتقوله أنت ربي السامري وذو الصلاح. طبعا أعتقد أن هو الكاتب زكريا عبدالله ما كانش يقصد أنه ربنا السامري يعني من بلد اسمها السامري.
1: لا لا، هو شبه السامري يعني، السامري بيفكرني
0: إيه؟
1: بربنا
0: في إيه؟
1: أنه راجل غريب الجنس لكن بيعمل حاجات ما بيعملهاش القريب اللي مفروض يعمله القريب، اللي هو أكتر ناس محبوبين في القريب، لأن اللي بتوع ربنا دايما في كل دين وفي كل شعب وفي كل جنس هم الناس الأتقى والأكثر ورعا وتدينا وحبا للآخرين. وطلع هو ربنا حط اللي هو الرجل القوي قوي قوي ده مع الرجل الغريب خالص خالص خالص ده. القوي ما عملش حاجة والغريب عمل كل حاجة حلو.
0: ده كان يعني سامحني تحامل من المسيح هو بيحكي القصة على الكاهن واللاوي، ولا كان مدح في السامري، ولا هو
1: ربما تكون دي قصة حقيقية
0: كمان
1: ما حدش يعرف، بس أنا شخصيا أتوقع أن تكون قصة حقيقية شافها المسيح، لأنه كل أحداثها حقيقية بتحصل فعلا. نزل من أورشليم لأريحة، فاللي بيمشي في السكة دي فعلا بينزل من حضر، وقع بين لصوص فعلا. المنطقه دي معروفه
0: يعني
1: ان مليانه بلصوص.
0: يعني كانت مثل ولا انا اسف قطعت
1: الكتاب المقدس،
0: مثل ولا قصه مش مهم، انا مش دي القضيه. بس انت يعني انا بقول بسال سؤال تاني، هو ليه السيد المسيح كان دايما تحس انه متحامل شويه على بتوع الشريعه وبتوع الهيكل واليهود؟ يعني ايه المشكله مع دول، ولا هو كان عاوز يوصل ايه من ورا الكلام؟ يعني
1: هو ربنا
0: ما
1: دايما
0: ما تتوقعش حاجه من الناس القريبه منك مثلا، توقع الكلام ده من الاغرب.
1: لا، ربنا بيرمي حاجه ابعد. الناس المكلبشه في الدين وهي مش حقيقيه مرفوضه عند ربنا. ربنا ما قالش ويل لك ايتها الزانيه، ويل لك ايها العشار، عمر ما ربنا قال ويل لحد من الناس دي.
0: يا سلام.
1: طبعا انت قريت في الانجيل ربنا قال ويل لك ايتها السامريه، ويل لك ايها الزاني، ويل لك ايها العشار، عمره ما عمل ويلات للناس الحلوه دي. دي ناس حلوه في نظره،
0: حلوه وهي زانيه،
1: مش حلوه وهي وحشه، حلوه لانها مكشوفه فحقيقيه. الزنية اللي ماشي يعني واقفة كده في وسط الناس مش عارفة تودي وشها فين، عندها فرصة انها تتغير الافضل لانها معترفة مكشوفة عيوبها. الزاني مكشوف عيوبه، والعشار معروف انه مكروه من المجتمع وشخص محتقر
0: يعني
1: من الناس
0: مكشوف يعني عيوبه.
1: ايه عشار؟ اللي كان بيلم الضرائب بتاعت الاعداء اللي محتلين البلد يعني. عميل جاسوس وعميل للاخرين. لكن بتوع الدين مفروض يبقوا بتوع الدين بجد، بتوع ربنا بجد. لما ربنا ما لهمش بتوع ربنا بجد كشفهم وقال لهم ويل لكم يا نصابين يا كذابين يا مرائين يا بتاع. طبعا
0: يعني يعني يعني عايز اقول ان المسيح كان مش ضد الخطاة المعروفين خطاياهم مكشوفه، لكن كان ضد الناس اللي بتتمسح في الدين واللي عايزه تلبس توب الدين باي شكل عشان تهرب من الفساد اللي جواه.
1: الخط المكشوف ناقصه حته ربنا بيكملها له. آه. مليان بشعور بالذنب والضياع مش عارف يودي وشه فين، ربنا بينصفه. لكن الشخص بتاع الدين ما عنده حته زياده ربنا لازم يقطعها له.
0: يقطعها له.
1: طب حته التدين المزيف دي حته زياده. ده رياء وكبرياء.
0: يعني انت كده بتقول المشكله مش في الدين كدين،
1: طبعا
0: المشكله في ان انا استغل الدين
1: بالظبط،
0: مش اعيش
1: لخدمه اغراضي الشخصيه.
0: لكن هل معنى كده ان كل المتدينين عندهم مشكله في نظرك؟
1: في هم في تحدي مستمر يومي انهم يتحطوا في المشكله.
0: يتحطوا في مشكله ايه؟
1: طبعا انه بيرموا على الدين، بيجري على الدين. طب ما بيغيرش نفسه لكن بيستخدم الدين لاجل نفسه. غير الشخص التقي بتاع ربنا بجد مش بيستخدم الدين لنفسه، هو بيغير نفسه على الدين.
0: يعني هو
1: الدين هو الستاندرد وانا اللي ناقص. لكن بتوع الدين انت شفتهم الفرسين القصه دي، ناموسي ايه جه يجربه لما تتقلب اللغه الحرفيه جه يحرجه. يعني ده واحد عنده زياده وبيتفلسف بقى. فتعالى بقى اوريك انت اللي محتاج تحرج.
0: اعزائي المستمعين، انيس منصور قال زمان الدين اللي ما غيركش غيره. خلونا نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع مع بهجت عدلي وقصه السامري.

0: ورجعنا أعزائي المستمعين مرة تاني مع قصة السامري الصالح، القصة المعروفة تقليديا باسم السامري الصالح، وهي قصة ذكرها السيد المسيح ردا على واحد كان رايح يحرجه من رجال الدين اليهودي اللي ما كانوش مقتنعين بيه وكانوا عاوزين يحرجوه أو يجربوه، كما سمعنا من قبل الفاصل مع بهجة عدلي. بهجة، رجعنا مرة تاني علشان نسمع فكرك في المجتمع وماذا ينظر أو كيف ينظر الإنسان. احنا عندنا دلوقتي أربع نوعيات، احنا عندنا لصوص وعندنا كاهن وعندنا لاوي وعندنا سامري، يعني دول أربع نوعيات تعرض ليهم الراجل ده في اليوم بتاعه ده. القصة اللي ممكن تكون بتشرح المجتمع بطريقة بانورامية كبيرة جدا جدا. لو هنتكلم عن اللصوص، مين اللصوص في المجتمع في نظرك؟
1: في القصة معروفين الحرامية اللي قطع الطرق اللي عايزين ياخدوا أي حاجة مش من حقهم.
0: لكن لو هناخد الكاميرا ونعمل زوم شوية على المجتمع اللي احنا فيه، هل بس هما دول البلطجية اللي في الشارع؟ لانه انا النهارده لما اقرا القصه دي بترجمه النهارده بطريقه ان افهمها ازاي، مين اللصوص اللي ممكن يسرقوا الانسان؟ يعني
1: حاسك عاوز ترمي على ناحيه انه في وسط المجتمعات الدينيه في ناس
0: بتاخد. انا مش برمي، انا بسال حضرتك
1: يعني. طب انت جاوبني.
0: يعني مش عارف، انا بقى يعني انا دايما بحب اقرا الكتاب بزوم عصري شويه، بس انا حابب اشوف ايه وجهه نظرك. هل في لصوص لابسين كويس؟ هل في لصوص بيتعاملوا معانا بطريقه لا تنم عن انهم لصوص؟
1: مع تطور المجتمع طبعا اللصوص بيخدوا شكل جميل، مش لابسين يعني فانيلات ابيض في اسود. بس طبعا انا مش عارف، انا حاسس بوجودهم في القصه قوي، ان هم كانوا فرصه لكشف اللاوي والكاهن والسامري، فانا اعتقد ان هم عناصر جانبيه
0: هامشيه.
1: اعتقد دورهم هامش، انهم ما اضافوش للقصه شيء ولا حذفوا منها شيء الا انهم يكشفوا الشخوص الثلاثه الاساسيه اللي هي الكاهن واللاوي والسامري.
0: بس انا يعني بعتقد ان هم الاساس في القصه ككل، زي ما انت بتقول ان هم مش بس
1: هم اللي عملوا الدراما.
0: هم صناع الدراما. صحيح. يعني انت باصص على النص معايا وبتقرا نص غريب شويه، بيقول انهم ما بيقولش انهم سرقوه، خدت بالك من الحته دي؟ بيقول فوقع بين اللصوص.
1: بس اللصوص دول فعلوا، اللصوص مش معناها حراميه اللي جوه البلد.
0: ايه ده، انت عندك تصنيف الحراميه؟
1: لا يعني التعبيرات اللغويه فيها فروق.
0: عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. انا مستغرب انه المفروض اقل كلمه يقول سرقوه، لكن هو ما قالش سرقوه. عندك يعني احتماليه تفسير الفكره دي؟
1: يعني هم مش هدفهم اللي معاه، هدفهم يأذوه هو مثلا.
0: ده لو هنعمله بترجمه عصريه برضو، انا مصر يعني انا بزن عليك في الحته دي.
1: صدقني مش عارف.
0: هل في ممكن يكون لص عاطفي؟ ممكن يكون في لص
1: همجي. قطاع الطرق كانوا غير اللي بيسرقوا في البلد. اللي جوه البلد اللي بيسرقوا جوه البلد حنينين، فممكن يسرقك ويسيب لك حاجه. يسرقك يتسحب، لكن دول مش بتاع يتسحب، دول يقولك في واضح النهار يعني.
0: بلطجية.
1: واحنا جربنا الحاجات دي. لما البلد تخرب والقانون يغيب مش هيكسف منك يعني، لما اخذ ولا يخاف منك ده هيجيلك وتقدر تقوله لا، تقدر تقوله لما هديك العربيه بس مش هديك الشنطه. هتسيب العربيه والشنطه والهدوم اللي لابسها. ما عندهمش بقى نوع من البلطجه الفظيع. وقع بين اللصوص، يعني عارف، غدر وإهانة وبلطجة، مشهد مرعب.
0: ممكن ما يكونش حد تعرض للصوص بلطجية بتاع طرق، خدوا منه العربية، خدوا هدوم، بس ممكن يكون اتسرق من حتة تانية.
1: طبعا السرقة في منها الظاهر ومنها الخفي، منها الأرضي ومنها الديني، منها الروحي ومنها الجسدي. طبعا العنصر اللي احنا نحب نتكلم فيه العنصر الداخلي. طبعا اتسرقت مشاعري، اتسرقت ثقتي في الآخرين. في ناس تقدر تعلمك ازاي تبقى تشعر بانك بتتخان كل الوقت مش واثق في حد. هو الانسان كده صعب يعني.
0: الكاهن بس بيقول الدين ولا الكاهن بيتكلم عن ايه الشخصية في القصة دي؟
1: انا شخصيا حاسس انه الكاهن هو ربنا اختار اكتر شخصية وارعة، دايما كبير في السن، دايما موهوب في عين الناس، دايما الناس تحب تديله وتباركه وتكرمه كده وتوقره وتنحني قدامه. والشخص دايما اللي هو اللي صوته واطي ودايما خاشع ودايما في الهيكل بتاع ربنا، وربنا حب يوصل ان احلى الناس اللي حواليك واتقاهم واكثرهم قربا من ربنا. بس يخسر.
0: بس انا مش عايز يعني مش عايز اظلم الكاهن. هقول لك الفكره اللي في ذهني وبعدين نسمع العدد الجاي نرجع نحكي فيه. انا بتخيل حاجه، انت النهارده ماشي في الشارع لابس لبس كهنوت، لبس الكهنوت ده لبس مقدس، وانت على غفله لقيت واحد مرمي على الارض
1: طبعا
0: بينزف عريان، ايه اول تفسير هيجي في
1: ذهنك؟ انا عارفك عايز تقول ايه، عايز تقول انهم
0: الراجل ممكن ما يكونش عارف ده اصلا كان حرامي مع اصحاب الحراميه ضربوه موتوه.
1: بالظبط بالظبط.
0: يعني
1: ممكن
0: يبقى الراجل
1: ده يعني ممكن يكون كمين
0: ليه ظالمينه،
1: ممكن يكون الراجل ده فعلا مجني عليه بس متساب كمين، لو راح ده يساعده يقوم على يعني
0: ممكن يشدوه من خلاله.
1: ما هو ده بقى بيكشف ان الدين مش بس الممارسات الدينيه، الدين هو كيف حياتك تكون. يعني السميري طب ما هو كان معرض لنفس الخطر، وكان يعني ما كانش عارف يعني. طب ما كان السميري ده راجل غريب بقى، افترض اللصوص عملوا فيه كده وكده، مش هلاقي حد يجي له ولا حد يقول ده ابن عمي وده من بلدنا وده من سبطنا وده من حتتنا. يعني اذا كان اليهودي ممكن حد يعني يلحقه ويدوه مستشفى، ده يهودي زيهم، لكن السميري معروف بلبسه وشكله ولونه ومحدش يسال فيه بقى. بس شوف الجرأة وشوف الاقدام وشوف الرغبه في مساعده الاخرين حتى لو جيت على نفسك.
0: وعدنا المستمعين احنا نطلع الفصل بتاع العدد الجاي ونرجع، وبعدين معرفتش امسك نفسي اللي كنت عايز اسمع انت عايز تقولي. خلونا نسمع بعد العدد الجاي ونرجع تاني مع ماجد عدلي وترنيمة انت ربي السامري.

0: طيب احنا الوقت خدنا وانا خايف الحلقه تخلص واحنا ما هكلمناش خالص لا في لحن الترنيمه ولا في كلمات الترنيمه. وعايز اعرف منك ايه لمسه من اللمسات الفنيه بتاعتك في الكلام عن الالحان بتاعه الترنيمه. انا حاسه الترنيمه كنسيه قوي ماشيه مزيكا يعني فالس اعتقد
1: سلو روك مثلا او حاجه كده روكي يعني هي يعني نصف كان موفق جدا انه عمل لحن واسع على المدى يعني اعداد كتير قوي الترنيمه دي واللحن بيتكرر بس مش بتزهق منه. روعه الكلام, روعه الفكره, روعه التعبير عن الفكره وروعه اللحن خدموا بعض كلهم. ما هياش ترنيمه شرقي حسب ثقافتنا لكن ترنيمه محترمه تحس انك بتقول حاجه تقيله, خصوصا انا بتفكرك بربنا. انت كنا بنسمع دلوقتي انت لي فديه بل انت نصيبي, انت رعيه طبيبي, لو انا وقعت تتم تستعيدني وتسندني على الدابه بتاعتك لغايه ما توصلني بالسلامه. فيها فكره محترمه ما هياش مشاعر وحب وكده في ربنا لكنها دور ربنا ناحيتي, فدايما بحس بالامان وانا برنم الحاجات الحلوه دي. ونصف صبحي كان موفق انه وسع اللحن قوي وعطله نوع من العزوبة وكرر سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك.
0: كان حد قاعد يتأمل في الكلام
1: أكيد المؤلف ما كتبش سيدي ما أروعك مرتين بس النصف كررها مرتين عشان هو بيبرز حلاوة السمير الصالح أو أقصد حلاوة ربنا اللي بيعمل لنا.
0: زكريا عبد الله أنا واخد بالي من الكلمات إنه في الشطرة الأخرانية اللي كنا بسمعها من شوية بيقول فإذا اختل اتزاني في ركوبي.
1: هو
0: اول مره اسمع كلمه ركوبي دي,
1: ركوبي على الدابه. هو بيقول يعني هو بيحكي القصه بيتخيلها خلاص السامري واخدني انا الراجل
0: بعد ما اتضربت واتهنت وتسبت من الكاهن
1: انا اتضفني وزيتني زي ما جت التريمه في الاجزاء اللي فاتت وخلاص حطيني على الدابه بتاعته ورايح بيا ناحيه ايه الفندق. وانا رايح ناحيه الفندق انا اساسا بين الحياه والموت وممكن تكون فيا يعني في نزيف وبتاع. فهو بصص عليا, هو طبعا نزل من على الدابه وركبنا انا والسامري هو اللي راكب على الدابه كان ممكن مثلا يجرني او نركب انا وهو بس هو هنا بيقول لا ده هو السامري نزل وركبني انا وعمل ممكن يكون منيمني على الحماره عشان ايه مش هقدر اتزن في ركوبي فهو منيمني. او ما جميل كده ولا كده ما انا مش حاسس بروحي انا ضايع يروح يحلق عليا بيحبني.
0: ده ممكن يكون عملها معاك شخصية.
1: ربنا عملها معايا كتير طبعا.
0: تفتكر حاجه زي كده في مره اختلت زينك في موقف وشعرت ان هو سندك في الحته دي؟
1: من طفولتي وانا بتعرض لمواقف صعبه وبحس يعني هيعملها المره دي ويعملها واشوف السمير الحلو. طبعا هو مش يعني هو اشوف ربنا الحلو بس هو مش غريب الجنس بالنسبه لي, بس انا اللي كنت مستغرب ومش عارفه كنت عدو ربنا بخطايا وعيوبي, لكن هو جه وبيسندني يداري على عيوبي وغلطاتي ويستعيد نفسي لحضنه. يعني تستعيد النفس للحضن جميلة قوي على فكرة. هو مش بيقول تستعيد النفس للدابة يعني ترى حطها على الدابة لأن أساسا هو بيحلق عليا بيبقى دايما قلبه يخبط في جسمي دايما حضنه
0: جميل. طيب الشطرة الأخيرة كيما أسعد معك, انت حاسس ان دي تنفع تبقى خاتمة لكل الاعداد؟
1: مش الهدف من القصة اللي كان يقصده ربنا اللي قاله للناموسي اللي قام يحرجه لكن هو الكاتب يقصد حاجة تانية بقى غير الهدف بتاع ربنا. يقصد انه انت عاوز تعمل معايا علاقة انت مش جيت لي عشان تنقذني تحطني في الفندق وبعدين ايه باي باي اشوف وشك بخير بنتصل ببعض بالموبايل لا انا عايز انا بحبك انت انا كده حاجة حبيبتني فيك. طب انت شايفني عريان ومتجرح والدم طالع من جسمي وما حلتش حاجه اديها لك, ده انا الحراميه خدوا كل حاجه ده حتى الهدوم خدوها والباقي اتقطع يعني زباله. طب بس انا حبك يا اخي فربنا عايز يعمل معاك علاقه.
0: راجل مش قادر, راجل مش نافع, راجل لا يملك شيء ومع ذلك يلقى شخص يديله كل شيء ويخليه يشيله فهو يعالج مشكله كل.
1: بعدين الراجل ده من البلد يعني ممكن يكون من بلد تانية يعني من منطقة بعيدة شوية من سبط من أصباط اللي فوق دي وجاي في الحتة دي متغرب قوي يعني بيعمل تجارة ولا حاجة بس برضو كان ممكن يقوله ده أنا من سبط مثلا جاد تطلع بيا فوق كده لكن هو حطه في الفندق لأن عارف أنه ممكن ما يعيش.
0: أنت متخيل من الفندق كده في أريحة؟
1: أنا عارف الفندق ده أقرب خان أو آن للسكة يعني أقرب, هو مش فندق مش أوتيل لكن حتة على الطريق كده فيها ناس بتعمل شاي وفيها كم حتة كده زي سرير مصطفى ينايموا الناس فيها على الطريق ده مش الناس اللي تعبت من الحر هتموت في السكة هيغمى عليها ينقذوهم فحاجة على السكة يعني فهو ما حبش انه يبهدله اكتر من كده عايز يريحه. وانا متأكد انه لو القصة استمرت انه بعد يومين هيجي ياخده ويوصله لغاية بيتهم
0: يا سلام. بقول حاجة أخيرة، أنه أنا بحس أن القصة ليها بعد كمان مجتمعي. بحس أن أنا لو رحت بروح محبة للناس لمجرد أن أنا بحب الناس بس، وأعتقد ده المعنى اللي المسيح قاله مباشرة ومباشر بشكل مباشر، اصنع هكذا. مين من ترى يعني صار قريبا للذي وقع بين النصوص، فقال الذي صنع معه الرحمة فقال اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. ففكرة أنه أنت عمل كده مع أي حد يكون محتاج بدون ما تعرف هو اسمه إيه، وبدون ما تطلبه بمقابل. يعني أنا بتهيأ لي أن احنا في مرات بنعمل خير مع الناس علشان الناس دول يبقوا مسيحيين زينا، او عشان الناس دول يسقفوا لنا،
1: او حتى عشان يؤمنوا بربنا. على فكره انا مش عاوز، انا مش هدفي كده. انا مش بحاول ابقى
0: بخدم الانسان للانسان
1: بالظبط.
0: انا بدي حاجه للفقير،
1: اتمنى له يبقى بتاع ربنا، بس انا مش بعمل الخير عشان هو يبقى بتاع ربنا. ولو هو قال لي لا مش عاوز ابقى، هبطل الخير.
0: لكن هو اعتقد انه خلاص. يعني احنا بنوصل لنهايه الحلقه بالفكره البسيطه دي، انه زي ما ربنا عمل معاك اعمل مع ناس. اثبت ان ده حصل معاك بانك انت كمان تمارسه مع ناس، انت مرايه ربنا للمجتمع. فبحس انه ده يعني ده المعنى كمان للمسيح.
1: وحاجه تانية كمان اضيف عليك، انه ربنا حول من ماذا اعمل ارسل حياتي الابديه لروح اعمل رحمه مع اخواتي ومع اعدائك. ربنا حولني من الفاظ الدينيه العسيره الفهم الى الحياه العمليه الطبيعيه اللي ممكن اي واحد يعملها.
0: مستمتع جدا بيك. واعزائي المستمعين، كنا مع بهجة عدلي في حلقه جديده من برنامج حدوته ولحن. كنا النهارده بنحكي مع بعض عن قصه السمير الصالح. اشجعك انك تروح ترجع للانجيل المقدس وتطلع انجيل البشير لوقا اصح 10 في الجزء الاخير من ايه 25 وانت تقرا القصه دي، وترجع تسمع برنامجنا تاني في حلقه جديده، ونتقابل مع بهجة عدلي في مرات جديده. شكرا يا بهجة.
1: شكرا.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه كان فما طفل صغير جاب له بوه دبوزة فيها تفاحة كبيرة. الطفل استغرب وبقى حال الفمه، كيفاش دخلت هالتفاحة في الدبوزة؟ حاول يخرجها لكن قد ما حاول ما نجمش. اسأل بوه وقال له ياخي كيفاش دخلت هالتفاحة؟ هزوا بوه الجنينة وجاب له دبوزة فارغة وربطها في غصن متاع الشجرة ودخل تفاحة مازالت كي غير نبتت. بعد أيامات التفاحة كبرت وما عادش تنجم تخرج من الدبوزة. وقتها عرف الطفل السر وتنحى عليه التعجب. ياخي قال له بوه يا ولدي باش تعرضوك برشا ناس، وبالرغم من ذكائهم وثقافتهم ومراكزهم إلا أنهم ما زالت عندهم عادات سيئة ما تتمشيش مع اللي وصلوا له من نجاح في حياتهم. تحكم فيهم شهوات صغيرة ونزوات صغيرة ما تنجم كانت تضر وما تنفعش. هذاك علاش يلزمك ترد بالك وتحاول إنه تصرفاتك الكل تعديها على سكانير أخلاقي، وهو يقول لك شنو المناسب وشنو المش مناسب.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معكم سناء وداد في برنامج الطريق، كنا مع هدرة خليل. اش قولك وداد في حكاية خليل اليوم؟
2: الحقيقة ما فماش غوسات ماجيك تخلينا نتخلصوا من العادات السيئة ونتجاوزوا ضعفنا واستعبادها لينا. نجم نقولك سناء إنه قدرة الإنسان على ضبط النفس هي اللي تمكنه باش يتحرر. في كورنثوس الأولى 9:25 وكل متبارن يفرض على نفسه تدريبا صارما في شتى المجالات، فهؤلاء المتبارون يفعلون ذلك ليفوزوا بإكليل فان، وأما نحن فلنفوز بإكليل غير فان.
0: صحيح، يسوع يقول زاد في يوحنا 8:34 اللي كل من يعمل خطية هو عبد الخطية. ساعات تلقى حد يتكيف يقولك ليه أنا ما عنديش مشكلة مع الدخان، أول ما نقرر أني باش نتوقف نتوقف. مش صحيح، شمشون كان أقوى راجل في العالم لكن شنو صار؟ استعبدته شهواته وهذا خلاه يصيروا له برشا حاجات خايبة وبرشا مشاكل.
2: بالضبط، هذاك علاش أول خطوة باش نتغلب على عادة سيئة أو خطية مهما كانت هي أنك تصارح روحك قبل ما تصارح الناس بالمشكلة. صحيح أنا نتكيف، أنا نقطع والريش، بالحق أنا نسرق على خاطر كيف ننكر المشكلة، المسألة تتعقد أكثر وأكثر.
0: أما ما ننكروش ويداد اللي ساعات نحاولوا مرة واثنين وثلاثة نتخلصوا من العادة السيئة هذه وما نجموش. واحد يقول لك جربت كل شيء باش نبطل الدخان، الستيكرز نتاع النيكوتين، الدواء، الصوم، كل شيء. واحدة تقول لك باش نقص وزن عملت الرجيمات الكل اكسيتيرا، وكل مرة نتوقف بريود من بعد نرجع نستهلك المادة هذيك أو نقوم بالعادة هذيك السيئة أكثر من قبل.
2: هذا شيء طبيعي إنه الإنسان يفشل، ما هيش مشكلة، أما يلزم يشد صحيح ويحاول مرة ورا مرة من غير يأس. نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا.
0: صحيح، من نعمة ربي علينا إنه يعطينا القوة اللي تخلينا نقولوا لا ونشدوا صحيح. مش مهم قداش من مرة نحاولوا ونفشلوا، المهم نستمروا في المحاولة، ويلزمنا نصدقوا اللي احنا نجموا نتغيروا، نجموا نتغلبوا على ضعفنا. يلزمنا نمنوا اللي تصرفاتنا وسلوكاتنا ما تتغير كان من غير طريقة تفكيرنا، وهذا ما يقولهون الكتاب المقدس في رومية 12:2، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم.
2: وربي أمين لا يضع عليك أكثر مما يضع فيك، يقول في كورنثوس 1:10-13 الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا.
0: أكيد ربي ما يحملناش فوق طاقتنا، يلزمنا جوست نصدقوا ونمنوا لربي معانا يقوينا على كل ضعف فينا. كل شيء مستطاع للمؤمن، والنجم نطلب مساعدة شخص آخر يكون من الكنيسة أو حتى من خارجها يصلي من أجلنا، يسال ندنا ويبعث لنا رسائل إيجابية، ويراقبك ويحاسبك ويذكر كل مرة بكلام ربي. وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان في جامعة 4:12.
2: وهذا دور الكنيسة، يلزمها توفر أن environnement sain فيه محاسبة بمحبة ووداعة ومن غير تكبر. أما راهو يلزمنا زادة نسد كل الأبواب على الإبليس باش ما يغريناش. لا تعطوا إبليس مكانا في أفسس 4:27. وكيف نحب نبطل الدخان زادة، ما نمشيش قهوة كلها مدخنين وما صاحبش عباد تكيف، والمعاشرات الرديئة فسد الأخلاق الجيدة.
0: عندك حق وداد، ارمي حمولك على يسوع، حط مشكلتك بين يدين ربي، لأن الله هو العامل فيكم إن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة في فيليب 2:13. شكرا وداد.
2: شكرا لك أنت سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radio.clv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio.clv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريقة، نلقاكم على خير.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. إيهاب ثروت معاك، وهنكمل مع بعض علاج عدم الاستقرار النفسي. وصلنا أنه في 4 مفاتيح للاستقرار النفسي. أول واحد هو الهوية أو الشخصية، تاني واحد الانكسار، تالت واحد هناخده النهاردة هو الغاية، الدافع والهدف بتاعي. أنا فعلا عايز أبقى مستقر نفسيا، أنا فعلا عايز أكون شخص مؤثر ولا لا. المسيح كان بيسأل سؤال للناس اللي بيشفيها، أتريد أن تبرأ؟ أنا فعلا عايز أخف، أنا فعلا عايز أكون شخص سوي، أنا فعلا عايز أكون سبب أمان لنفسي وللآخرين ولا سبب تخريب لنفسي؟ مهم جدا يكون عندي الدافع ده، مهم جدا أن أنا يكون عندي المخاطرة اللي بخاطرها مع المسيح في هذه الأمور، مهم جدا أن أنا أكون بتغلب على كل العوائق والمعطلات الموجودة في حياتي بعد ما بكتشفها، كل أعراض عدم الاستقرار النفسي اللي عندي يكون عندي إصرار شديد أن أنا أتغير فيها. بالطريقة دي أنا هنفع نفسي وهنفع الآخرين وهنفع حتى أولادي من بعدي، أنهم يتربوا رباية صحيحة في جو سوي، في جو آمن، جو نفسي يؤهلهم أنهم يكونوا فعلا مشفيين من أمور كتيرة جدا. هقدر أتغلب على المشاكل اللي حصلت معي، هقدر أتغلب على نقاط الضعف اللي عند من خلال الغاية دي. خلينا ناخد فاصل ونرجع مرة تانية.
1: زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع وبنتكلم عن مفاتيح الاستقرار النفسي. أول مفتاح قلنا الهوية، تاني مفتاح الانكسار، تالت مفتاح الغاية، رابع مفتاح هو إعطاء واستلام البركة. لازم أكون بدي بركة للناس ولازم أكون بتبارك كمان من الناس واستلم منهم بركة. أوقات كتيرة بنحب إن إحنا نبارك الناس لكن بنستكتر على روحنا إن إحنا ناخد بركة من الناس. أحب إن أنا أوعظ لكن صعب أتوعظ، أحب إن أنا أنصح لكن صعب أخد نصيحة من حد، أحب إن أنا أدي لكن صعب إن أنا أخد، أحب إن أنا أوجه لكن صعب إن أنا أتوجه. عشان كده مهم جدا إعطاء واستلام البركة. إحنا محتاجين نتعود ونتدرب على دوت. محتاج إن أنا كمان في إعطاء واستلام البركة أشعر بالاتضاع، لأن الاتضاع دوت هو اللي يخليني أقبل إن غيري يباركني، أقبل إن حد أصغر مني يباركني، أقبل إن حد مختلف معايا يباركني، هقبل الخلاف اللي بيني وبين الناس، هقبل الاختلاف اللي بيني وبين الناس، وهقدر أدير الصراع اللي بيني وبين الناس عن طريق إن أنا باركهم واسيبهم هم يباركوني. وساعتها هتعامل مع الناس بمبدأ مش مكسب وخسارة لكن مكسب مكسب. إيه اللي مفروض نعمله في الوقت اللي جاي؟ ودي حاجات عملية عايزين ناخد بالنا منها، هناخدها بعد الفاصل.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

رجعنا مرة تانية بعد الفاصل عزيزي المستمع، وإيه هي الحاجات اللي لازم تتعمل في الوقت اللي جاي عشان يبقى عندي استقرار نفسي؟ أول حاجة ادرس كلمة الله وتأمل فيها. أوقات كتير احنا بنقرأ كلمة الله بدون فهم، لازم نكون بنتعلم، لازم نكون بنفهم. الفلاح لما بيودي ابنه عشان يشتغل في الغيط كمان بيبقى مصر ان هو يعلمه عشان يبقى متنور، هو بيشتغل وينتج، بس لما بيتعلم بيفهم وبيتنور، محدش يقدر يضحك عليه. احنا فهمنا لكلمة الله بيخلينا فعلا متنورين ومفيش اي حد يضحك علينا. ابليس على فكرة يقدر يستخدم الكلمة في ان هو يضللنا زي ما حاول يعمل مع المسيح في تجارب البر. محتاجين ندرس الكلمة ونفهمها كويس. نمرة 2، خلينا اتحقق من ذاتي في كل مرة بحاول اقارن فيها نفسي بالاخرين، اشوف نقط القوة اللي عندي ونقط الضعف، وانا بقارن نفسي بغيري ليه؟ انا ليه بعمل ده؟ ايه نقط القوة اللي عندي وارتكز عليها؟ وايه نقط الضعف وابتدى اتحول ان انا يكون اتجاهي ان انا عايز اغيرها، مش ان انا اكون تكون سبب خزي ليا وعار ليا او سبب فشل. لازم كمان اركز على نقط القوة اللي عندي في موسم معين، الفترة اللي فاتت كنت قوي في ايه، وابتدى اركز عليها وابتدي ازود فيها. كمان حلو قوي ان انا اقرا واستمع الى كل ما هو محفز. احنا اوقات كتيره بنقرا حتى الاخبار، بنقرا كل ما هو محبط، بنقرا كل ما هو بيرجعني لورا، لكن مهم جدا ان انا اقرا واستمع الى كل ما هو محفز. ايه الحاجات اللي بتطلعني لقدام؟ لازم كمان احدد 2 أو 3 أو أكتر اكاذيب شائعه يمكن ان انا اقع في الفخ بتاعها. في اكاذيب كتيره جدا بتقال حواليا، ناحيتي انا وناحيه الناس وناحيه المجتمع وناحيه البلد. انا محتاج اخد الاكاذيب ديت واحاول انا ما اقعش في الفخ بتاعها. لازم يكون عندك 3 شخصيات مهمين جدا في حياتك. اول شخصية شخصية بولس القائد، لازم يكون في حد بيقودني، 1 أو 2 على الاكثر، والشخص ده تكون برجع له وقت ما ببقى عندي مشاكل او حابب احكي معاه وحابب ان هو ينصحني. الشخصية التانية شخصية برنابة، هو شخص صديق على نفس المستوى بتاعي من المعرفة ومن النضج الروحي، والشخص ده ياريت يكون شخص قريب منك، يعني ممكن تبقى مراتك، ممكن يبقى زوجك، ممكن يبقى اخوك، ممكن يبقى حد قريب ليك انت بتتفق معاه ان هو يكون بيوجهك وبيكون مراية ليك في ضعفاتك. تالت شخص هو تيموساوس، لازم يكون عندي تلاميذ. تيموساوس ده التلميذ، لازم يكون في ناس بستثمر حياتي فيهم، شخاطر استثماري لحياتي في الناس ديت هيخليني أسعى بكل الطرق أن أنا أتغلب على كل عوائق وكل عدم استقرار نفسي جواي. ذكر نفسك دايما بالحقيقة، لأن الحقيقة هي أساس كل حاجة. بيلاطس سأل يسوع وقال له ما هو الحق؟ كله بيدور على الحق، وإحنا محتاجين ندور على الحق، محتاجين ندور على الحقيقة، لأن الحقيقة هتخليني بعيش في مناخ آمن وعندي نور ناحية كل خطوة باخدها، وعندي نور ناحية كل حكم بحكمه، وعندي نور ناحيتي أنا شخصيا، منور حياتي، قادر أشوف الضعف وقادر أشوف القوة بتاعتي. عزيزي المستمع، بختم الحلقة ديت معاك، وأنا كلي أمل إن إحنا نكون فعلا بطريقة عملية بنكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي اللي موجود جوانا، وعندنا توجه اتجاه قلب شديد إن إحنا نتغير ونتحرر عشان خاطر نعيش في مناخ وبيئة آمنة، يبقى أمان وليس تخريب ليا وللآخرين اللي حواليا. شكرا ليك، الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
2: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك، وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعملوا لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

اهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقه جديده من حلقات برنامج لمبه، معاكم ميرفت مصحي. كتير مننا شاف على الانترنت صوره الشخص اللي بيحفر في نفق عشان يدور على الذهب او الماس، ومن كتر التعب والحفر قرر انه يتراجع ويمشي، في حين ان بينه وبين الذهب خطوات قليله جدا، بس للاسف مش شايفه. ده اللي حصل سنه 1948. مجموعة من العلماء الجيولوجيين راحوا أفريقيا عشان يدوروا على الذهب والماس، وكان معاهم شاب ياباني اسمه يوكي. يوكي كان بيحب المغامرة ومسابر جدا، كان بيصحى كل يوم الساعة 5 الصبح عشان يدور على الماس والأحجار الكريمة لغاية الساعة 10 بالليل. متخيلين قد إيه عنده حماس ومسابرة؟ يرجع الفندق ينام ويرجع تاني يوم الصبح الساعة 5 يخرج ويدور على الماس، ويرجع من غير ما يلاقي حاجة، ويوم ورا يوم ابتدى اليأس يتسرب جواه، وبعد أسبوعين من البحث والتعب قرر يسيب الفندق ويرجع لبلده. وفي طريق رجوعه للفندق علشان يلم حاجاته ويوضب شنطته ويسافر، لقى طفل حوالي 6 سنين واقف ومعاه حجر كبير وشكله غريب، وبيطلب من يوكي انه ياخد الحجر ويديله اي حاجة حلوة، اي حلويات. يوكي اخذ الحجر وروح الفندق وابتدى يفحص الحجر ده بالعدسة بتاعته، وكانت بالنسبة له مفاجأة. يوكي اكتشف ان الحجر اللي ماسكه في ايده مش مجرد حجر، دي اكبر ماسة شافها في حياته، وتمنها اكتر من 10 مليون دولار. طب ممكن يكون في ايدك الماس وترميه؟ اكيد لا، وإلا هتبقى مجنون. بس ده حصل مع واحد من الصيادين اللي راح عند النهر قبل طلوع الفجر والدنيا لسه ضلمة، وهو ماشي اتكعبل في كيس مليان شوية صخور. مسك الصياد الصخور وقعد يرميهم واحد ورا التاني في النهر، والنور ابتدى يطلع واحدة واحدة والشمس بتنور الدنيا، وكان خلاص في ايده آخر حجر. لقى الحجر بيلمع لمعان غريب جدا في الشمس، أتاري الأحجار اللي كانت في ايده وكان بيرميها واحد ورا التاني كانت ألماس. يا خبر، يعني ألماس في ايده وهو بيرميهم وبإيديه؟ بس الحمد لله كانت لسه معاه واحدة بس ما رمهاش. أوقات بيكون بيننا وبين النجاح أو الثروة خطوة واحدة بس نتيجة يأسنا أو جهلنا بقيمة اللي في إيدينا بنتراجع وبنتحسر على اللي ما أخدناهوش. اليأس خيانة، خيانة لأحلامك وأمنياتك ويمكن كمان لحياتك، لأن أحلامك تستحق إنك تبحث عنها من غير يأس. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

ليسوع من مثيل كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

0: انتظرونا بعد قليل وبرنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Greeting listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
1: We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
1: I want to begin by telling you that there are very few of us who have not cried to the Lord in times of despair.
2: أود أنني أبدأ حديثي معكم بالقول إن قليلين جدا منا الذين لم يصرخوا للرب في أوقات اليأس.
1: Many of you who are listening to this program will testify to this fact.
2: كثيرون منكم الذين تصغون إلينا في هذا البرنامج تشهدون عن ذلك.
1: That no matter where we are or what we've done,
2: أنه بغض النظر عن المكان الذي نحن فيه وعما فعلناه,
1: when we turn to the Lord in repentance, He will answer our prayers.
2: فإننا عندما نتجه إلى الرب تائبين فهو يستجيب لصلواتنا.
1: There are some who in their zeal to get out of desperate situation make promises to the Lord.
2: وهناك البعض الذين في غمرة حماسهم أن يتخلصوا من المواقف اليائسة يقدمون وعودا للرب.
1: They promise God that they will do certain things or change certain things in their lives.
2: فهم يعدون الله أن يعملوا أشياء معينة أو يغيروا أمورا معينة في حياتهم.
1: If God will get them out of their difficult situation.
2: إذا كان الرب يخرجهم من هذه المواقف الصعبة.
1: Most often people make promises to God when they get into financial difficulties.
2: وفي معظم الأحيان يقدم الناس وعودا لله عندما يواجهون صعوبات مالية.
1: They often promise, Lord, if you answer my prayer.
2: هم في معظم الأحيان يعدون قائلين يا رب إذا استجبت لصلاتي.
1: If you get me out of this mess.
2: إذا كنت تخرجني من هذه الورطة.
1: I will be a great steward.
2: سأكون وكيلا عظيما.
1: I'm going to give to your work everything I have.
2: سوف أتبرع لعملك بكل ما أملك.
1: Well, God answers their prayer.
2: حسنا، الله يستجيب لصلواتهم.
1: And then what?
2: وماذا يحدث بعد ذلك؟
1: In some cases, after God has answered.
2: في بعض الحالات بعد أن يستجيب الله.
1: Then all of a sudden they develop a severe case of amnesia.
2: فجأة يصابون بحالة صعبة من فقدان الذاكرة.
1: I mean they have forgotten everything they promised God.
2: أعني أنهم ينسون كل شيء كانوا قد وعدوا الله به.
1: But my listening friends, what I'm about to tell you is very important.
2: لكن أيها الأصدقاء المستمعون ما أقوله لكم هو على جانب كبير من الأهمية.
1: What these people really forget is that God cannot be mocked.
2: إن ما ينساه هؤلاء الناس حقا هو أن الله لا يمكن أن يسخر منه.
1: What these people really forget is that God does not forget.
2: ما ينساه هؤلاء الناس حقا هو أن الله لا يمكن أن ينسى.
1: Oh yes, God is patient and He waits.
2: صحيح أن الله صبور وطويل الأنات وصحيح أنه ينتظر.
1: But God's patience was designed from the very beginning to propel us to fulfill our vows.
2: ولكن صحيح أيضا أن الله من البداية يقصد بصبره وطول أناته أن يحثنا على الوفاء بعهودنا ونذورنا.
1: God's patience was designed to propel us to fulfill our promises to the Lord.
2: صبر الله قصد به أن يدفعنا للوفاء بوعودنا للرب.
1: God's patience does not mean that He has forgotten about our promises.
2: صبر الله لا يعني أنه نسي ما وعدت به.
1: Jonah, in fact, is a case in point.
2: ويعتبر يونان في الحقيقة حالة توضح هذه النقطة.
1: Now, if you are joining this broadcast for the first time,
2: إذا كنت تصغي إلى هذا البرنامج للمرة الأولى,
1: we are in the middle of a series of messages found in the story of Jonah.
2: فنحن في وسط سلسلة من الرسائل موجودة في قصة يونان.
1: And I want you to listen to the word of God as it's found in Jonah chapter 1, beginning verse 17 to chapter 2, verse 10.
2: وأود أنك تنصت الآن إلى كلمة الله ابتداء من العدد 17 من الأصحاح الأول حتى نهاية الأصحاح الثاني من سفر يونان. وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال. فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيقي الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تياراتك ولججك، فقلت: قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر.
1: In the belly of the whale, Jonah cried to the Lord.
2: من جوف الحوت صرخ يونان إلى الرب.
1: From the belly of the great fish, Jonah repented.
2: من جوف السمكة العظيمة تاب يونان.
1: From the dark, watery tomb, he promised to obey.
2: من العمق المظلم في قلب البحار وعد يونان أن يطيع.
1: And yes, he obeyed.
2: ونعم أطاع.
1: Certainly his obedience was reluctant obedience.
2: وبكل تأكيد لم يكن راغبا في الطاعة.
1: Yes, Jonah's obedience was begrudging obedience.
2: نعم يونان ضن على الله بالطاعة.
1: But Jonah obeyed nonetheless.
2: ولكن يونان مع ذلك أطاع.
1: People often say, doesn't God love a cheerful giver?
2: في معظم الأحيان يقول الناس ألا يحب الله المعطي المسرور؟
1: And they usually follow that remark with this one.
2: وهم عادة يتبعون هذه العبارة بقولهم
1: Well, I am not cheerful, so I might as well not give.
2: في الحقيقة لأني لست مسرورا فبالتالي لن أعطي.
1: Regardless of your attitude, give in obedience.
2: بالرغم من اتجاه تفكيرك أعطي وأنت مطيع.
1: Give because God is faithful to his promise.
2: أعطي لأن الله أمين في وعده.
1: God fulfills his promises even to a miserable, reluctant giver.
2: الله يفي بوعوده حتى للمعطي المتردد التعيس.
1: And he will bless you accordingly.
2: وسوف يباركك طبقا لذلك.
1: Unfortunately, there are many people who, when they are desperate, they will say anything.
2: لسوء الحظ، هناك كثيرون من الناس الذين يقولون أي شيء عندما يكونون يائسين.
1: Jonah's prayer is an example of how God always answers the prayer of a repentant Christian.
2: وصلاة يونان مثال عن كيف أن الله يستجيب دائما صلاة المسيحي التائب.
1: The Lord did not only hear Jonah's cry of despair.
2: لم يسمع الرب صرخة اليأس من يونان فحسب.
1: But the Lord also answered it.
2: ولكن الرب استجاب لها أيضا.
1: My listening friends, let me tell you something very important about God.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أقول لكم شيئا هاما عن الله.
1: Regardless of your motive,
2: بالرغم من دوافعك,
1: regardless of your past unfaithfulness,
2: بالرغم من عدم أمانتك الماضية,
1: regardless of your intentions,
2: بالرغم من نواياك,
1: God never wants you to give up hope in prayer.
2: الله لا يريدك أبدا أن تفقد الأمل من الصلاة.
1: God never wants you to despair. He wants you to pray.
2: الله لا يريدك أن تيأس. الله يريدك أن تصلي.
1: When I was thinking about despair, I thought of a story about a passenger on a ship that was crossing the Atlantic.
2: عندما كنت أفكر في اليأس فكرت في قصة المسافر في سفينة كانت تعبر المحيط الأطلنطي.
1: That particular voyage was long and really rough.
2: كانت هذه الرحلة بصفة خاصة طويلة وكانت شاقة أيضا.
1: It was actually the roughest weather that the crew of the ship had ever experienced.
2: وكان الطقس في الحقيقة أسوأ طقس اختبره بحارة السفينة في حياتهم.
1: And as the ship was bobbing up and down,
2: وبينما كانت السفينة تتمايل إلى أعلى وإلى أسفل,
1: one passenger was leaning over the rails of the ocean liner, turning several shades of bilious green.
2: كان أحد الركاب مستندا إلى قضبان الباخرة التي تعبر المحيط, وهو منعزل يتقيأ وهو يعاني من دوار البحر.
1: Right then, a steward came along and tried to cheer him up.
2: وفي تلك اللحظة جاءه أحد البحارة وحاول أن يجعله يبتهج.
1: He said to him, "Don't be discouraged, sir. No one has ever died of a seasickness yet."
2: قال له لا تيأس يا سيدي فلم يمت أحد بعد من دوار البحر.
1: The nauseous passenger looked up at the steward with a billful eyes and said,
2: فنظر الراكب المشمئز وهو مصاب بالغثيان وبعينين متشائمتين نظر إلى البحار وقال له,
1: "Oh, don't say that.
2: لا, لا تقل ذلك.
1: It is only the hope of dying that has kept me alive to this point."
2: إن أمل الموت هو الذي أبقاني على قيد الحياة إلى هذا اليوم.
1: Another thing that most people forget is this.
2: شيء آخر ينساه معظم الناس هو هذا.
1: God did not abandon Jonah.
2: الله لم ينبذ يونان أو يتخلى عنه.
1: Jonah only felt that God abandoned him.
2: يونان فقط شعر أن الله تركه.
1: Many of us in times of difficulty feel abandoned by the Lord.
2: كثيرون منا في أوقات الصعوبات يشعرون بأن الله تركهم.
1: But this is never true.
2: ولكن هذا ليس حقا.
1: As we saw in our last broadcast.
2: فكما رأينا في الحلقة الماضية.
1: God never, never, never abandons his children.
2: الله لا يمكن أبدا, أبدا, أبدا أن يتخلى عن أبنائه.
1: My listening friends, let me tell you at the outset.
2: أيها الأصدقاء المستمعون, دعوني أقول لكم من البداية.
1: There are so many people who become obsessed with what happened to Jonah in the belly of the great fish.
2: هناك كثيرون من الناس الذين تستبد بهم الأفكار عما حدث ليونان وهو في جوف السمكة العظيمة.
1: That they miss out on learning what happened inside Jonah.
2: فيفوتهم أن يتعلموا ماذا حدث داخل نفس يونان.
1: There have been some skeptics who've said that there was no such fish.
2: وهناك بعض الشكوكيين الذين قالوا إنه لم تكن هناك سمكة مثل هذه على الإطلاق.
1: They claimed that this was just an allegorical story.
2: وزعموا أنها مجرد قصة مجازية.
1: Some said that it was impossible for a fish to be big enough to swallow a man.
2: وقال البعض إنه من المستحيل أن تكون هناك سمكة كبيرة بقدر كاف لابتلاع إنسان.
1: Until of course they discovered the sperm whale whose mouth is 15 feet high and 9 feet wide.
2: إلى أن اكتشفوا بالطبع الحوت الذي بلغ ارتفاع فمه 15 قدما وبلغ اتساعه 9 أقدام.
1: But I'm not going to waste time on that.
2: لكني على أي حال لن أضيع وقتا على ذلك.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because if you do not believe in the supernatural power of God,
2: لأنك إذا لم تكن مؤمنا ومصدقا بقوة الله فائقة الطبيعة,
1: then all of the proofs in the world will not help you.
2: فإن كل البراهين في العالم لن تساعدك.
1: In fact, the Lord Jesus Christ who created the world,
2: وفي الحقيقة أن الرب يسوع المسيح الذي خلق العالم,
1: for him the world was created, he was there before the foundation of the earth,
2: وخلق العالم له كان هناك قبل تأسيس الأرض.
1: When he was in human form,
2: عندما كان في صورة إنسان,
1: He likened his 3 days in the tomb to that of Jonah's 3 days in the belly of the great fish.
2: شبه وجوده ثلاثة أيام في القبر بوجود يونان ثلاثة أيام في جوف السمكة العظيمة.
1: Jesus knew about Jonah's plight and he ought to know because he was there.
2: ولقد كان يسوع يعلم بحالة يونان وبورطته وكان ينبغي أن يكون عالما بذلك لأنه كان هناك.
1: Indeed, there is a contrast of sorts between Jonah and the Lord Jesus.
2: وفي الحقيقة يوجد تناقض كبير بين يونان والرب يسوع.
1: Jonah disobeyed the word of God when it went to him.
2: يونان عصي قول الرب عندما صار إليه.
1: Jesus perfectly obeyed the will of the Father.
2: ويسوع أطاع إرادة الآب طاعة كاملة.
1: Jonah did not love people.
2: يونان لم يحب الناس.
1: The Lord Jesus Christ loves his own even until death.
2: والرب يسوع المسيح أحب خاصته أحبهم إلى الموت.
1: Jonah suffered for his own sin.
2: يونان تألم بسبب خطيته الشخصية.
1: But the Lord Jesus Christ suffered for our sins.
2: لكن الرب يسوع المسيح تألم لأجل خطايانا نحن.
1: Jonah was buried for 3 days to atone for his own sin.
2: يونان دفن ثلاثة أيام ليكفر عن خطيته الشخصية.
1: The Lord Jesus Christ was buried for 3 days for the sins of others.
2: والرب يسوع المسيح دفن ثلاثة أيام ليكفر عن خطايا الآخرين.
1: Jonah experienced a resurrection of sorts when he was spat on the beach in order that he may proclaim the message of repentance to Nineveh.
2: يونان اختبر نوعا من القيامة عندما قذف به على البر لكي ينادي برسالة التوبة لأهل نينوى.
1: But the Lord Jesus Christ was resurrected from the dead so that he may save all repentant sinners.
2: لكن الرب يسوع المسيح قام من الأموات لكي يخلص كل الخطاة التائبين.
1: I know there is a temptation to think about what was it like inside that creature.
2: أعرف أن هناك إغراء لنا أن نفكر كيف كان الحال داخل ذلك المخلوق.
1: So let us think for a moment.
2: لذلك دعنا نتأمل لحظة في ذلك.
1: To be sure, the insides of that creature into which Jonah entered was no luxury suite in a grand hotel.
2: على وجه التأكيد داخل ذلك المخلوق الذي دخل فيه يونان لم يكن مكان رفاهية كجناح فاخر في فندق كبير.
1: They were a rough 3 days.
2: كانت الأيام الثلاثة خشنة وصعبة.
1: He had some air to breathe only every now and then.
2: كان لديه قليل من الهواء يتنفسه بين وقت وآخر.
1: The temperature ranged between 40 degrees Celsius to 42 degrees Celsius with 100% humidity.
2: كانت درجة الحرارة تتراوح بين درجة 40 و42 مع 100% رطوبة.
1: Close contact with gastric juices probably bleached his skin.
2: والاتصال الوثيق بالعصائر المعدية ربما غير لون جلده.
1: If he ate anything, it had to be raw fish.
2: ولو كان قد أكل شيئا ما فإنما يكون قد أكل سمكا نيئا.
1: To say nothing of the acrobatic exercise that he was forced into.
2: هذا فضلا عن الحركات البهلوانية التي كان مجبرا عليها.
1: But I don't want to concentrate on what happened inside the great fish.
2: لكني لا أريد أن أنبر عما حدث داخل السمكة العظيمة.
1: My listening friends, it's important that we do not miss what happened inside Jonah.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، من المهم ألا يفوتنا ما حدث داخل يونان.
1: That would be a terrible mistake.
2: فإننا لو فعلنا ذلك لأخطأنا خطأ بالغا.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because what happened inside of Jonah was most important.
2: لأن ما حدث داخل يونان كان مهما جدا.
1: Let us look carefully at Jonah's prayer.
2: دعنا نتأمل جيدا صلاة يونان.
1: Indeed, it is a model prayer for any disobedient Christian who has become repentant and ready to turn to the Lord.
2: الحقيقة أنها كانت صلاة نموذجية لأي مسيحي عاص يصبح تائبا وراغبا في العودة إلى الرب.
1: It is a model prayer for those who cease to be disobedient.
2: إنها صلاة نموذجية لكل من يكف عن العصيان.
1: Mark it in your Bible.
2: حاول أن تعلم ذلك في كتابك المقدس.
1: Here you see that in spite of the fact that Jonah had forsaken the Lord,
2: فهنا نرى أنه بالرغم من حقيقة أن يونان قد ترك الرب وتخلى عنه,
1: the Lord never forsook Jonah.
2: إلا أن الرب لم ينبذ يونان أو يتخلى عنه أبدا.
1: Here you see Jonah experience the presence of God even in the depth of a watery grave.
2: هنا نرى أن يونان اختبر حضور الله حتى في العمق في قلب البحار.
1: We are going to look at this prayer very carefully in the next broadcast.
2: وسوف نتأمل في هذه الصلاة بعناية واهتمام كبير في حلقتنا القادمة.
1: But for those of you who are taking notes,
2: لكن إلى أولئك الذين ربما يدونون بعض الملاحظات,
1: I want you to write four things down as preparation for the next message.
2: اكتب هذه النقاط الأربع واستعد بها للرسالة القادمة.
1: We are going to look at four characteristics of Jonah's prayer.
2: سوف نتأمل في أربع مميزات في صلاة يونان.
1: Number one,
2: أولا,
1: it was a probing prayer.
2: إنها كانت صلاة فاحصة مدققة.
1: Secondly,
2: ثانيا,
1: it was a penitent prayer.
2: كانت صلاة ندم وتوبة.
1: Thirdly,
2: ثالثا,
1: it was a praising prayer.
2: كانت صلاة حمد وتسبيح.
1: Fourthly,
2: رابعا,
1: it was a prayer of promise.
2: كانت صلاة وعد ونذر.
1: Probing,
2: الفحص والتحقيق.
1: Penitent,
2: الندم والتوبة.
1: Praising,
2: الحمد والتسبيح.
1: Promise,
2: الوعد والنذر.
1: Be prepared next time as we look closely at each of these four characteristics of Jonah's prayer.
2: استعد للحلقة القادمة ونحن نتأمل مليا في كل صفة من هذه الصفات الأربع في صلاة يونان.
1: And in preparation for the next broadcast, read Jonah chapter 2 verses 2 to 6.
2: واستعد أيضا للحلقة القادمة بقراءة الأصحاح الثاني من سفر يونان من العدد الثاني إلى العدد السادس.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: ربي يسوع، أنت فرحي وبهجتي، بدونك مائدتي طعامها مر. أنا كالمسجون المكبل بالقيود، فأنر علي بوجهك واعتق نفسي لترى جمالك، ليطلب غيري عوضك أشياء ترضي. أما أنا فإني لا أرضى إلا بك يا ربي وإلهي.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم كل البنات، وهو إيه الميك اب اللي المفروض يكون معايا في شنطتي لو عايزة أحط فول ميك اب. أول حاجة لازم تبقى موجودة معايا البرايمر أو الميك اب بيز، وهو الكريم أو البرودكت اللي أنا بحطه قبل الميك اب علشان يرطب بشرتي ويثبت الفاونديشن، وده بختاره حسب نوع البشرة. تاني حاجة الفاونديشن أو كريم الأساس، وبختاره بالضبط نفس لون بشرتي، وأنا بشتريه لازم أجربه على وشي مش على إيدي، ولازم كمان يكون مناسب مع نوع البرايمر اللي أنا بستعمله. تالت حاجة الكونسيلر، وهو البرودكت اللي بحطه تحت عيني وبستعمله عشان أغطي العيوب تحت العين. لو عندي هالات سودة أو أي حتة غامقة مايل على الأزرق أو الموف بستعمل كونسيلر مايل للصماء أو الأورنج، ولو تحت عيني مايل للأحمر بستعمل كونسيلر مايل على اللون الأوليف أو الأخضر الفاتح قوي. رابع حاجة لازم تبقى موجودة في الشنطة بتاعتي هي الباودر، وبستعمل الباودر علشان أثبت الكونسيلر وكمان أثبت الفاونديشن. بحط الباودر بباف أو سبونج مش بفرشة، لأن الفرشة ممكن تخلي الفاونديشن يتحرك من مكانه ويبقى اللون مش متوزع كويس، وبحطه بطريقة التطبيع زي ما قلتلكوا قبل كده كأني بطبطب على وشي. خامس حاجة بتبقى معايا في شنطة الميك اب هي البلاشر، والبلاشر هو البرودكت اللي بحطه على تفاحة الخد، وهو اللي بيدي لون وحياة لوشي. فاصل صغير وهرجع لكم، استنوني عشان نكمل نحط ايه في شنطة الميك اب واحنا خارجين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم ايه الحاجات اللي المفروض تبقى معايا في شنطه الميك اب وانا خارجه علشان احط فول ميك اب او ميك اب كامل. وقلنا ان انا محتاجه يبقى معايا ميك اب برايمر، فاونديشن، كونسيلر، الباودر والبلاشر. سادس حاجه المفروض تبقى معايا في الشنطه قلم حواجب، والمفروض يبقى درجه او اتنين افتح من لون شعري. سابع حاجه قلم الكحل، والمفروض يبقى معايا في شنطتي لون اسود ولون بني، والبني بيبقى لون ناعم قوي وانا شخصيا بحب احطه الصبح. تامن حاجه المفروض تبقى معايا في شنطه الميك اب هي اي شادو باليت، والمفروض تبقى متكونه من 3 الوان، فاتح وميديوم وغامق. تاسع حاجه المفروض تبقى معايا هي الماسكارا، وبختارها حسب انا عايزاها تعمل ايه، لو عايزاها تطور رموش او تغذر الرموش اكتر. اخر حاجه المفروض تبقى معايا في شنطه الميك اب بتاعي هي الليبستيك او الليب جلوس، ودي اكتر حاجه بتروح بسرعه لان معظم البنات بتاكله، عشان كده مهم قوي يبقى معايا وكل شويه ارجع احطه منه. خليكم كملين معانا الفقره الجايه مع ليلى فرج وكل الفرق، واعرفي اكتر عن الاتيكيت.

قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت بيه لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك، واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة. وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب. وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه. فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودبار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين. واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودبار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر

الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع. عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبت فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

مرة واحد كان بيتناقش معايا وبيقول لي مش انتوا بتقولوا ان المسيح هو الله؟ قلت له اه بنقول. قال لي طب لما بتقولوا المسيح هو الله وبتقولوا ان المسيح اتصلب واتدفن وقعد في القبر 3 ايام، يبقى معقولة العالم في 3 ايام دي يبقى بلا اله؟ 3 ايام دي مين اللي كان بيحكم العالم؟ مين اللي كان بيدير العالم؟ ببساطة شديدة جدا، إيماننا إن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. مكتوب كده عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وقال عنه الرسول بولس فيه يحل كل ملء اللاهوت، لكن في نفس الوقت الله بيملأ كل الكون، لاهوته يملأ كل الكون. تقول لي إزاي؟ أنا عايز أشرح لك ببساطة شديدة جدا. أنا معايا موبايل، ده الموبايل بتاعي، أنا في الموبايل ده عندي إنترنت، خدت الإنترنت اللي موجود في الجو، الواي فاي نزلته هنا عندي، لما استقبلت الواي فاي الإنترنت في الموبايل اتلغى من الجو؟ ولا الإنترنت الواي فاي مال الجو موجود هنا في الموبايل؟ إن كان الواي فاي الإنترنت مالي كل الأجواء حوالينا وموجود في موبايلي، كان بالحري الرب يسوع. فكر كده، اللي كان في شوارع أورشليم فيه يحل كل ملء اللاهوت، وفي نفس الوقت الله بلاهوته يملى كل الكون. بيقول أما أملأ أنا السماوات والأرض، الله روح، الذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. فدي أول حقيقة خليها في ذهنك، إن فيه يحل كل ملء اللاهوت، لكن الله بلاهوته يملى كل الكون. الحاجة التانية، المسيح لما مات على الصليب مين اللي مات؟ الناسوت، جسد المسيح. يا أخي ببساطة شديدة فكر معايا، لو مسكتني جماعة إرهابية الوقت وقتلتني هيقتلوا روحي ولا يقتلوا جسدي؟ لو مسكوني صلبوني هيصلبوا الجسد ولا الروح؟ إن كان الإنسان العادي لما بيقتلوه لما بيذبحوه بيقدروا بس على الجسد، لكن الروح تفضل حية. كان بالحري المسيح، اللاهوت لا يمكن تطول أي يد أو يصاب بأي أذى. اللاهوت هو شخص الله الذي يملأ كل الكون. فاللي مات واللي اتحط في القبر هو جسد يسوع، جسد يسوع في نفس الوقت الجسد المتحد باللاهوت. القديس كيرولوس عمود الدين قال إذا قيل أن الله الكلمة نزل إلينا فلا يفزع أحد. لما نقول الله نزل إلينا فلا يفزع أحد، فهو يملأ كل الكون، كل الكون. القديس أغسطينوس قال الجمل الآتية، أوليس هو ذاك الذي جاء إلى أرضنا دون أن يبتعد عن السماء؟ ده جاء أرضنا وفي السماء، زي ما قال ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. هو على الأرض وفي السماء، هو موجود في شوارع أورشليم ومالي كل الكون. يكمل القديس أغسطينوس ويقول كده، أوليس هو ذاك الذي صعد إلى السماء دون أن يتخلى عنها؟ وبعدين سويرس ابن المقفع قال الجمل الآتية الجميلة، إن قولنا نزل لا يعني أن السماء كانت خالية منه، ولا هو محدود في موضع دون موضع، إنما ذكر النزول هنا يعني اتحد بالجسد وصار إنسانا، لأن هذا أعظم نزول، إنه صار محسوسا وملموسا. بقول تاني، هو الله الظاهر في الجسد، جاء لكي يموت عنا، جاء لكي يدفع ثمن خطايانا، جاء لكي يعلن لنا من هو الله، عشان نعرف الله المعرفة الحقيقية، الله المحبة، اللي بيحب، اللي عايزنا، اللي مشتاق تكون بيننا وبينه علاقة. بصلي من كل قلبي إنك تدخل في علاقة مع هذا الإله العظيم القدير الذي تجسد من أجلنا، والرب معك.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت في الشارع.

وقعة باسم الرب يسوع، ليأتي كلامك الصالح على بلدنا. نسبح للرب وسط أرض مصر تسبيحات يعرفك الجميع، حب غمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية أشواق.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش. لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده. ارجوك اطلبه. غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم. ما تقفش لوحدك. خلينا نفعله نبويا ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها والناس مشدده بعض. يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك. عايز يقيمك قوتك امكانياتك ضعفك. مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل امانه مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دمه عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس. ناس واقفه صح. الله بيوحد فكرك بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد حد رافع ايده سواء بصلاه تعطيه مادي بمساعده جسديه اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك.

schnell.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل أن تلاميذ المسيح قطفوا سنابل في يوم سبت، فانتقدهم رؤساء الدين اليهود. لماذا انتقدوهم؟ وماذا كان موقف المسيح من شريعة السبت؟
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، فقلت إن السيد المسيح أعطى شيوخ اليهود درسين في حفظ يوم السبت. الأول أن الرحمة تجيء قبل طقوس الشريعة، فلما جاع داود الملك هو والذين معه أكلوا طعاما لم تكن الشريعة تبيح أكله إلا للكهنة، ولم يوبخ الرب سبحانه الملك داود في ذلك لأن الرحمة تسمو فوق الطقوس. وقلت إن الدرس الثاني الذي لقنه السيد المسيح لشيوخ اليهود أن السبت جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. ولم يطل الوقت حتى أعطى المسيح الدرس الثالث في هذه السلسلة المتصلة في موضوع يوم السبت. أعطى الدرس الثالث كالسابقين في يوم سبت، أعطى الأول في الهيكل ثم الثاني في الحقول. وهذا الدرس الثالث الذي أتحدث عنه في هذا البرنامج ألقاه على السامعين في مجمع للعبادة. عرف عن السيد المسيح أنه لا يرى مريضا إلا ويود أن يشفيه، ولا يراه عليل إلا ويطلب منه شفاء. في هذا السبت وهو يعلم في هذا المجمع لاحظ الكتبة والفريسيون الحاضرون إنسانا بين الجمع يده يابسة، وتوجهت أفكارهم حالا نحوه وأرادوا شفاءه، لا شفقة عليه بل ليجدوا علة على السيد المسيح تمكنهم من تقديم شكوى رسمية عليه للمجلس الأعلى. فسألوا السيد المسيح هل يحل الإبراء في أيام السبوت؟ وجاوب المسيح سؤالهم بأن أوقف المريض في الوسط ليظهر للجميع أنه لا يهاب مقاوميه ولا يخشى مقاومتهم، ثم سألهم ليسكتهم. أيهما أكثر موافقة للقصد الإلهي في يوم السبت؟ فعل الخير؟ وتخليص هذا الرجل في يوم سبت، وهذا فعل خيري، بينما أنتم تقصدون قتلي في هذا اليوم، وهذا فعل شرير، فأينا يعتبر حافظا لوصية يوم السبت، وأينا يعتبر مخالفا لها؟ ثم ذكرهم السيد المسيح أن ليس بينهم إنسان لا ينتشل خروفا سقط في حفرة في يوم السبت، فكم بالحري يجب أن ينتشل من هو أفضل جدا من الخروف. كان مقررا حتى عند الفريسيين أن من يهمل فعلا خيريا مطلوبا منه وهو يستطيعه يكون قد فعل شرا، ومن يتأخر عن تخليص نفس يقدر أن يخلصها يكون قد أهلكها. فدانهم السيد المسيح بسؤاله هذا دينونة لم يستطيعوا أن يعترضوا عليها. انتظر السيد المسيح جوابا من شيوخ اليهود على سؤاله لكنهم سكتوا، وفي هذا السكوت بيان لسلطانه الروحي. فحزن المسيح وغضب عليهم لأنهم بلا ضمير حي ينبههم إلى خطائهم ويبكتهم على غلاظة قلوبهم ليعترفوا بخطائهم ويحبوا أن تحل رحمة الله على هذا المسكين المريض ذي اليد اليابسة. غضب المسيح كمصلح وحزن كمخلص، والغضب في الحزن يسمو به، والحزن في الغضب يقدسه ويجعله فضيلة سامية. هناك وصية رسولية تقول: اغضبوا ولا تخطئوا. وكثيرا ما نقرأ في الكتاب عن الغضب الإلهي، وليس في الإله إلا الفضيلة والكمال. نرى في المريض ذي اليد اليابسة وفي شفائه مثالا صادقا للخاطئ وللخلاص، فلم يكن الشفاء من عمل ذي اليد اليابسة، بل كان الشفاء من عمل المسيح. والمسيح لا يشفيه ما لم يؤمن بالمسيح العامل وبعمله. هكذا العمل الذي يخلص الخاطئ هو عمل المسيح لا عملنا نحن، وتتوقف نتيجة عمل المسيح في خلاص الخاطئ على إيمان هذا الخاطئ بشخص هذا المخلص وبخلاصه.
1: نسمع أن المؤمن لا يرتد لأن الله يحفظه، كما قال المسيح عن أتباعه: وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. يوحنا 10:28-30. ولكن يبدو أن رسالة العبرانيين تعلم أن المؤمن يرتد، ففي العبرانيين 6:4-6 يقول: لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. فكيف نوفق بين الفكرتين؟ هل يهلك المؤمن ويرتد؟ أم هل يستحيل أن يرتد؟
2: هناك توافق كامل بين الفكرتين. نحتاج إلى تعريف كلمة المؤمن. المؤمن الحقيقي المولود من الله لا يرتد أبدا، والمسيح يحفظه لأنه يسكن قلبه. لكن المؤمن الظاهري هو الذي يرتد، والله وحده يميز المؤمن الحقيقي من المؤمن المزيف، كما أن الشخص المؤمن يعرف نفسه بشهادة الروح القدس الساكن فيه. ونرى في مثل الزارع تفسيرا لهذا كله. في هذا المثل الذي ضربه المسيح نرى 4 أنواع من التربة: الطريق، وهو القلب الذي يرفض الكلمة، هذا هو الخاطئ الذي يرفض كلمة الله، وهناك الأرض المحجرة، وهناك الأرض التي ينمو فيها شوك. هذان النوعان من الأرض ذاقا كلمة الله التي هي البذار، ونمت البذار فيهما فصاروا شركاء الروح القدس، لكن الكلمة اختنقت وماتت فيهما. هذا هو الإيمان المؤقت المزيف المظهري. وهناك الأرض الجيدة التي قبلت البذار وجاءت بالثمر. المؤمن الذي من نوع الأرض الجيدة لا يرتد ولا يهلك، والآب يحفظه. والمؤمن الذي من نوع الأرض الحجرية أو ذات الشوك هو الذي يهلك. فلنطلب من الله أن يجعلنا أرضا جيدة تثمر ويدوم ثمرها.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أليس من المفيد لنا أن نتعلم من خبرة الابن الضال، وأن لا نختار عيشته في الفساد والخطيئة، بل توبته وعودته للأحضان الأبوية، وتكفينا محبة الله التي يجب أن نتشبث فيها، لأنها تملأنا يقينا بأن توبتنا الصادقة ستقبل حتما. الأب سلوان من الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية.

0: قلوب التلاميذ كانت تقيلة جدا في الليلة اللي سيدهم قال لهم فيها عن موته القريب وقيمته. هو قال لهم انه لما هيجي هياخدهم ليه، والمكان اللي هيكون فيه هما كمان هيكونوا فيه. لما كانت الكنيسة الاولى بتتأسس، ناس كتير كانت بتسأل امتى هيكون مجيئه، ما يعرفوش انها تعدي اكتر من 2000 سنة. النهاردة احنا هنعرف اكتر عن مجيء يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي. هنركز في أول عظة من 10 عظات عن لما الملك يرجع لنا.
1: إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، ولا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي، وإحنا هنتكلم عن الموضوع ده. لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح، الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلناه ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء المسيح التاني، ودي حاجة واضحة جدا. وهو هناك في تسالونيكي كان بيتكلم عنه، لكن في شوية مؤمنين كانوا محتارين علشان كانوا بيعيشوا في انتظار مجيء المسيح التاني، وفي مؤمنين ماتوا عشان كده كانوا بيقولوا لو سمحت أنا أصدقائي ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. الحقيقة هي أن الناس دول برضو ماتوا قبل مجيء المسيح التاني. المسيح مجاش من 2000 سنة، لكن السؤال اللي كان موجود في عقلهم كان سؤال كويس جدا، وهو لو الناس ماتوا قبل مجيء المسيح التاني هم كده يبقوا في مشكلة؟ زي ما انت عارف الأحسن انك تكون عايش لما المسيح يجي. طيب أخبار عمي ايه؟ أخبار مراتي ايه؟ أخبار جوزي ايه؟ وأخبار ولادي ايه؟ هم كده هيكونوا في مشكلة؟ وجواب بولس زي ما هنشوف كان جواب مدهش، لا خالص مش هيكونوا في مشكلة. طيب مع المقدمة دي خلينا نشوف ترتيب الأحداث اللي قاله بولس. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، ده موجود في آية 16، من جهة الراقدين، بيتكلم عن اللي ماتوا، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. أنا عايز أقف هنا. سايبيريان، واحد من الكتاب الأوائل اللي عاش في القرن الثالث الميلادي، قال إن لولا الأوبئة ما كانتش المسيحية انتشرت في شمال أفريقيا. قال إن الأوبئة هي اللي ساهمت في انتشار المسيحية علشان المؤمنين ماتوا بشكل أحسن. الوثنيين قالوا على المؤمنين إنهم بيشيلوا موتاهم وكأنهم منتصرين. من فين بيجي الأمل ده كله؟ إحنا كمان عايزين يكون عندنا أمل. وبكده المؤمنين شهدوا على نعمة الخلاص بتاعت يسوع علشان المؤمنين ماتوا بطريقة مختلفة. عشان كده بولس قال احزن، لكن ما يكونش حزنك حزن اليأس. في كلام كتير ممكن يتقال، لكن مكتوب في آية 14، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. نقف هنا شوية. الترتيب الأول هو ده، بولس بيقول إن اللي ماتوا هم مؤمنين الله هيجيبهم معاه بيسوع. الأسبوع اللي فات أنا وريبيكا كنا في كولورادو سبرينجز بنحضر جنازة صديق عزيز كان موسيقي، مات بطريقة غير متوقعة وهو نايم. بالمناسبة كموسيقي ممكن يكون لسه في حاجات هيعملها في السماء. أنا عايز أقولك إني كمبشر بالإنجيل أنا هكون عاطل عن العمل في السماء، مش هيحتاجولي للتبشير بالإنجيل هناك. لكن عموما جسمه كان محطوط في الأرض برفق، وكنا واقفين عند قبره وروحه راحت لله وأخدت شكل الجسم علشان الناس اللي ماتت النهاردة تقدر تتواصل مع بعض ويتعرفوا على بعض. هم في حضور يسوع بيستمتعوا بيه، لكنهم لسه مش مكتملين ولسه ما خدوش جسد القيامة الدائم. الرسول بولس بيقول إن لما يسوع هيجي في الاختطاف، يسوع هيجيب معاه كل اللي رقدوا، يعني كل اللي رقدوا في المسيح. زي ما انتوا عارفين ان السرعة في قراية الآية دي مغرية، لكن خلينا ما نقعش في الإغراء ده. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ انا بفكر في والدي اللي مات وهو كان عنده 106 سنة، انا بفكر في كل القرايب والاصدقاء اللي في السماء والاطفال اللي ودعناهم اللي هيكونوا فوق في السماء دلوقتي مع يسوع وهيجوا تاني. تخيلوا، الكتاب المقدس بيقول ان كل ارواح الموتى هتيجي مع المسيح. الارواح دلوقتي عايشة، لكن المرحلة الاولى هي مجيء يسوع مع الناس اللي رقدوا. ده بالظبط اللي بتقوله الآية، الله هيجيب معاه كل اللي رقدوا. دي كانت رقم واحد. رقم اتنين، أجسادهم هتقوم من بين الأموات. دلوقتي لازم نرجع للآية تاني، أنا عايز أبتدي من آية 16، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا. واو، أجسادهم هتجتمع بأرواحهم، الأرواح هتجتمع تاني مع الأجساد زي بولس الرسول ما قال، علشان أجسادهم هتقوم من بين الأموات. ومكتوب لأن الرب نفسه بهتاف، الله هيقول قوموا بقالكم ميتين مدة طويلة، وهيكونوا هناك الأجساد هتصعد وهتتواصل مع أرواحها، هتكون شبه قيامة لعازر. يسوع كان عند قبر واحد ميت، وأنا صغير كنا متعودين نقول أنت بتعمل دوشة تصحي الميت. طيب أنا آسف، لكن أنت مش بتعمل دوشة تصحي بها الميت، صعب جدا أنك تصحي الميت. فمرة أخدت طلاب لمقبرة علشان يوعظوا للميتين وبقى لونهم أبيض، أنا أقصد الطلاب هم اللي بقى لونهم أبيض، لكن المقابر فضلت مقفولة. لكن لما يسوع وقف عند قبر العازر قال لعازر هلم خارجا، أغسطينوس قال نشكر الله أنه قال لعازر هلم خارجا، لو ما كانش قال اسمه كانت كل المقبرة قامت من بين الأموات. في الحقيقة ده بالظبط اللي بيعلمه الكتاب المقدس، بيقول إن فيه يوم هيجي لما الأموات يسمعوا صوته ويقوموا، جزء هيروح لقيامة الحياة وجزء هيروح لقيامة الدينونة، لكن في النهاية كل الناس هيستجيبوا لصوت يسوع صيحة القائد، ولما الله ينادي الموتى هيخرجوا من قبورهم، صدقوني هيخرجوا. وبعدين مكتوب بصوت رئيس ملائكة، تقريبا يقصد جبرائيل. أنا رأيي إن فيه ملائكة كتير هيشاركوا في الحدث ده، الملائكة كانوا موجودين لما يسوع اتولد وهيكونوا موجودين لما هيجي. في الحقيقة فيه آيات كتير بتتكلم عن مجيء يسوع مع الملائكة، وبالتالي هيكونوا موجودين. بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، كانوا بيستخدموا البوق في إيه في أيام العهد القديم؟ البوق هو إشارة إن ده الوقت للتحرك. فاكر لما شعب إسرائيل كانوا عايشين في خيام في الصحراء والوقت جه علشان يتحركوا، فكانوا بينفخوا بالبوق، وتقدر تتخيل إن حتى الناس النايمين هيبتدوا يتحركوا. أنا فاكر إن مرة واحد هزر مع واحد صاحبه كان نايم ونفخ في بوق علشان يصحيه، والحمد لله صاحبه صحي، طبعا كان ممكن يموت منه بسكتة قلبية. يسوع هيجي مع صوت بوق، والراقدون في المسيح هيقوموا الأول، هم عندهم ميزة، ده اللي بيعلمه الرسول بولس. لو فاكر انك هتتحرم من حاجة كبيرة لو مت وما حضرتش ظهور المسيح تبقى غلطان. بولس هنا بيقول الأموات في المسيح سيقومون أولا، ده في آية 16. طيب ايه هو الحدث الثاني؟ الحدث الأول كان مجيء الرب مع القديسين اللي رقدوا، يعني هيجيب أرواح اللي رقدوا معاه. الحدث الثاني أجسادهم هتقوم من بين الأموات، والحدث الثالث المؤمنين اللي عايشين هيتغيروا على طول، هيتغيروا، هياخدوا أجسادهم على طول، أجسادهم الأبدية الدائمة. بص على اللي بتقوله آية 17، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف، الاختطاف، رابتشرو، جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. الرسول بولس كان بيعلم ان هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في وقت مجيء يسوع. نفس الاحداث دي اتكلم عنها في كورنثوس الاولى اصحاح 15، هو ذا سر اقوله لكم لا نرقد كلنا، يعني مش هنموت كلنا، ولكننا كلنا نتغير. في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد، وده هيحصل في غمضة عين. عينك بتحتاج وقت قد إيه علشان ترمش؟ في الحقيقة أنا فاكر أني سمعت أنها بتاخد حوالي جزء من 50 ثانية بس كده. هيكون فيه جيل كامل من المؤمنين اللي هينتقلوا من الحياة دي لأجسادهم الأبدية في لحظة بعد قيامة الراقدين في المسيح، زي ما بيقول الرسول بولس. تقريبا بعد كده بثواني قليلة هيقوموا ويكونوا مع المسيح. مكتوب أنه هيجي معاهم على السحاب. ظهور المسيح دايما بيكون مرتبط بالسحب، ده ممكن يكون علشان السحب أوقات بتكون تجسيد للبشر، ممكن تكون إشارة لكل الملائكة، زي ما انتوا عارفين أن الكتاب المقدس بيقول أننا عايشين مع سحابة من الشهود.
0: طيب يا صديقي، مش مهم فهمت كلمة سحابة ازاي، الحقيقة أن يسوع المسيح هيجي، والكتاب المقدس بيقول أن المؤمنين اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده هيقابلوه في السماء. أجساد المؤمنين اللي ماتوا هتقوم تاني، وطبعا أجسادهم هتجتمع تاني بأرواحهم اللي هتكون موجودة أصلا مع المسيح، وهيكون وقت كله فرح. أوقات بنقرأ الأحداث دي بسرعة كبيرة، ممكن تاخد لحظة النهاردة علشان تتأمل إزاي الأحداث دي هتحصل. تخيل إنك تكون في يوم عادي في الشغل أو في البيت، وفجأة تلاقي نفسك قدام يسوع بجسد أبدي دائم معاك للأبد. نتمنى إنك تستمر في الاستماع للرقد حتى الفوز، علشان نكمل مع بعض سلسلة العظات بعنوان الملك جاي. النهاردة سمعنا جزء تاني من سلسلة عظات بعنوان الملك راجع لنا، وهي أول عظة من سلسلة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن يوم مميز جدا في المستقبل لما أجسادنا هتبقى خالدة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب، وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية، إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبات.
1: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

0: كنشوفوا باللي يسوع هو كلمة الله. إنجيل يوحنا الفصل الأول والآية الأولى كيقول:
1: في البدو كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدو عند الله. كل شيء به كان، وبلا به ما كان حتى شيء من اللي كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت ضوء الناس، والضوء كيضوي في الظلام، والظلام ما دركوشي. وكلمة ولا جسد وسكن بيناتنا، وشفنا مجده بحال مجد الوحيد المولود من الأب، معمر بالنعمة والحق.
2: كنشوفوا كيفاش كلمة الله عنده القدرة باش يدير بزاف المعجزات، ما عنده القدرة باش يغلب الشيطان، وعنده القدرة على كل أمراض الدات والماكلة والطبيعة. ودابا غادي نشوفوا بعض المعجزات اللي دارها المسيح.
0: وبدأ يسوع كيبشر بملكوت الله، والناس كلهم كانوا كيهضروا عليه. وواحد سميتو أندراوس قال الخاص معان:
3: جبرنا المسيح.
0: ومن بعد جبر يسوع واحد آخر سميتو فيليبوس وقال له: تبعني. وفيليبوس قال الخاه:
1: جبرنا الشخص اللي هدروا عليه الأنبياء، يسوع الناصري.
0: وتبعوا يسوع بزاف د الناس، وبقى يمشي لعندهم للدواور باش يعلمهم، وشفى العيوار والصومك والزيازن. ومن اللي شاف الناس بزاف طلع للجبل وبدا كيعلم وكيقول:
4: مبروكين المساكن في الروح، حيت ديالهم ملك الله. مبروكين اللي كيبكيو، حيت هما غادين يفرحوا. مبروكين المتواضعين، حيت هما غادين يورثوا الدنيا. مبروكين اللي كيجوعوا ويعطشوا على التقوى، حيت هما غادين يشبعوا. مبروكين اللي كيرحموا، حيت غادين يترحموا. مبروكين صافين القلوب، حيت غادين يشوفوا الله. مبروكين اللي كيعملوا السلام، حيت غادين يتسموا ولاد الله. مبروكين اللي كيتعذبوا على سبب التقوى، حيت ديالهم ملك الله. مبروكين انتوما ملي كيزبلوا فيكم وكيعذبوكم وكيقولوا فيكم كل كلمة قبيحة بالكذوب على سبابي. فرحوا ونشطوا، حيت الأجر ديالكم كبير في السماوات، حيت هيدا عذبوا الأنبياء اللي كانوا قبل منكم. انتوما ملح ديال الأرض، ولكن إذا فسدت الملحة باش يتملح، ما بقتش صالحة حتى الحاجة غير تسيب على برا والناس يزطموا عليها. انتوما الضوء الدنيا، ما تقدرش يتخبع واحد المدينة مبنية على الجبل، والناس ما كيشعلوش الضوء ويحطوه تحت السطل، ولكن كيحطوه على المرفع باش يضوي على الناس كاملين اللي في الدار. وهيدا خليوا الضوء ديالكم يضوي قدام الناس باش يشوفوا الأعمال ديالكم المزيانة ويمجدوا باباكم اللي في السماء. ما تظنوش باللي جيت باش نزول الشريعة موسى ولا الأنبياء الآخرين، ما جيتش باش نزول ولكن باش نكمل. ونقولكم إلى ما زادتش التقوى ديالكم على التقوى ديال العلماء الشرع، ما تقدروش تدخلوا لملك الله. سمعتوا باللي تقال الناس زمان: ما تقتلشي، واللي يقتل واجب عليه الحكم. وأما أنا نقولكم باللي كل واحد اللي كيطير له على خاه واجب عليه الحكم، واللي يقول خاه الحمر لازم يوقف في المحكمة، واللي يقول الحمق واجب عليه يمشي لنار جهنم. وإذا جبتي الهدية ديالك للجامع وتمك تفكرتي باللي خاك عنده شي حاجة عليك، خلي تمك الهدية ديالك قدام المذبح ومشي في الأول وتصالح مع خاك، وعاد أجي قدم الهدية ديالك. سمعتوا باللي تقال الناس زمان: ما تزنيشي. وأما أنا نقولكم باللي كل واحد اللي كيشوف المرأة باش يتشهاها هو زنى بها في قلبه. وقال نبي الله موسى: اللي طلق مرأته خصو يعطيها الكاغد الطلاق. وأما أنا نقولكم باللي اللي يطلق مراته على شي سبة من غير الزنا كيرد هاد الزني، واللي يتزوج بمطلقة هو كيزني. وعاود سمعته باللي تقال الناس زمان: ما تحنتشي، ولكن كم اللي حلفتي به للرب. وأما أنا نقولكم ما تحلفوشي مرة، لا بالسماء حيت هي كرسي الله، ولا بالأرض حيت هي الموضع الرجلين دياله، ولا بالمدينة القدس حيت هي المدينة الملك العظيم. ما تحلفش براسك حيث ما تقدرش تبدل شعرة واحدة بيضة ولا كحلة، ولكن يكون كلامكم إيه إذا كان إيه، ولا إذا كان لا، واللي زاد على ذلك شيء هو من الشيطان. سمعتوا باللي تقال ناس زمان: العينين بالعينين والسنة بالسنة. وأما أنا نقولكم ما تردوش الشر بالشر، ولكن اللي ضربك على الجهة اليمين دور له الجهة الشمال، واللي بغى يدعيك ويديق شبتك خليه يدي حتى جلبتك، واللي كلف عليك تمشي معاه كيلومتر سير معاه جوج. اللي طلبك عطيه، واللي بغى يسلف منك سلف له. وسمعتوا باللي تقال الناس زمان، بغي جارك وكرا عدوك، وامانا نقولكم حبوا عديانكم وطلبوا الخير على اللي كيعذبوكم باش تكونوا ولاد باباكم اللي في السماء. حيت هو كيقول الشمس تطلع على القباحين وعلى المزيانين، وكيطيح الشتاء على التقيين والظلمين. حيت اذا حبيتوا اللي كيحبوكم اش من اجر عندكم؟ واش ماشي حتى الناس القباح كيعملوا هادشي؟ واذا رحبتوا غير بخوتكم وصافي، اش كتعملوا كتار من الناس الاخرين؟ واش ماشي حتى الكفار كيعملوا هادشي؟ وكونوا نتوما بلا عيب حال باباكم اللي في السماء بلا عيب. ردوا بالكم ما تعملوش الخير قدام الناس باش يشوفوكم، ولا ما غاديش يكون عندكم اجر عند باباكم اللي في السماوات. وملي كتعمل شي صدقه ما تضربش قدامك بالغيطه بحال اللي كيعمل المنافقين في الجوامع وفي الزناقي باش يمدحوهم الناس. بالحق انا نقولكم باللي هما داو الاجر ديالهم. واما انت ملي تعمل شي صدقه ما تخبرش شمالك اللي كتعمل يمينك باش تكون الصدقه ديالك في السر، وباباك اللي كيشوف في السر غادي يجازيك. وملي تصليو ما تكونوش في حال المنافقين، حيث ما كيحبوا يصليوا واقفين في الجوامع وفي القنوتة الزناقي باش يشوفوهم الناس. بالحق نقولكم هما داو الأجر ديالهم. أما أنت ملي تصلي دخل لبيتك وشد بابك وصلي لباباك اللي ما كتشوفو عين، وباباك اللي كيشوف كل شي غادي يجازيك. وملي تصلي وما تعاودوش الكلام الخاوي فحال اللي كيديروا الجنوس، حيت هما كيظنوا باللي بالكلام ديالهم المعاود غادي يسمع لهم الله. ما تكونوش في حالهم، حيت باباكم كيعرف كل شي اللي كتحتاجوه قبل ما تطلبوه منه. وصلي وانتو ما هيدا، بابانا اللي في السماوات، يتقدس اسمك، يجي الملك ديالك، يتعمل خطرك في حال ما هو في السماء عاود على الأرض. الخبز اللي يكفينا عطيهنا اليوم، واغفرنا ذنوبنا في حال ما كنسامحو حتى حنايا اللي كيتعدوا علينا، وما تدخلناش في تجربة ولكن نجينا من الشيطان، حيت الملك والقوة والمجد ديالك ديما آمين. حيت إذا كتسمحوا للناس في العيوب ديالهم غادي يسمح لكم عاود باباكم اللي في السماوات، وإذا ما كتسمحوش للناس في العيوب ديالهم ما غاديش يسمح لكم باباكم عاود في العيوب ديالكم. وملي تصوموا ما تكونوش معبسين وجهكم في حال المنافقين، حيت هما كيعبسوا الوجوه ديالهم باش يبانوا للناس باللي هما صايمين. بالحق نقولكم هما داو الأجر ديالهم. وأما أنت ملي تصوم دهن راسك وغسل وجهك باش ما تظهرش للناس باللي أنت صايم، ولكن الباباك اللي ما كتشوفو عين، وباباك اللي كيشوف كل شي غادي يجازيك. ما تخموش على حياتكم، أش تاكلوا وأش تشربوا، ولا على ذاتكم أش تلبسوا. واش ماشي الحياة أحسن من الماكلة والجسد أحسن من اللباس؟ شوفوا طيور السماء، ما كيزرعوا ما كيحصدوا وما كيجمعوا في الخزاين، وباباكم اللي في السماء كيوكلهم. واش ما انتو ماشي حسن منهم بزاف؟ واذا كان ربيع الفدان اللي ينصاب اليوم هيدا، ولا غدا يتسيف الفران كيلبسوا الله هيدا، اعساكم انتوما كيفاش ما يلبسكم شي اقلايل الايمان؟ على داك الشي ما ترفدوش الهم وتقولوا اش ناكلوا واش نشربوا واش نلبسوا، حيت هاد الشي كامل كيف تشعليه الجنوس، حيت باباكم السماوي كيعرف باللي انتوما كتحتاجوا لهذا الشي كامل. ولكن فتشوا في الاول على ملك الله والتقوى وهذا الشي كامل يتزاد لكم. وما ترفضوش الهم الغدا، حيت غدا غادي يرفض الهم ديالو. كل نهار تكفيه المشاكل ديالو، ما تحكموش باش ما يتحكمش عليكم، حيت بالحكم اللي بيه تحكموا يتحكم عليكم، وبالعبار اللي بيه تعبروا يتعبر لكم. وعلاش كتشوف الخشاشة في العينين أدخاك والعود اللي في عينك ما فاطنش به؟ وكيفاش غادي تقول لخاك خليني نخرج الخشاشة اللي في عينك؟ وهالعود في العينين ديالك المنافق، خرج في الأول العود اللي في عينك وعاد عادي تشوف مزيان باش تخرج الخشاشة اللي في عينين أدخاك. ما تعطوش اللي مقدس الكلاب، وما تسيبوش الجوهر قدام الحلالف عندك يزطموا عليها برجليهم ويدوروا ويرفسوكم. طلبوا يتعطى لكم، فتشوا تجبروا، دقوا الباب ينفتح لكم. حيت كل واحد اللي كيطلب كيتعطى له، واللي كيفتش كيجبر، واللي كيدوق كيتفتح له. وشكون فيكم إذا طلب ولده منه خبزة يعطيه حجرة، وإذا طلب له حوتة يعطيه حية؟ وإذا كنتوا كتعرفوا تعطيوا لأولادكم المعطات المزيانين وانتوا مقباح، أعساك باباكم اللي في السماوات واش ما يعطيش الخيرات اللي كيطلبوه له؟ وكما بغيتوا الناس يعملوكم مزيان حتى انتوا ما عملوهم هيدا. حيت هذه هي الخلاصة الشريعة والأنبياء، دخلوا من باب الضيق حيت واسعة وعريضة الطريق اللي كتدي للموت، وبزاف اللي كيدخلوا منها حيت ضيق الباب ومحصورة الطريق اللي كتدي للحياة، وقلالين هما اللي كيجبروها. ردوا بالكم الأنبياء الكذابة اللي كيجيوكم في لباس الغنم، ولكن من الداخل هما دياب خطافة، من الغلة ديالهم تعرفوهم واش كيجنيو العنب من الشوك ولا الكرموس من العليق. هيدا كل شجرة مزيانة تجيب غلة مزيانة، ولكن الشجرة القبيحة كتجيب الغلة القبيحة. ما تقدرش الشجرة القبيحة تجيب غلة مزيانة ولا الشجرة المزيانة تجيب غلة قبيحة. وكل شجرة اللي ما كتجيبش الغلة تقطع وتسيب في العافية، وهيدا من الغلة ديالهم تعرفهم.
0: وملي كمل المسيح هذا الكلام تعجبوا الناس كاملين من التعليم دياله، حيث كان كيعلمهم بحال واحد اللي عنده القدرة وماشي بحال العلماء الشرع. واحد المرأة كانت مريضة بتجرية الدم مدة 12 عام، جات من مور المسيح وقاست الجلال ديال القشاب ديالو، حيث قالت في نفسها إذا قست غير الجلابة ديالو نبرة. وحيث كان عندها إيمان برات من مرضى، وكان كل واحد كيسمعو كيتعجب حيث كان كيعلم بسلطان. ومرض الجدام كان منتشر في وقت المسيح، وبزاف ديال الناس كان عندهم خوف من هاد المرض اللي كيعادي، وهاد المرض كان كيبحال مرض السيدة في هاد الوقت. وكان اللي كيمرض بهاد المرض خصو ما يخالطش الناس، وعلى ذاك الشيء المجدام كان خصو يخرج من المدينة اللي عايش فيها ويخلي عائلته ويبعد على البلايز ديال العبادة وما يقرب من حتى شي واحد ولا يسلم عليه. ولكن واحد الراجل كان مريض بهاد المرض ملي شاف المسيح ماجي جرى وسجد له وقال
3: أسيدي أسيدي إذا بغيتي راك قادر تشافيني.
0: واخا الناس كانوا كيخافوا من هاد المرض، المسيح مد يده على هاد الراجل وقال
4: إيه أنا بغيت نشافيك.

0: الله بوحدو اللي كيغفر الذنوب.
1: وعرف يسوع اللي كيفكروا فيه وقال لهم:
2: علاش كتفكروا هيدا؟ قولوا لي أمسهل، نقول لهذا الراجل ذنوبك مغفورة ولا نوض ومشي؟ ولكن باش تعرفوا باللي ابن الإنسان عنده القدرة على المرض وعنده القدرة على الأرض باش يغفر الذنوب تاني.
1: وقال للراجل اللي كان مريض بوفالج:
2: نوض رفض فراشك وسير لدارك.
1: وناد الراجل اللي كان مريض في ديك الساعة ورفض الفراش اللي كان مريض عليه ومشى لداره هو كيحمد الله في الطريق، والناس كلهم بدأوا كيسبحوا الله وكيقولوا:
3: ما عمرنا ما شفنا شي حاجة بحال هادي اليوم.

0: واحد النهار تبعوا المسيح بزاف د الناس وهضر معاهم على ملكوت الله. وفي العشية ملي قربت تغرب الشمس تلامت قالوا للمسيح:
1: صيفت الناس في حالهم باش يمشيوا للتشورة اللي دايرين بينا باش يجبروا الماكلة والنباتة حيث حنا في موضع خالي.
0: وقال لهم المسيح:
2: علاش لما تعطيهمش انتو ما يأكلوا؟
0: وقالوا له:
1: أسيدي، حنا ما عندنا غير 5 الخبزات وجوج حوتات، ومنين غادي يجيونا الفلوس باش نشريو الماكلة لهاد الناس كاملين؟
0: حيت كانوا تمك 5000 راجل وعاد نساو الدراري. وقال لهم المسيح:
2: جلسوهم 50 في كل مجلس.
0: وعملوا داكشي اللي قال لهم المسيح وجلسوهم كاملين. وشد المسيح ديك الخبزات والحوتات وهز عينه للسماء وباركهم وكسر وعطى التلامذ باش يعطيو للناس. وكلاو الناس وشبعوا كاملين وهزوا من شياطة الكسور 12 قفة. وخا هيداك الناس بقاو كيطلبوا علامة باللي المسيح جا من عند الله. وقالوا له:
3: جدودنا كلاو المن في الصحراء ومكتوب في كتاب الله باللي عطاهم الخبز من السماء باش ياكلوا.
0: وقال لهم يسوع:
2: الخبز الحقيقي جا من السماء ماشي من عند موسى. أنا هو الخبز الحقيقي اللي كيعطي الحياة، واللي يجي عندي ما عمر يجوع، واللي آمن بيا ما عمر يعطش.

0: وفي واحد العشية كان يسوع مع التلامذ ديالو في البحر الجليل، وهاج البحر وكانوا المواج كبار والفلوكة كانت قريبة تغرق بهم وتعمرت بالماء. في هذا الوقت يسوع كان ناعس والتلامذ بقاو كيغوتوا له وفيقوه وقالوا له:
1: أسيدي أسيدي، ما طلعتيش فينا الحساب باللي غادي نغرقوا.
0: وقف يسوع في السفينة ونهض في الريح وقال للبحر:
2: سكوت تهدم، مالكم خايفين؟ ما عندكم إيمان؟
0: ووقفت الريح وتهدنت الدنيا، والبحر رجع راسي كما كان، والتلامذ ديالو خافوا بزاف وقالوا لبعضياتهم:
1: شكون هذا اللي حتى الريح والبحر كيطيعوا كلامه؟
0: وملي وصلوا للجهة الأخرى ديال البحر، لقوا تما واحد الراجل مسكون بالجنون، كان كيسكن في المقابر، وحتى واحد ما قدر يربطو حتى بالسناسل، حيت بزاف ديال المرات كانوا كيحاولوا يكتفوه بالحبال ويربطوه بالسناسل، وكان كيهرس السناسل ويقطع الحبال، وحتى واحد ما قدر يغلبو، وكان كيغوت ديما بالليل وبالنهار في وسط القبور وفي الجبال، وكيجرح لحمه بالحجار. وملي شاف يسوع من بعيد، جرال عنده وطح عند رجله وقال له يسوع:
2: أهد الجن، خرج من هذا الرجل.
0: وهو يغوت بالجهد وقال له:
3: إيش بيني وبينك يا يسوع ابن الله العلي؟ دخلت عليك بالله، ما تعدبني شي.
0: وسولوا يسوع:
2: أشنو سميتك؟
0: وجاوب وقال له:
4: إحنا عسكر كبير، حيت إحنا بزاف.
0: وبقاو الجنون كيرغبوا يسوع باش ما يخرجهمش برا من البلاد، وكانت تما واحد القطعة كبيرة الحلالف كترعى فوق الجبل، وهما يرغبوا الجنون يسوع وقالوا له:
4: صيفطنا لهذوك الحلالف باش ندخلوا فيهم.
0: وسمح لهم يسوع ودخلوا في الحلالف، وخرجوا من ذاك الراجل ورماوا الحلالف راسهم من فوق الجبل وطاحوا في البحر وغرقوا كلهم، وكانوا شي 2000 دي الحلالف. وهربوا السراح وديعوا الخبار في المدينة والدشورة، وجاوا الناس باش يشوفوا اش وقع، وجاوا لعند يسوع وشافوا هذاك الراجل اللي كان مسكون بالجنون جالس ومكسي وبعقله.

0: وتخلعوا بزاف، وخبروهم شهود شنو وقع للراجل اللي كان مسكون وشنو وقع للحلال، وطلبوا الناس من يسوع باش يخرج من بلاده، ومن اللي بغى يسوع يركب في الفلوكة طلب منه الراجل اللي كان مسكون باش يديه معاه، ولكن يسوع قال له
1: رجع لدارك لعند عائلتك وخبرهم بكل شي اللي دار معك الرب وكيفاش رحمك.
0: ومشى الراجل وبداك يبرح في البلاد كلها بداك الشي اللي دار معاه يسوع، والناس كلهم كانوا كيتعجبوا.
2: وخا هيداك بزاف د الناس ما كانوش فرحانين على داك الشي، طلبوا من المسيح باش يمشي من بلادهم، ولكن ديك الراجل كان فرحان هو وعائلته وما بقاش يعيش في المقابر. والله بغاك باش تدير نفس الشي، إذا الله عمل في حياتك شي حاجة بغاك تخبر الناس على اللي عملوا معاك. عزيزي المستمع، وقف وخمم في هذا الشيء كله. شكون اللي عنده القدرة على الجنون؟ شكون اللي عنده القدرة على كل مرض؟ شكون اللي عنده القدرة باش يتحكم في الجو؟ شكون اللي عنده القدرة باش يغفر الذنوب؟ شكون اللي عنده القدرة باش يوكل آلاف د الناس بخمسة د الخبزات وجوج د الحوتات؟ واللي التعليم ديالو فيها التعليم د كل إنسان. يسوع المسيح هو كلمة الله الحية. تفكر باللي الله قال في البداية كون وكان، من بعد جاء يسوع كلمة الله وقال كون وكان، وماشي غير هادشي وصافي. يسوع كيهمو أمرك، بغاك تجرب العيشة في مملكته، يعني مملكة الله. سيمانا المجا غادي نشوفو باللي يسوع هو خروف الله وباللي حقق مئات النبوءات.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم أمير كيني.
1: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان: الإرادة والفكر والشعور. لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد. كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد. عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. أنتوا دلوقتي بتسمعونا في برنامج بحب. بتحب مين؟ دي مش مهم، احنا اتفقنا من الأول إن كلامنا عن الحب، الحب الحقيقي، الحب وبس. وحضرتك أو حضرتك عليك إنك تقيس اللي احنا بنقوله ده على اللي بتحبه أو اللي بتحبيه. اللي بتحبه ده بقى قريب، غريب، حبيب، صديق، جار، المهم وانت بتحب تحب صح. هنطلع فاصل صغير ونرجع نسمع عن علاقة الحب، الحب وبشويش.

ورجعنا بعد الفاصل وبنفكركم النهاردة بنتكلم عن الحب وعن بشويش. إيه حكاية بشويش دي؟ بشويش لأن اللي بيحب ما يتعصبش، ما يتخانقش لا على الكبيرة ولا على الصغيرة، والحب كمان ما بيتعصبش من غير سبب. الحب إنك تتأكد من إن مش دايماً رأيك أنت الصح. الحب هو إنك ما تتخانقش مع اللي مختلف عنك في الرأي أو الشكل أو المضمون. الحب عايز تركيز شوية مع المدعو فم أو بق حضرتك، تاخد بالك منه كويس، بيقول إيه، بيقول إمتى، بيقول إزاي، بيطلع منه إيه. الحب هو إنك تكون نقي وبسيط. الحب هو إن اللسان يستنى شوية وما يتكلمش لما يكون قلبك جواه غضب. الحب هو إنك تحسب اللي هتقوله قبل ما يبقى ناتج، يعني قبل ما يبقى قلته وخلاص. الحب هو إن أول ما تشوف عيوب اللي قدامك تاخد قرار بإنك تشوف عيوبك وما تبصش بس لعيوب اللي قدامك. الحب هو إنك تكسر العدسة اللي بتشوف بيها غلطات اللي قدامك. الحب هو إنك تظبط لسانك وإيدك ورجلك وقت الغضب. الحب هو وإنت في أشد حالات الغضب تعد من 1 لـ10، من 1 لـ20، قبل ما ترد على حد غلط فيك أو عصبك. الحب إنك ما تهنش حد كان قاصد يزعلك. الحب مش إنك تجز على سنانك. الحب هو إنك ما تشوحيش في وش اللي قدامك. الحب هو إن صوتك تسمعه أنت واللي واقف تتكلم معاه بس، مش كل العمارة يعني. الحب هو إنك ما تستنيش أقرب غلطة ليها عشان تقولي كل اللي محوشاه وكتماه. الحب هو بشويش، بشويش في الكلام، وبشويش في التصرفات، وبشويش في الانفعال. الحب هو الكلام بحساب وقت ما تكون متضايق ومخنوق، يعني فكر في الرد قبل ما تقوله. الحب هو إنك آخر حاجة تعملها أو حتى تفكر فيها هي الخناق. أعزائي، واسمحوا لي أقول لكم أصدقائي المستمعين، هو ده الحب، ودي صفاته، ودي طريقته، ودي سكته. لو ينفع نقول إن اللي بنقدمه هنا في برنامجنا يكون دستور للحب، دستور يحميك ويحمي كل اللي بتحبهم كمان. قبل ما أسيبكم أحب أفكركم إنكم تتعاملوا بشويش مع كل اللي بتحبوهم. خلصت حلقتنا النهاردة، وهنتقابل مع بعض في المرة اللي جاية في نفس ميعادنا وبرنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها. والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

قد تتعرض لمواقف مؤلمة نتيجة ثقتك الزائدة بالآخرين، ولكن عدم وجود أحد تثق به سيشعرك بألم أكبر. أبونا سوريال البرموسي.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: قيامة المسيح من الأموات ليست حقيقة دينية فقط، هي من أهم الحقائق التي يشهد عنها التاريخ ويؤيدها العقل ويستريح إليها الضمير.
7: منذ القرن الأول الميلادي والمسيحيون يؤمنون بقيامة المسيح.
8: وما الذي يؤيد قولك هذا؟
7: الكتابات الأولى.
9: تقصد الكتاب المقدس؟
6: أهم الكتب وأصدقها. طبعاً لن ننحرف إلى أن الكتاب تحرف مرة أخرى.
8: تناولنا ذلك وناقشناه بتفصيل،
7: ووصلنا إلى أن الكتاب المقدس كلمة الله التي لم تتغير ولم تتبدل ولم تتحرف ولم تنسخ. لكنني أتحدث عن كتابات الأولين.
8: الأولين من الفلاسفة والعلماء؟ أهذا ما تقصد؟
6: هؤلاء من تستحق كتاباتهم أن تقرأ.
9: من من الكتاب الأولين يا عم قاسم كتب عن القيامة؟
7: كل الذين كتبوا في أول القرون المسيحية.
8: قدم كتاباتهم يؤكد صدقها لأنهم معاصرون أو معاصرو معاصرين.
6: مثل من يا أبي؟
7: أغناطيوس كتب يقول إن المسيح تألم لأجل خطايانا وقام في اليوم الثالث لأجل تبريرنا. وبوليكاربوس قال
6: من ينكر قيامة المسيح فهو من أتباع الشيطان.
7: وبلسطون قال
6: المسيح قام من بين الأموات لأنه لم يكن مجرد إنسان.
7: وكثيرون آخرون من الفلاسفة والمفكرين، حتى كانت سنة 325 ميلادية في مجمع نيقية صدر قانون الإيمان المسيحي الذي يبدأ بالقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد،
6: ويقول يسوع المسيح تأنس وصلب عنا في عهد بيلاطس البنطي، وتألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب المقدسة.
8: كل هذه كتابات مسيحية يا عم قاسم.
7: إليك كتابات غير مسيحية يا حسام. قال محمد بن إسحاق إن المسيح توفى 7 ساعات ثم أحياه الله ورفعه.
8: أين كتب ذلك؟ أين وجدت ذلك القول؟
7: في تفسير الإمام الرازي الجزء الثاني صفحة 457.
6: وقال إدريس إن الله أمات المسيح 3 أيام ثم بعثه ثم رفعه.
9: وأين ذلك أيضا؟
6: في ابن كثير الجزء الأول صفحة 366.
7: وقال ابن حزم وأبو علي الجبائي المعتزلي إن المسيح مات ثم أحياه الله ورفعه، كتاب نظرة عابرة على من ينكر عيسى صفحة 30.
6: وإخوان الصفا يا أبي،
7: هؤلاء من كبار العلماء والمفكرين في القرن الرابع الهجري.
8: وماذا قال هؤلاء العلماء؟
6: قالوا عن المسيح إنه ظهر للناس وجعل يدعوهم ويعظهم حتى أخذ وحمل إلى ملك إسرائيل.
9: ملك إسرائيل؟ الكتاب المقدس يقول بيلاطس البنطي.
8: هم لم يقتبسوا من الكتاب المقدس، لعل لهم مصادر تاريخية أخرى كانت موجودة في عصرهم.
9: وماذا قالوا أيضا يا مريم؟
6: فأمر بصلبه فصلب وسمرت يداه على خشبتي الصليب وبقي مصلوبا من صحوة النهار إلى العصر، وطلب الماء فسقي الخل وطعن بالحربة في جنبه،
7: ثم دفن مكان الخشبة ووكل بالقبر 40 رجلا، وهذا كله بحضرة أصحابه وحواريه. وبعد 3 أيام اجتمعوا في الموضع الذي وعدهم أن يتراءى لهم فيه، فرأوا تلك العلامة التي كانت بينه وبينهم.
6: ومنذ قيامة المسيح والمسيحيون يخصصون يوم الأحد كيوم عبادة بدلا من السبت الذي يقدسه اليهود.
8: أعرف أن تقديس يوم السبت وصية هامة لليهود، والناموس هدد من يكسر تلك الوصية بالعقاب الصارم.
9: واليهود الذين آمنوا بالمسيح كيف تجرأوا على كسره؟
10: كيف بدأوا يقدسون يوم الأحد بدلا من يوم السبت؟
7: هذا لأن المسيح قام من الموت يوم الأحد، وبهذه القيامة أسس المسيح عهدا جديدا ويوما جديدا للمسيحيين.
8: وهل كل المسيحيين يقدسون يوم الأحد؟
6: نعم، كلهم بلا استثناء مهما اختلفت عقائدهم. يوم الأحد هو يوم القيامة لكل العقائد والطوائف المسيحية.
9: يوم القيامة؟ حسبت عيد القيامة مرة في السنة.
6: عيد القيامة غير يوم القيامة. الأحد هو اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات، أما عيد القيامة فهو العيد الذي أخذ المسيحيون يحتفلون به بدلا من كل الأعياد اليهودية القديمة.
10: يحتفلون بعيد الفصح؟
7: عيد الفصح عيد يهودي كان يرمز إلى الفداء وإلى المسيح، فلما قام المسيح بدلوه بعيد القيامة.
6: كانت التحية عند المسيحيين الأوائل المسيح قام، والرد عليها حقا قام.
8: لذلك لم يحد أحد من المسيحيين عن يوم الأحد هذا حتى اليوم.
10: فهذا دليل على اتفاق وثقة المسيحيين بالقيامة.
9: وهل من أدلة أخرى؟
7: هناك القبر الفارغ، قبر معروف مكانه، يزوره الملايين في الأراضي المقدسة. فارغ، لا يوجد بداخله شيء، قبر خال، دليل قاطع.
6: ومنذ بداية المسيحية وأحداث المسيحية وأعمال المسيح منقوشة على الآثار، صور ونقوش وتماثيل منذ القرن الأول، وفيها صور القيامة.
8: الآثار المسيحية في بلاد كثيرة في الشرق.
9: هو علم واسع يدرس في العالم كله،
10: صوره وناقشه المسيحيون،
7: وهذا دليل قوي. والمسيحيون الأوائل التلاميذ، لو لم يقم المسيح لتشتتوا وماتت دعوتهم. بعكس ذلك كانوا ينادون بقيامة المسيح بشجاعة.
6: لم يترددوا، لم يغيروا شهادتهم، لم يتراجعوا أمام الاضطهاد والتعذيب. وضعوا قيامة المسيح أساسا للمسيحيين ونشروها كقلب المسيحية ومركزها الأسمى.
8: أليس هناك احتمال للخطأ؟
9: خدعة؟ تقصد خدعة؟
10: وهل تستمر خدعة 2000 سنة؟
7: لو لم تكن القيامة حقيقة لما انتشرت المسيحية إلى كل ركن في العالم، ولما فكر أحد في اعتناقها، ولما تعرض أتباعها للاضطهاد والألام والتعذيب.
6: قيامة المسيح تتعارض مع ما ألفه الناس من أحداث، تتعارض مع ما يحدث للناس، لكن ما حدث للمسيح قيامته لا تتعارض مع العقل، هي تسمو فوق إدراك العقل لكنها لا تتعارض معه.

0: لا يعقل أبدا أن يحتوي قبر المسيح، لا يقوى أي قبر على ذلك،
1: لا يقدر عليه الموت، الموت أعجز من أن يحتفظ بالمسيح في القبر.
0: ولادته من عذراء عجيبة، ظهر بشكل مادي، تشكل في بطن العذراء مريم، لكنه كان من جوهر يختلف عن باقي البشر.
2: نعم هذا صحيح، لم يولد أحد مولده،
3: حل الروح على مريم فتمثل بشرا،
4: روحي هو، مولود من الروح،
1: فكان لابد أن يقوم من القبر ويخرج منه ويتركه فارغا.
0: عاش حياة روحية طاهرة بلا خطية، بلا إثم، بلا شر، حتى وهم يحاكمونه لم يجدوا فيه علة بالمرة،
1: لم يفعل خطية، ولم يكن في فمه غش.
2: الموت عقاب الخطية، أجرة الخطية موت،
3: فلا يستحق الموت لأنه لم يخطئ،
4: بذلك لا يمسكه الموت.
0: وقدرته الروحية، روح الله عليه، صنع معجزات، أقام موتى، شفى مرضى، أسكت العواصف ومشى على الماء.
1: كيف يستطيع القبر تقييد قوته الروحية؟ لا القبر ولا الموت يقدران على مقاومة قدرته الروحية الخارقة.
0: قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وقال أنا هو القيامة والحياة، وقال عنه بطرس إنه هو رئيس الحياة.
1: كيف يحجز القبر الحياة، القيامة والحياة، رئيس الحياة؟ كيف يقدر الموت على الحياة؟
2: القبر، الموت، الحياة،
3: الحياة تهزم الموت،
4: الحياة تنتصر على كل شيء، الحياة حية لا تموت.
0: لو لم يقم المسيح لاهتزت نظرتنا لعدالة الله، الله لا يسمح بنصرة الظلم.
1: العدالة، عدالة الله لا بد أن تتم، لا يقف أمامها قبر ولا يعطلها موت.
0: وقيامة المسيح لم تكن بسبب قوة خارجة عنه، بل بقوة كامنة في ذاته.
1: هو القيامة والحياة، القيامة والحياة فيه، في ذاته.
0: وهكذا قام المسيح ناقضا أوجاع الموت، لم يكن ممكنا أن ينتصر عليه الموت
1: أبدا، لا يمكن.
0: شكرا لكم.
5: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لماذا ما كان القبر يقدر أن يحتفظ بالمسيح في داخله؟ لماذا ما كان القبر يقدر أن يحتفظ بالمسيح في داخله؟

0: يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
2: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم معنا في برنامج حدوتة ولحن. أهلا بيك يا بهجة عدلي معنا لمرة جديدة.
1: أهلا بيك،
0: وسعداء جدا أن احنا نكون مع بعض النهاردة في برنامج حدوتة ولحن. احنا متعودين ان احنا نسمع منك بصراحه حاجات جديده ودرر وحاجات عظيمه يعني.
1: ربنا يستر.
0: ترنيمه النهارده ترنيمه برضو باللغه العربيه الفصحى، حاجه ماشيه مع المود بتاع حضرتك، لان انا عارف انك انت تحب العربي
1: شويه.
0: يعني هناخد مع بعض كلمات الترنيمه للشاعر الكبير زكريا عوض الله والالحان الموسيقار العظيم اللي احنا بنحبه كلنا نصف صبح. اشكرك. الترنيمه متاخده من قصه من انجيل لوقا اصح 10 بتاع واحد سامري اسمه سامير الصالح. ايه قصة السامري؟ هنعرفها بعد ما نسمع العدد الاولاني من ترنيمة انت ربي السامري ذو الصلاة.
1: يلا بينا.

0: باجت عدلي.
1: الكلام الحلو ده ليه قصة في الكتاب المقدس. أنا نفسي بس ندي نبذة بسيطة جدا عن القصة زي ما وجدت في إنجيل أصحاح 10. نفسي تحكي لنا كده إيه الموضوع، إيه القصة كانت شكلها.
2: راجل ناموسي بتاع الناموس بيكتب الشريعة ومتخصص فيها، راح يقول له يا معلم عايز يجربه وعايز يحرجه يعني.
1: يقول
2: ماذا أعمل أرث الحياة الأبدية؟
1: يقول مين؟
2: للرب يسوع. ماذا أعمل أرث الحياة الأبدية؟ فقال له إيه اللي مكتوب في الناموس؟ تقرأ يعني إزاي بتقرأ الناموس؟ أنت بتاع ناموس. فقال له أحب الرب إلهي من قلبي وكل نفسي وقدرتي وفكر وقريبي زي نفسي. قال له طب خلاص ده هو ده اللي تعمله عشان تورث الحياة الأبدية.
1: تمام.
2: بعدين قال له طيب حاس إنه هو أحرج، كان رايح يحرج المسيح هو أحرج. فقال له طب يعني مين هو قريبي طيب عشان أحب قريبي؟ فقال له كان إن في إنسان نازل من أورشليم لأريحة وقع بين لصوص. أورشليم على تبة عالية وأريحة تحت. في الوادي الجاف كانت زمان في مصادر مياه معدية في المجرى ده ونشف مع الوقت وبقى طريق الناس بتعدي فيه. فطلعوا عليه الحرامية لأن ده طريق بره البلد يعني. فكانت طبعا الأماكن دي كانت مليانة حرامية ولصوص وكده. وقع بين إيديهم عوروه وخدوا منه حاجته، وكان معدي كاهن وبعدين معدي لاوي، خافوا يقربوا منه ليكون في حاجة كمين معمول لهم.
1: ده واحد اسمه كده؟
2: هو اسم لاوي ده اسم لأنه أصبت من الأصباط، لكن ده كان تخصص ديني.
1: يعني زي واحد بتاعك مجمع يهودي يعني، حد شغال في المجمع.
2: والكاهن واحد شغال في وظيفة برضو دينية.
1: تمام.
2: والاتنين شافوه عدوا، بس عدى واحد راجل غريب قوي من السامرة، بلد أعداء للناس دول. بس لما شافه كده راح قرب منه وخد بإيده ولقيه بين الحياة والموت، راح ساعده وعالجه، حط له زيت وخمر وكده في عالجه يعني، وركبه على الحمارة وحطه في فندق على الطريق وقال لهم اهتموا بيه وانا هدفع، ولغاية ما الراجل تعافى.
1: ده الراجل الغريب هو اللي عمل الحركة دي.
2: سمير.
1: الكاهن اللي من بلده وبتاع ربنا ما عملش الكلام ده خالص. الترنيمة بتبدأ من الآخر للأول. الترنيمة بتبدأ بكلام غريب بتقوله أنت ربي السامري وذو الصلاح. طبعا أعتقد أن هو الكاتب زكريا عبدالله ما كانش يقصد أنه ربنا السامري يعني من بلد اسمها السامري.
2: لا هو شبه السامري يعني، السامري بيفكرني
1: إيه؟
2: بربنا.
1: في إيه؟
2: أنه راجل غريب الجنس لكن بيعمل حاجات ما بيعملهاش القريب اللي المفروض يعمله القريب، اللي هو اكتر ناس محبوبين في القريب، لان اللي بتوع ربنا دايما في كل دين وفي كل شعب وفي كل جنس هم الناس الاتقى والاكثر ورعا وتدينا وحبا للاخرين. وطلع هو ربنا حط اللي هو الراجل القوي قوي قوي ده مع الراجل الغريب خالص خالص خالص ده. القوي ما عملش حاجه والغريب عمل كل حاجه حلو.
1: ده كان يعني سامحني تحامل من المسيح هو بيحكي القصة على الكاهن واللاوي، ولا كان مدح في السامري، ولا هو
2: ربما تكون دي قصة حقيقية
1: كمان
2: ما حدش يعرف، بس أنا شخصيا أتوقع أن تكون قصة حقيقية شافها المسيح، لأنه كل أحداثها حقيقية بتحصل فعلا. نازل من أورشليم لأريحة، فاللي بيمشي في السكة دي فعلا بينزل منحدر، وقع بالنصوص فعلا. المنطقه دي معروفه
1: يعني
2: ان مليانه بالنصوص.
1: يعني كانت مثل ولا انا اسف قطعت
2: الكتاب المقدس،
1: مثل ولا قصه مش مهم، انا مش دي القضيه. بس انت يعني انا بقول بسال سؤال تاني، هو ليه السيد المسيح كان دايما تحس انه متحامل شويه على بتوع الشريعه وبتوع الهيكل واليهود؟ يعني ايه المشكله مع دول، ولا هو كان عاوز يوصل ايه من ورا الكلام؟ يعني
2: هو ربنا
1: ما
2: دايما
1: ما تتوقعش حاجه من الناس القريبه منك مثلا، توقع الكلام ده من الاغرب.
2: لا، ربنا بيرمي حاجه ابعد. الناس المكلبشه في الدين وهي مش حقيقيه مرفوضه عند ربنا. ربنا ما قالش ويل لك ايتها الزانيه، ويل لك ايها العشار، عمر ما ربنا قال ويل لحد من الناس دي.
1: يا سلام.
2: طبعا انت قريت في الانجيل ربنا قال ويل لك ايتها السامريه، ويل لك ايها الزاني، ويل لك ايها العشار، عمره ما عمل ويلات للناس الحلوه دي. دي ناس حلوه في نظره،
1: حلوه وهي زانيه،
2: مش حلوه وهي وحشه، حلوه لانها مكشوفه فحقيقيه. الزنية اللي ماشي يعني واقفة كده في وسط الناس مش عارفة تودي وشها فين، عندها فرصة انها تتغير، الافضل انها معترفة مكشوفة عيوبها. الزاني مكشوف عيوبه، والعشار معروف انه مكروه من المجتمع وشخص محتقر
1: يعني
2: من الناس مكشوف
1: يعني
2: عيوبه. ايه عشار اللي كان بيلم الضرائب بتاعة الاعداء اللي محتلين البلد يعني. عميل جاسوس وعميل للاخرين. لكن بتوع الدين مفروض يبقوا بتوع الدين بجد، بتوع ربنا بجد. لما ربنا ما لهمش بتوع ربنا بجد كشفهم وقال لهم ويل لكم يا نصابين يا كذابين يا مرائين يا بتاع. طبعا
1: يعني يعني يعني عايز اقول ان المسيح كان مش ضد الخطاة المعروفين خطاياهم مكشوفه، لكن كان ضد الناس اللي بتتمسح في الدين واللي عايزه تلبس توب الدين باي شكل عشان تهرب من الفساد اللي جواه.
2: الخط المكشوف ناقصه حته ربنا بيكملها له. مليان بشعور بالذنب والضياع مش عارف يودي وشه فين، ربنا بينصفه. لكن الشخص بتاع الدين ما عنده حته زياده ربنا لازم يقطعها له.
1: يقطعها له.
2: طب حته التدين المزيف دي حته زياده، ده رياء وكبرياء.
1: يعني انت كده بتقول المشكله مش في الدين كدين؟
2: طبعا
1: المشكله في ان انا استغل الدين
2: بالظبط،
1: مش اعيش
2: لخدمه اغراضي الشخصيه.
1: لكن هل معنى كده ان كل المتدينين عندهم مشكله في نظرك؟
2: في هم في تحدي مستمر يومي انهم يتحطوا في المشكله.
1: يتحطوا في مشكله ايه؟
2: طبعا انهم بيرموا على الدين، بيجري على الدين. طب ما بيغيرش نفسه لكن بيستخدم الدين لاجل نفسه. غير الشخص التقي بتاع ربنا بجد مش بيستخدم الدين لنفسه، هو بيغير نفسه على الدين.
1: يعني هو
2: الدين هو الستاندرد وانا اللي ناقص. لكن بتوع الدين انت شفتهم الفرسين القصه دي، ناموسي ايه جه يجربه لما تتقال باللغه الحرفيه جه يحرجه. يعني ده واحد عنده زياده وبيتفلسف بقى. فتعالى بقى اوريك انت اللي محتاج تحرج.
1: اعزائي المستمعين، انيس منصور قال زمان الدين اللي ما غيركش غيره. خلونا نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع مع بهجت عدلي وقصه السامري.

0: ورجعنا أعزائي المستمعين مرة تانية مع قصة السامري الصالح، القصة المعروفة تقليديا باسم السامري الصالح، وهي قصة ذكرها السيد المسيح ردا على واحد كان رايح يحرجه من رجال الدين اليهودي اللي ما كانوش مقتنعين بيه وكانوا عاوزين يحرجوه أو يجربوه، كما سمعنا من قبل الفاصل مع بهجت عدلي. بهجت رجعنا مرة تانية علشان نسمع فكرك في المجتمع وماذا ينظر أو كيف ينظر للإنسان. احنا عندنا دلوقتي أربع نوعيات، احنا عندنا لصوص وعندنا كاهن وعندنا لاوي وعندنا سامري، يعني دول أربع نوعيات تعرض ليهم الراجل ده في اليوم بتاعه ده. القصة اللي ممكن تكون بتشرح المجتمع بطريقة بانورامية كبيرة جدا جدا. لو هنتكلم عن اللصوص، مين اللصوص في المجتمع في نظرك؟
1: في القصة معروفين الحرامية اللي ما قطع الطرق اللي عايزين ياخدوا أي حاجة مش من حقهم.
0: لكن لو هناخد الكاميرا ونعمل زوم شوية على المجتمع اللي احنا فيه، هل بس هما دول البلطجية اللي في الشارع؟ لانه انا النهارده لما اقرا القصه دي بترجمه النهارده بطريقه ان افهمها ازاي، مين اللصوص اللي ممكن يسرقوا الانسان؟ يعني
1: حاسك عاوز ترمي على ناحيه انه في وسط المجتمعات الدينيه في ناس
0: انا مش برمي من... انا بسال حضرتك
1: يعني. طب انت جاوبني.
0: يعني مش عارف، انا بقى يعني انا دايما بحب اقرا الكتاب بزوم عصري شويه، بس انا حابب اشوف ايه وجهه نظرك. هل في لصوص لابسين كويس؟ هل في لصوص بيتعاملوا معانا بطريقه لا تلم عن انهم لصوص؟
1: مع تطور المجتمع طبعا اللصوص بيخدوا شكل جميل، مش لابسين يعني فانيلات ابيض في اسود. بس طبعا انا مش عارف، انا حاسس بوجودهم في القصه قوي، ان هم كانوا فرصه لكشف اللاوي والكاهن والسامري، فانا اعتقد ان هم عناصر جانبيه
0: هامشيه.
1: اعتقد دورهم هامشي، ما اضافوش للقصه شيء ولا حذفوا منها شيء الا انهم يكشفوا الشخوص الثلاثه الاساسيه اللي هي الكاهن واللاوي والسامري.
0: بس انا يعني بعتقد ان هم الاساس في القصه ككل، زي ما انت بتقول ان هم مش بس
1: هم اللي عملوا الدراما.
0: هم صناع الدراما صحيح. يعني انت باصص على النص معايا وبتقرا نص غريب شويه، بيقول انهم ما بيقولش انهم سرقوا، خدت بالك من الحته دي؟ بيقول فوقع بين اللصوص،
1: بس اللصوص دول فعلوا، اللصوص مش معناها حراميه اللي جوه البلد.
0: ايه ده، انت عندك تصنيف الحراميه؟
1: لا يعني التعبيرات اللغويه فيها فروق.
0: عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. انا مستغرب انه المفروض اقل كلمه يقول سرقوه، لكن هو ما قالش سرقوه. عندك يعني احتماليه تفسير للفكره دي؟
1: يعني هم مش هدفهم اللي معاه، هدفهم يأذوه هو مثلا.
0: ده لو هنعمله بترجمة عصرية برضو، أنا مصر يعني أنا بزن عليك في الحتة دي.
1: صدقني مش عارف.
0: هل في ممكن يكون لص عاطفي؟ ممكن يكون في لص
1: همجي. قطاع الطرق كانوا غير اللي بيسرقوا في البلد، اللي جوه البلد، اللي بيسرقوا جوه البلد حنينين، فممكن يسرقك ويسيب لك حاجة. يسرقك يتسحب، لكن دول مش بتاع يتسحب، دول يقولك في واضح النهار يعني
0: بلطجية.
1: واحنا جربنا الحاجات دي. لما البلد تخرب والقانون يغيب مش هيتكسف منك، يعني لما اخذه ولا يخاف منك ده هيجيلك وتقدر تقوله لا، تقدر تقوله لما هديك العربية بس مش هديك الشنطة. هتسيب العربية والشنطة والهدوم اللي لابسها. ما عندهمش بقى نوع من البلطجة الفظيع. وقع بين لصوص، يعني عارف، غدر وإهانة وبلطجة، مشهد مرعب.
0: ممكن ما يكونش حد تعرض للصوص بلطجية بتاع طرق، خدوا منه العربية خدوا هدوم، بس ممكن يكون اتسرق من حتة تانية.
1: طبعا السرقة في منها الظاهر ومنها الخفي، منها الأرضي ومنها الديني، منها الروحي ومنها الجسدي. طبعا العنصر اللي احنا نحب نتكلم فيه العنصر الداخلي. طبعا اتسرقت مشاعري، اتسرقت ثقتي في الآخرين. في ناس تقدر تعلمك ازاي تبقى تشعر بانك بتتخان كل الوقت، مش واثق في حد. هو الإنسان كده صعب يعني.
0: الكاهن بس بيقول الدين ولا الكاهن بيتكلم عن ايه الشخصية في القصة دي؟
1: انا شخصيا حاسس انه الكاهن هو ربنا اختار اكتر شخصية وارعة، دايما كبير في السن، دايما مهوب في عينين الناس، دايما الناس تحب تديله وتباركه وتكرمه كده وتوقره وتنحني قدامه. والشخص دايما اللي هو اللي صوته واطي ودايما خاشع ودايما في الهيكل بتاع ربنا، وربنا حب يوصل ان احلى الناس اللي حواليك واتقاهم واكثرهم قربا من ربنا. بس يا خساره.
0: بس انا مش عايز يعني مش عايز اصدم الكاهن، هقول لك الفكره اللي في ذهني وبعدين نسمع العدد الجاي نرجع نحكي فيه. انا بتخيل حاجه، انت النهارده ماشي في الشارع لابس لبس كهنوت، لبس الكهنوت ده لبس مقدس، وانت على غفله لقيت واحد مرمي على الارض
1: طبعا
0: بينزف عريان ايه اول تفسير هيجي في
1: ذهنك؟ انا عارفك عايز تقول ايه، عايز تقول انهم
0: الراجل ممكن ما يكونش عارف ده اصلا كان حرامي مع اصحابه الحراميه ضربوه
1: بالظبط بالظبط.
0: يعني
1: ممكن يبقى الراجل ده يعني ممكن يكون كمين
0: ليه ظالمينه،
1: ممكن يكون الراجل ده فعلا مجني عليه بس متساب كمين لو راح ده يساعده يقوموا على يعني
0: ممكن يشدوه من خلاله.
1: ما هو ده بقى بيكشف ان الدين مش بس الممارسات الدينيه، الدين هو كيف حياتك تكون. يعني السميري طب ما هو كان معرض لنفس الخطر وكان يعني ما كانش عارف يعني ده ما كان السميري ده راجل غريب بقى، افترض اللصوص عملوا فيه كده وكده مش هلاقي حد يجي له ولا حد يقول ده ابن عمي وده من بلدنا وده من سبطنا وده من حتتنا. يعني اذا كان اليهودي ممكن حد يعني يلحقه ويودوه مستشفى، ده يهودي زيهم، لكن السميري معروف بلبسه وشكله ولونه ومحدش يسال فيه بقى. بس شوف الجرأة وشوف الاقدام وشوف الرغبه في مساعده الاخرين حتى لو جيت على نفسك.
0: وعدنا المستمعين احنا نطلع الفصل بتاع العدد الجاي ونرجع، وبعدين معرفتش امسك نفسي اللي كنت عايز اسمع انت عايز تقولي. خلينا نسمع بعض العدد الجاي ونرجع تاني مع ماجد عدلي وترنيمة انت ربي السامري. الفصل

0: طيب احنا الوقت خدنا وانا خايف الحلقة تخلص واحنا ما حكلمناش خالص لا في لحن الترنيمة ولا في كلمات الترنيمة. وعايز اعرف منك ايه لمسة من اللمسات الفنية بتاعتك في الكلام عن الالحان بتاعت الترنيمة. انا حاسة الترنيمة كنسية قوي قوي ماشية مزيكا يعني فالس اعتقد
1: سلو روك مثلا او حاجة كده روكي يعني هي يعني نصف كان موفق جدا انه عمل لحن واسع على المدى يعني اعداد كتيره قوي الترنيمه دي واللحن بيتكرر بس مش بتزهق منه. روعه الكلام روعه الفكره روعه التعبير عن الفكره وروعه اللحن خدموا بعض كلهم. ما هياش ترنيمه شرقي حسب ثقافتنا لكن ترنيمه محترمه تحس انك بتقول حاجه تقيله خصوصا انا بتفكرك بربنا. انت كنا بنسمع دلوقتي انت لي فديه بل انت نصيبي انت رعيه طبيبي لو انا وقعت تستعدني وتسندني على الدابه بتاعتك لغايه ما توصلني بالسلامه. فيها فكره محترمه ما هياش مشاعر وحب وكده في ربنا لكنها دور ربنا ناحيتي فدايما بحس بالامان وانا برنم الحاجات الحلوه دي. ونصف صبحي كان موفق انه وسع اللحن قوي وعطله نوع من العزوبة وكرر سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك.
0: كان حد قاعد يتأمل في الكلام
1: أكيد المؤلف ما كتبش سيدي ما أروعك مرتين بس نصف كرارها مرتين عشان هو بيبرز حلاوة السمير الصالح أو أقصد حلاوة ربنا اللي بيعمل لنا.
0: زكريا عبد الله أنا أخذ بالي من الكلمات إنه في الشطرة الأخرانية اللي كنا بسمعها من شوية بيقول فإذا اختل اتزاني في ركوبي.
1: هو
0: اول مره اسمع كلمه ركوبي دي
1: ركوبي على الدابه هو بيقول يعني هو بيحكي القصه بيتخيلها خلاص السامري واخدني انا الراجل
0: بعد ما ضربته واتهنت وتسبت من الكاهن
1: انا ضفني وزيتني زي ما جت الترنيمه في الاجزاء اللي فاتت وخلاص حاطيني على الدابه بتاعته ورايح بيا ناحيه ايه الفندق وانا رايح ناحيه الفندق انا اساسا بين الحياه والموت وممكن تكون فيا يعني في نزيف وبتاع فهو بصص عليا هو طبعا نزل من على الدابه وركبنا انا والسامري هو اللي راكب على الدابه كان ممكن مثلا يجرني او نركب انا وهو بس هو هنا بيقول لا ده هو السامري نزل ومركبني انا وعمل إيه ممكن يكون منيمني على الحماره عشان ايه مش هقدر اتزن في ركوبي فهو منيمني او ما جميل كده ولا كده ما انا مش حاسس بروحي انا ضايع يروح يحلق عليا بيحبني
0: ده ممكن يكون عملها معاك
1: فرصية. ربنا عملها معايا كتير طبعا
0: تفتكر حاجه زي كده في مره اختلت زينك في موقف وشعرت ان هو سندك في الحته دي
1: من طفولتي وانا بتعرض لمواقف صعبه وبحس يعني هيعملها المره دي ويعملها واشوف السمير الحلو طبعا هو مش يعني هو اشوف ربنا الحلو بس هو مش غريب الجنس بالنسبه لي بس انا اللي كنت مستغربه ومش عارفه كنت عدو ربنا بخطايا وعيوبي لكن هو جه وبيسندني يدار على عيوبي وغلطاتي ويستعيد نفسي لحضنه يعني تستعيد النفس للحضن جميلة قوي على فكرة هو مش بيقول تستعيد النفس للدابة يعني انت راح حطها على الدابة لان اساسا هو بيحلق عليا دايما قلبه يخبط في جسمي دايما حضنه
0: جميل. طيب الشطرة الأخيرة كيما أسعد معك انت حاسس ان دي تنفع تبقى خاتمه لكل الاعداد
1: مش الهدف من القصه اللي كان يقصده ربنا اللي قاله للناموسي اللي قام يحرجه لكن هو الكاتب يقصد حاجه تانية بقى غير الهدف بتاع ربنا يقصد انه انت عاوز تعمل معايا علاقه انت مش جيت لي عشان تنقذني تحطني في الفندق وبعدين ايه باي باي اشوف وشك بخير بنتصل ببعض بالموبايل لا انا بحبك انت انا كده حاجه حببتني فيك طب انت شايفني عريان ومتجرح والدم طالع من جسمي وما حلتش حاجه اديها لك ده انا الحراميه خدوا كل حاجه ده حتى الهدوم ياخدوها والباقي اتقطع يعني زباله طب بس انا حبك يا اخي فربنا عايز يعمل معاك علاقه
0: راجل مش قادر راجل مش نافع راجل لا يملك شيء ومع ذلك يلقى شخص يديله كل شيء ويخليه يشيله فهو يعالج مشكله كلها
1: بعدين الراجل ده من البلد يعني ممكن يكون من بلد تانية يعني من منطقة بعيدة شوية من سبط من أصباط اللي فوق دي وجاي في الحتة دي متغرب قوي يعني بيعمل تجارة ولا حاجة بس برضو كان ممكن يقوله ده أنا من سبط مثلا جاد تطلع بيا فوق كده لكن هو حطه في الفندق لأن عارف أنه ممكن ما يعيش
0: أنت متخيل من الفندق كده في أريحة
1: أنا عارف الفندق ده أقرب خان أو آن للسكة يعني أقرب هو مش فندق مش أوتيل لكن حتة على الطريق كده فيها ناس بتعمل شاي وفيها كم حتة كده زي السرير يعني نايموا الناس فيها على الطريق ده مش الناس اللي تعبت من الحر هتموت في السكة هيغمى عليها ينقذوهم فحاجة على السكة يعني فهو ما حبش انه يبهدله اكتر من كده عايز يريحه وانا متأكد انه لو القصة استمرت انه بعد يومين هيجي ياخده ويوصله لغاية بيتهم
0: يا سلام. بقول حاجة أخيرة، أنه أنا بحس أن القصة ليها بعد كمان مجتمعي. بحس أن أنا لو رحت بروح محبة للناس لمجرد أن أنا بحب الناس بس، وأعتقد ده المعنى اللي المسيح قاله مباشرة ومباشر بشكل مباشر، اصنع هكذا. مين من ترى يعني صار قريبا الذي يقع بين النصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمة، فقال اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. ففكرة أنه أنت عمل كده مع أي حد يكون محتاج بدون ما تعرف هو اسمه إيه، وبدون ما تطلبه بمقابل. يعني أنا بتهيأ لي أن احنا في مرات بنعمل الخير مع الناس علشان الناس دول يبقوا مسيحيين زينا، او عشان الناس دول يسقفوا لنا،
1: او حتى عشان يامنوا بربنا. على فكره انا مش عاوز، انا مش هدفي كده، انا مش بحاول ابقى
0: بخدم الانسان للانسان
1: بالظبط.
0: انا بدي حاجه للفقير،
1: اتمنى له يبقى بتاع ربنا، بس انا مش بعمل الخير عشان هو يبقى بتاع ربنا. ولو هو قال لي لا مش عاوز ابقى، هبطل الخير.
0: لكن هو اعتقد انه خلاص، يعني احنا بنوصل لنهايه الحلقه بالفكره البسيطه دي، انه زي ما ربنا عمل معاك اعمل مع ناس. اثبت ان ده حصل معاك بانك انت كمان تمارسه مع ناس، انت مرايه ربنا للمجتمع. فبحس انه ده يعني ده المعنى كمان للمسيح.
1: وحاجه تانية كمان اضيف عليك، انه ربنا حول من ماذا اعمل ارسل حياتي الابديه روح اعمل رحمه مع اخواتك ومع اعدائك. ربنا حولني من الفاظ الدينيه العسره الفهم الى الحياه العمليه الطبيعيه اللي ممكن اي واحد يعملها.
0: مستمتع جدا بيك، واعزائي المستمعين كنا مع بهجت عدلي في حلقه جديده من برنامج حدوته ولحن. كنا النهارده بنحكي مع بعض عن قصه السمير الصالح. اشجعك انك تروح ترجع للانجيل المقدس وتطلع انجيل البشير لوقا اصح 10 في الجزء الاخير من ايه 25، وانت تقرا القصه دي وترجع تسمع برنامجنا تاني في حلقه جديده، ونتقابل مع بهجت عدلي في مرات جديده. شكرا يا بهجت.
1: شكرا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أعذبك أيها الضيق، خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي، بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه كان فما طفل صغير جاب له بوه دبوزة فيها تفاحة كبيرة. الطفل استغرب وبقى حال الفمه، كيفاش دخلت هالتفاحة في الدبوزة؟ حاول يخرجها لكن قد ما حاول ما نجمش. اسأل بوه وقال له ياخي كيفاش دخلت هالتفاحة؟ هزوا بوه للجنينة وجاب له دبوزة فارغة وربطها في غصن متاع الشجرة ودخل تفاحة مازالت كي غير نبتت. بعد أيامات التفاحة كبرت وما عادش تنجم تخرج من الدبوزة. وقتها عرف الطفل السر وتنحى عليه التعجب. ياخي قال له بوه يا ولدي باش تعرضوك برشا ناس، وبالرغم من ذكائهم وثقافتهم ومراكزهم إلا أنهم ما زالت عندهم عادات سيئة ما تتمشيش مع اللي وصلوا له من نجاح في حياتهم. تحكم فيهم شهوات صغيرة ونزوات صغيرة ما تنجم كانت تضر وما تنفعش. هذاك علاش يلزمك ترد بالك وتحاول إنه تصرفاتك الكل تعديها على سكانير أخلاقي، وهو يقول لك شنو المناسب وشنو المش مناسب.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معكم سناء وداد في برنامج الطريق، كنا مع هدرة خليل. اش قولك وداد في حكاية خليل اليوم؟
2: الحقيقة ما فماش غوسات ماجيك تخلينا نتخلصوا من العادة السيئة ونتجاوزوا ضعفنا واستعبادها لينا. نجم نقولك سناء انه قدرة الانسان على ضبط النفس هي اللي تمكنه باش يتحرر. في كورنثوس الاولى 9:25 وكل متبارن يفرض على نفسه تدريبا صارما في شتى المجالات، فهؤلاء المتبارون يفعلون ذلك ليفوزوا باكليل فان، وأما نحن فلنفوز بإكليل غير فان.
0: صحيح، يسوع يقول زاد في يوحنا 8:34 اللي كل من يعمل خطية هو عبد للخطية. ساعات تلقى حد يتكيف يقولك لا أنا ما عنديش مشكلة مع الدخان، أول ما نقرر أني باش نتوقف نتوقف. مش صحيح، شمشون كان أقوى راجل في العالم، لكن شنو صار؟ استعبدته شهواته وهذا خلاه يصيروا له برشا حاجات خايبة وبرشا مشاكل.
2: بالضبط، هذاك علاش أول خطوة باش نتغلب على عادة سيئة أو خطية مهما كانت هي أنك تصارح روحك قبل ما تصارح الناس بالمشكلة. صحيح أنا نتكيف، أنا نقطع والريش بالحق، أنا نسرق على خاطر كيف ننكر المشكلة، المسألة تتعقد أكثر وأكثر.
0: أما ما ننكروش ويداد اللي ساعات نحاول مرة واثنين وثلاثة نتخلصوا من العادة السيئة هذه وما نجموش. واحد يقول لك جربت كل شيء باش نبطل الدخان، ستيكرز متاع النيكوتين، الدواء، الصوم، كل شيء. واحدة تقول لك باش نقص وزن عملت الرجيمات الكل اكسيتيرا، وكل مرة نتوقف بريود من بعد نرجع نستهلك المادة هذيك أو نقوم بالعادة هذيك السيئة أكثر من قبل.
2: هذا شيء طبيعي إنه الإنسان يفشل، ما هيش مشكلة، أما يلزم يشد صحيح ويحاول مرة ورا مرة من غير يأس. نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا.
0: صحيح، من نعمة ربي علينا إنه يعطينا القوة اللي تخلينا نقولوا لا ونشد صحيح. مش مهم قداش من مرة نحاولوا ونفشلوا، المهم نستمروا في المحاولة، ويلزمنا نصدقوا اللي احنا نجموا نتغيروا، نجموا نتغلبوا على ضعفنا، يلزمنا نمنوا اللي تصرفاتنا وسلوكاتنا ما تتغير كان من غير طريقة تفكيرنا. وهذا ما يقولهون الكتاب المقدس في رومية 12:2، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم.
2: وربي أمين لا يضع عليك أكثر مما يضع فيك، يقول في كورنثوس 1:10-13 الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا.
0: أكيد ربي ما يحملناش فوق طاقتنا، يلزمنا جوست نصدق ونمنوا لربي معانا يقوينا على كل ضعف فينا. كل شيء مستطاع للمؤمن، والنجم نطلب مساعدة شخص آخر يكون من الكنيسة أو حتى من خارجها يصلي من أجلنا، يسال ندنا ويبعث لنا رسائل إيجابية، ويراقبك ويحاسبك ويذكر كل مرة بكلام ربي. وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان في جامعة 4:12.
2: وهذا دور الكنيسة، يلزمها توفر أن environnement sain فيه محاسبة بمحبة ووداعة ومن غير تكبر. أما راهو يلزمنا زادة نسد كل الأبواب على الإبليس باش ما يغريناش. لا تعطوا إبليس مكانا في أفسس 4:27. وكيف نحب نبطل الدخان زادة، ما نمشيش قهوة كلها مدخنين وما صاحبش عباد تكيف والمعاشرات الرديئة فسد الأخلاق الجيدة.
0: عندك حق وداد، ارمي حمولك على يسوع، حط مشكلتك بين يدين ربي، لأن الله هو العامل فيكم إن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة في فيليب 2:13. شكرا وداد.
2: شكرا لك أنت سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radio.clv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio.clv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريقة، نلقاكم على خير.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

الكتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أهلا وسهلا بكم أحبائي من كل مكان في العالم في ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio وRadio Salavi. أنا مع حضرتكم باهر حنين. بصلي إن الرب يستخدم الساعة اللي جاية دي ويستخدم كل ترنيمة هنسمعها وكل كلمة وكل صلاة وكل آية هنقراها من الكتاب المقدس إنها تكون سبب بركة وخلاص وراحة وفرحة وتعزية لكل واحد فينا. النهاردة في الساعة اللي جاية دي هنتكلم عن شخصية مش مشهورة، شخصية ممكن تكون غريبة على البعض. شخصية دي مش زي بولس الرسول أو بطرس الرسول، لكنه شخص من غيره كانت الكنيسة ممكن يكون لها شكل تاني. الشخصية دي الاسم الحقيقي بتاعها هي يوسف، لكن الرسل سموه برنابا، ومعنى كلمة برنابا أو معنى هذا الاسم إنه ابن الترجيع أو ابن العزاء. الراجل ده هو الراجل اللي وقف جنب بولس لما كل الناس كانت خايفة منه، وهو اللي ادى فرصة تانية لمرقس لما فشل. قصة حياة هذا الرجل بتعلمنا ان التشجيع مش بس مجرد كلام، لكنه فعل بيغير مصائر.

أحبائي أهلا وسهلا بكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا نستمع فيها لآيات كتابية. والآيات النهاردة هنقراها من سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع عدد 36 وعدد 37. الآيات بتقول: ويوسف الذي دعاه الرسل برنابا، الذي تفسيره ابن العزاء، وهو لوي قبرصي المولد، باع حقلا كان له وأحضر الدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. قبل ما برنابا يشجع بولس ومرقص، هو بدأ خدمته بعمل بسيط، باع الحقل بتاعه وقدم فلوسه للكنيسة. مش محتاج أنه يكون خطيب أو متكلم بارع أو واعظ مشهور علشان يكون خادم، لكن حقيقي الخادم لازم يكون حد عنده قلب كريم وعين بتشوف الاحتياج. دي بداية الطريق لخدمة التشجيع.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاه او اي شيء يحب يشاركنا بيه، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocelv.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي، تعالوا في اللحظات اللي جاية دي نتكلم شوية بالتفصيل عن شخصية برنابا في نقاط سريعة. نعرف في الأول مين هو برنابا. برنابا زي ما قلنا كان لاوي من قبرص، يعني كان من سبط مخصص للخدمة في الهيكل، لكنه صار خادم في الكنيسة الأولى والرسل سموه ابن التشجيع، مش علشان هو كان خطيب أو معلم أو متكلم بس، لكن لأنه كان عنده موهبة خاصة بيه، موهبة

بسيطة، لكنها الحقيقة هي حاجة بتاخد وقت ومجهود وتغيير في الخطط. التشجيع الحقيقي هو إنك تاخد حد بإيديه وتوديه للمكان المفترض يكون فيه. ثالث حاجة، موقفه مع مرقص. في رحلة بولس الرسول الأولى كان معهم مرقص، لكن جه في الرحلة الثانية مرقص وسابهم في نص الطريق ورجع لأورشليم زي ما مكتوب في أعمال 13:13. لكن لما مرقص حب يرجع يروح معهم الرحلة الثانية مع بولس وبرنابا، بولس رفض، لكن برنابا أصر أن يدي مرقص فرصة تانية، فانفصل عن بولس علشان يكون مع مرقص زي ما مكتوب في أعمال 15. ده قرار غالي جدا. برنابا خاطر بعلاقته مع بولس علشان يدي فرصة لشاب إنجاز التعبير فاشل، والنتيجة مرقص كتب إنجيل مرقص وصار واحد من أعظم كتاب العهد الجديد. التشجيع مش إنك تدعم الناجحين بس، لكن إنك تدي فرصة تانية للفاشلين. رابع حاجة وآخر حاجة هنتكلم فيها، برنابا وبولس في أنطاكيا. في أعمال 11 الرسل أرسلوا برنابا لأنطاكيا علشان يشوف الكنيسة الجديدة هناك. برنابا ما اكتفاش بالمراقبة، لكن الكتاب يقول أخذ فرحا، يعني راح وشجع الجميع على الثبات في الرب، وبعدين راح جاب بولس من طرسوس علشان يساعد في التعليم. برنابا ما كانش خايف من أي حد إن ياخد مكانه، هو كان عاوز بس يبني الكنيسة بأحسن ناس ممكن تكون بتساعد.

أحبائي، ودلوقتي معاد حلقتنا انتهى. قبل ما نختم حابب أفكركم بالدروس اللي نستفيدها من حياة برنابة. إن التشجيع مش كلام لكنه أفعال. برنابة زي ما كتب الكتاب قال إنه باع حقله، راح أخذ بولس، دافع عن مرقص، كلها أفعال. تاني حاجة، إن التشجيع بيشوف الإمكانيات. برنابة شاف في بولس الرسول وفي مرقص إنهم مبشرين، رغم إن الناس في اللي كان خاف من بولس وفي اللي ما كانش شايف في مرقص إنه هيكون مبشر ناجح. تالت حاجة، التشجيع بيكلف. هو خاطر بعلاقته مع بولس علشان يشجع مرقص وياخده في رحلته. التشجيع الحقيقي دايما مكلف. آخر حاجة، إن التشجيع بيغير التاريخ. بولس ومرقص اتغيرت حياتهم بسبب برنابة، وبولس غير مسار الكنيسة كلها هو ومرقص. أحبائي، حابب أن أقول لكم في الختام إنه برنابة زي قولنا مش مشهور زي بولس، لكنه من غير بولس كان ممكن يفضل مهمش. هو اللي آمن بيه لما محدش آمن، وقفه لما كانت الناس خايفة إنها تشوفه وتتكلم معاه. النهاردة كل واحد فينا يقدر يكون برنابة في حياة حد تاني. ممكن يكون في حد من اللي حواليك محتاج حد ياخد بإيده ويوديه لمكانه. التشجيع مش مجرد كلمات ولكنه أفعال، وكل فعل تشجيع بتعمله ممكن يغير التاريخ. خلونا في الختام نصلي الصلاة دي مع بعض. يا رب ادينا روح برنابة، روح التشجيع الحقيقي. افتح عينينا علشان نشوف الإمكانيات اللي في الناس اللي ما حدش بيشوفهم أو ما حدش بيشوفها فيهم. ادينا شجاعة إن احنا ناخد بإيد أي حد ونوديه للمكان اللي انت عاوزه يكون فيه، حتى لو كان ده هيكلفنا وقت ومجهود ويمكن اضطهاد. استخدمنا علشان نكون سبب تغيير في حياة غيرنا، زي ما برنابة كان سبب في تغيير حياة بولس ومرقص. في اسم يسوع المسيح أنا بصلي، آمين.

مرة واحد كان بيتناقش معايا بيقول لي مش انتوا بتقولوا ان المسيح هو الله؟ قلت له اه بنقول. قال لي طب لما بتقولوا المسيح هو الله وبتقولوا ان المسيح اتصلب واتدفن وقعد في القبر 3 ايام، يبقى معقولة العالم في 3 ايام دي يبقى بلا اله؟ 3 ايام دي مين اللي كان بيحكم العالم؟ مين اللي كان بيدير العالم؟ ببساطة شديدة جدا، ايماننا ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد. مكتوب كده عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وقال عنه الرسول بولس فيه يحل كل ملء اللاهوت، لكن في نفس الوقت الله بيملأ كل الكون، لاهوته يملأ كل الكون. تقول لي ازاي؟ انا عايز اشرح لك ببساطة شديدة جدا. انا معايا موبايل، ده الموبايل بتاعي، انا في الموبايل ده عندي انترنت، خدت الانترنت اللي موجود في الجو، الواي فاي نزلته هنا عندي. لما استقبلت الواي فاي الانترنت في الموبايل اتلغى من الجو، ولا الانترنت الواي فاي مال الجو موجود هنا في الموبايل؟ ان كان الواي فاي الانترنت مالي كل الاجواء حوالينا وموجود في موبايلي، كان بالحري الرب يسوع. فكر كده، اللي كان في شوارع اورشليم فيه يحل كل ملء اللاهوت، وفي نفس الوقت الله بلاهوته يملأ كل الكون. بيقول اما املأ انا السماوات والارض، الله روح، الذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. فدي اول حقيقة خليها في ذهنك، ان فيه يحل كل ملء اللاهوت، لكن الله بلاهوته يملأ كل الكون. الحاجة التانية، المسيح لما مات على الصليب مين اللي مات؟ الناسوت، جسد المسيح. يا أخي ببساطة شديدة فكر معايا، لو مسكتني جماعة إرهابية الوقت وقتلتني هيقتلوا روحي ولا يقتلوا جسدي؟ لو مسكوني صلبوني هيصلبوا الجسد ولا الروح؟ إن كان الإنسان العادي لما بيقتلوه لما بيذبحوه بيقدروا بس على الجسد، لكن الروح تفضل حية. كان بالحري المسيح، اللاهوت لا يمكن تطوله أي يد أو يصاب بأي أذى. اللاهوت هو شخص الله الذي يملأ كل الكون. فاللي مات واللي اتحط في القبر هو جسد يسوع، جسد يسوع في نفس الوقت الجسد المتحد باللاهوت. القديس كيرولوس عمود الدين قال إذا قيل أن الله الكلمة نزل إلينا فلا يفزع أحد. لما نقول الله نزل إلينا فلا يفزع أحد، فهو يملأ كل الكون، كل الكون. القديس أغسطينوس قال الجمل الآتية، أوليس هو ذاك الذي جاء إلى أرضنا دون أن يبتعد عن السماء؟ ده جاء أرضنا وفي السماء، زي ما قال ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. هو على الأرض وفي السماء، هو موجود في شوارع أورشليم ومالي كل الكون. يكمل القديس أغسطينوس ويقول كده، أوليس هو ذاك الذي صعد إلى السماء دون أن يتخلى عنها؟ وبعدين سويرس ابن المقفع قال الجمل الآتية الجميلة، إن قولنا نزل لا يعني أن السماء كانت خالية منه ولا هو محدود في موضع دون موضع، إنما ذكر النزول هنا يعني اتحد بالجسد وصار إنسانا، لأن هذا أعظم نزول، إنه صار محسوسا وملموسا. بقول تاني، هو الله الظاهر في الجسد، جاء لكي يموت عنا، جاء لكي يدفع ثمن خطايانا، جاء لكي يعلن لنا من هو الله، عشان نعرف الله المعرفة الحقيقية، الله المحبة، اللي بيحب، اللي عايزنا، اللي مشتاق تكون بيننا وبينه علاقة. بصلي من كل قلبي انك تدخل في علاقة مع هذا الإله العظيم القدير الذي تجسد من أجلنا. والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح، ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين. الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لئلا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل أن تلاميذ المسيح قطفوا سنابل في يوم سبت، فانتقدهم رؤساء الدين اليهود. لماذا انتقدوهم؟ وماذا كان موقف المسيح من شريعة السبت؟
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، فقلت إن السيد المسيح أعطى شيوخ اليهود درسين في حفظ يوم السبت. الأول أن الرحمة تجيء قبل طقوس الشريعة، فلما جاع داود الملك هو والذين معه أكلوا طعاما لم تكن الشريعة تبيح أكله إلا للكهنة، ولم يوبخ الرب سبحانه الملك داود في ذلك لأن الرحمة تسمو فوق الطقوس. وقلت إن الدرس الثاني الذي لقنه السيد المسيح لشيوخ اليهود أن السبت جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. ولم يطل الوقت حتى أعطى المسيح الدرس الثالث في هذه السلسلة المتصلة في موضوع يوم السبت. أعطى الدرس الثالث كالسابقين في يوم سبت، أعطى الأول في الهيكل ثم الثاني في الحقول. وهذا الدرس الثالث الذي أتحدث عنه في هذا البرنامج ألقاه على السامعين في مجمع للعبادة. عرف عن السيد المسيح أنه لا يرى مريضا إلا ويود أن يشفيه، ولا يراه عليل إلا ويطلب منه شفاء. في هذا السبت وهو يعلم في هذا المجمع لاحظ الكتبة والفريسيون الحاضرون إنسانا بين الجمع يده يابسة، وتوجهت أفكارهم حالا نحوه وأرادوا شفاءه، لا شفقة عليه بل ليجدوا علة على السيد المسيح تمكنهم من تقديم شكوى رسمية عليه للمجلس الأعلى. فسألوا السيد المسيح هل يحل الإبراء في أيام السبوت؟ وجاوب المسيح سؤالهم بأن أوقف المريض في الوسط ليظهر للجميع أنه لا يهاب مقاوميه ولا يخشى مقاومتهم، ثم سألهم ليسكتهم. أيهما أكثر موافقة للقصد الإلهي في يوم السبت؟ فعل الخير وتخليص هذا الرجل في يوم سبت، وهذا فعل خيري، بينما أنتم تقصدون قتلي في هذا اليوم وهذا فعل شرير، فأينا يعتبر حافظا لوصية يوم السبت وأينا يعتبر مخالفا لها؟ ثم ذكرهم السيد المسيح أن ليس بينهم إنسان لا ينتشل خروفا سقط في حفرة في يوم السبت، فكم بالحري يجب أن ينتشل من هو أفضل جدا من الخروف. كان مقررا حتى عند الفريسيين أن من يهمل فعلا خيريا مطلوبا منه وهو يستطيعه يكون قد فعل شرا، ومن يتأخر عن تخليص نفس يقدر أن يخلصها يكون قد أهلكها. فدانهم السيد المسيح بسؤاله هذا دينونة لم يستطيعوا أن يعترضوا عليها. انتظر السيد المسيح جوابا من شيوخ اليهود على سؤاله لكنهم سكتوا، وفي هذا السكوت بيان لسلطانه الروحي. فحزن المسيح وغضب عليهم لأنهم بلا ضمير حي ينبههم إلى خطائهم ويبكتهم على غلاظة قلوبهم ليعترفوا بخطائهم، ويحبوا أن تحل رحمة الله على هذا المسكين المريض ذي اليد اليابسة. غضب المسيح كمصلح وحزن كمخلص، والغضب في الحزن يسمو به، والحزن في الغضب يقدسه ويجعله فضيلة سامية. هناك وصية رسولية تقول: اغضبوا ولا تخطئوا. وكثيرا ما نقرأ في الكتاب عن الغضب الإلهي، وليس في الإله إلا الفضيلة والكمال. نرى في المريض ذي اليد اليابسة وفي شفائه مثالا صادقا للخاطئ وللخلاص، فلم يكن الشفاء من عمل ذي اليد اليابسة، بل كان الشفاء من عمل المسيح. والمسيح لا يشفيه ما لم يؤمن بالمسيح العامل وبعمله. هكذا العمل الذي يخلص الخاطئ هو عمل المسيح لا عملنا نحن، وتتوقف نتيجة عمل المسيح في خلاص الخاطئ على إيمان هذا الخاطئ بشخص هذا المخلص وبخلاصه.
1: نسمع أن المؤمن لا يرتد لأن الله يحفظه، كما قال المسيح عن أتباعه: وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. يوحنا 10:28-30. ولكن يبدو أن رسالة العبرانيين تعلم أن المؤمن يرتد، ففي العبرانيين 6:4-6 يقول: لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. فكيف نوفق بين الفكرتين؟ هل يهلك المؤمن ويرتد، أم هل يستحيل أن يرتد؟
2: هناك توافق كامل بين الفكرتين. نحتاج إلى تعريف كلمة المؤمن. المؤمن الحقيقي المولود من الله لا يرتد أبدا، والمسيح يحفظه لأنه يسكن قلبه. لكن المؤمن الظاهري هو الذي يرتد، والله وحده يميز المؤمن الحقيقي من المؤمن المزيف، كما أن الشخص المؤمن يعرف نفسه بشهادة الروح القدس الساكن فيه. ونرى في مثل الزارع تفسيرا لهذا كله. في هذا المثل الذي ضربه المسيح نرى 4 أنواع من التربة: الطريق، وهو القلب الذي يرفض الكلمة، هذا هو الخاطئ الذي يرفض كلمة الله، وهناك الأرض المحجرة، وهناك الأرض التي ينمو فيها شوك. هذان النوعان من الأرض ذاقا كلمة الله التي هي البذار، ونمت البذار فيهما فصاروا شركاء الروح القدس، لكن الكلمة اختنقت وماتت فيهما. هذا هو الإيمان المؤقت المزيف المظهري. وهناك الأرض الجيدة التي قبلت البذار وجاءت بالثمر. المؤمن الذي من نوع الأرض الجيدة لا يرتد ولا يهلك، والآب يحفظه. والمؤمن الذي من نوع الأرض الحجرية أو ذات الشوك هو الذي يهلك. فلنطلب من الله أن يجعلنا أرضا جيدة تثمر ويدوم ثمرها.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

فكرة، انت فنان. ايوان، انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك، إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

0: قلوب التلاميذ كانت تقيلة جدا في الليلة اللي سيدهم قال لهم فيها عن موته القريب وقيمته. هو قال لهم انه لما هيجي هياخدهم ليه، والمكان اللي هيكون فيه هما كمان هيكونوا فيه. لما كانت الكنيسة الاولى بتتأسس، ناس كتير كانت بتسأل امتى هيكون مجيئه. ما يعرفوش انها تعدي اكتر من 2000 سنة. النهاردة احنا هنعرف اكتر عن مجيء يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي. هنركز في أول عظة من 10 عظات عن لما الملك يرجع لنا.
1: إبراهيم مات وهو مؤمن، لكنه ما ماتش في المسيح، ولا أعتقد أنه هيقوم من الموت في وقت من الأوقات قبل بداية الملك الألفي. واحنا هنتكلم عن الموضوع ده، لكن هنا بيتكلم عن عروس المسيح. الراقدون في المسيح هم اللي هيقوموا. طيب، بعد كل الكلام اللي قلناه ده كمقدمة، خلينا نشوف ترتيب الأحداث، والترتيب ده الكل متفق عليه، سواء كنت متفق مع أصحاب رأي ما قبل الضيقة أو رأي ما بعد الضيقة. مش لازم تكون موافق على مين اللي هيقوم الأول، لكن الترتيب واضح جدا في الكتاب المقدس. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل رسالة تسالونيكي الأولى وإصحاح 4، عايز أقول إن ممكن تقول إن عندك اهتمام بزراعة كنيسة جديدة. إيه اللي هتعلمه للناس؟ بولس دايما كان بيعلم الناس عن مجيء المسيح التاني، علمهم إنهم يتمنوا مجيء